أنت وأخوك بآياتي. الله قد استجاب له بأن يكلف معه أخاه هارون كذلك رسولا ونبيا ووزيرا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم نجد أن الآيات المباركة في سورة طه انتقلت بنا ما بعد ذلك إلى مشهد آخر، مشهد لموسى وهارون معا وهما في طور الاستعداد وفي حالة التهيئة للذهاب لتنفيذ المهمة وفي مقام الالتجاء إلى الله ما قبل ذلك. ولكن قبل أن ننتقل هذه النقلة نعود إلى الآيات المباركة من سورة القصص، لأن فيها أيضا ما يستكمل لنا بعض الجوانب المهمة من القصة في رحلة العودة ما قبل وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى مصر. بعد الآية الثانية التي أراه الله إياها وهي آية اليد، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، قل له واضمم إليك جناحك من الرهب. وهذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات المباركة من سورة القصص، واضمم إليك جناحك من الرهب. ضم الجناح يعني ضم اليد، ومن الرهب يعني الشعور بالخوف، لأن يعني نبي الله موسى عليه السلام عندما فوجئ بقصة العصا عندما جعلها الله سبحانه وتعالى حية تسعى فهرب من المفاجأة وشعر بالخوف. الخوف مشاعر في النفس، لمعالجة هذا الشعور حتى يزول أمره الله سبحانه وتعالى أن يضم إليه جناحه ليذهب عنه ما يشعر به من الرهب. وربما استمر ذلك يعني في مقابل ما قد يواجهه من ظروف صعبة وتحديات ومخاطر، مما عادة يشعر الإنسان كشعور نفسي غريزي يشعر فيها بالخوف. يعني الخوف هو غريزة من الغرائز التي في الإنسان، وإنما كيف يواجه الإنسان هذه الحالة في بعض المقامات للتغلب عليها أو لتجاوزها. فهنا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الوسيلة العجيبة، هذه من الآيات، من الآيات لموسى عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الوسيلة في إطار الدعم المعنوي في الربط على قلبه وفي معالجة أي مشاعر من حالة الخوف الناتجة عما يخيف عادة. فالحالة الغريزية لدى الإنسان عندما تواجه ما يخيف قد يشعر الإنسان معها كما ذكرنا بمشاعر الخوف. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذلك برهانان يعني آية العصا حينما يجعلها الله حية تسعى، بل في مقام فرعون وفي مقام السحرة جعلها الله ثعبانا عظيما بشكل مخيف أكثر. وآية اليد عندما يدخلها من جيبه ثم يخرجها قد جعلها الله منيرة بالبياض، البياض الناصع السليم من كل الشائبة. فهذان البرهانان يعني هذه معجزات أيد الله بها موسى عليه السلام تبرهن على صدقه حينما بلغ الرسالة وأتى على أساس أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. المعجزات هي دلائل يجعلها الله للرسل يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، يعني خارجة عن نطاق القدرة البشرية، ليست مما يستطيعه الناس أصلا، وإنما هي بما يأتي من الله سبحانه وتعالى يؤيدهم الله بها لتبرهن على صدقهم، وليتميز من هو الكاذب ومن هو الصادق في ادعاء النبوة والرسالة. ولذلك مع نفس المضمون يعني يجتمع في مسألة الرسل والأنبياء يجتمع صحة
صحة ما يقدمونه، يعني ما يقدمونه هو حق واضح يمتلك البرهان في نفسه بما له من دلائل. فما يقدمونه سواء فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى أو عن المعاد وغير ذلك، دلائل وحجج واضحة وحق واضح، حق قوي له دلائل من واقع الحياة مما خلقه الله سبحانه وتعالى، دلائل تكوينية في خلق الله، ودلائل ترتبط أيضا بالاستدلال بعزة الله بحكمته، ودلائل متنوعة. فعادة يكون ما يأتون به في دعوتهم في رسالتهم هو حق واضح قوي منير، ليس شيئا اطروحات مثلا سخيفة أو خرافات باطلة أو كلام بعيد لا تستسيغه الفطرة، بل ينسجم كل الانسجام مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم في نفس الوقت الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم بما هم عليه من كمال عظيم يعرفون به في مجتمعاتهم وقومهم، في رشدهم وفي حكمتهم وفي ذكاء أنفسهم وفي مكارم أخلاقهم في كمالهم الإنساني، هذا أيضا يضاف إلى ذلك. ومع ذلك يعطيهم الله من المعجزات، يعني الدلائل التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، مما يعرف الناس أنه ليس شيئا منهم، ليس شيئا في مستوى قدراتهم، خارج عن قدرة البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إلى فرعون وملئه، الملأ كبار القوم كبار دولته الذين يعاضدونه في طغيانه وباطله وإجرامه، لأن الطغاة عادة ما يكون في محيطهم من يعينهم في طغيانهم من الفاسقين من المجرمين من السيئين. عنوان الفسق هو من العناوين السيئة التي تعني الخارجين عن طريق الحق والفطرة والإنصاف والعدل ومكارم الأخلاق، العادلين عن ذلك والخارجين عنه باتجاه الإجرام والفساد وارتكاب المعاصي والذنوب. فالله سبحانه وتعالى جعل الحق وهو مصدر الحق، الحق من الله سبحانه وتعالى ويأتي من الله، جعله قويا منسجما مع الفطرة، تشهد له الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، وحقا واضحا يعني الوضوح في أنه حق مما يلازمه. ثم جعل له البراهين والدلائل والحجج من أشياء كثيرة في تكوين الله في الخلق والتدبير وفي الواقع. ثم مع ذلك أيد الأنبياء صلوات الله عليهم والرسل صلوات الله عليهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوءتهم ورسالتهم. فهكذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، أتانا البراهين بالحجج بالدلائل الواضحة القوية. ولهذا حينما يواجه هذا الحق الذي أتانا من الله بالجحود وبالكفر بأي شكل من أشكال الكفر، بالرفض له والتعنت وعدم التقبل له، يعتبر هذا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة في نفس الوقت إلى مبادئ العدل والخير، ولذلك تأثيرات سيئة في حياة الناس، لأن البديل عن الحق هو الباطل والضلال، البديل عن الخير هو الشر والسوء، البديل عن العدل هو الظلم والطغيان، البديل عن الاستقامة هي الإجرام، هو الإجرام والمفاسد وغير ذلك. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في مقابل ما كان عليه فرعون وما من معه من ملأه وأعوانه من طغيان، يأتي بالحق لمواجهة ذلك الطغيان، ليكون هو الذي يدعى البشر بالعودة إليه لأنه الأصل،
الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة وبه تستقيم الحياة. فذانك برهانان من ربك، لأن موسى عليه السلام تحرك في إطار مهمة الرسالة الإلهية باعتبارها عبد لله سبحانه وتعالى، وباعتبار هذه المهمة الرسالية تعود إلى ربوبية الله لعباده، لأنه الرب يرعى عباده بالهداية لهم وبالإقامة للقسط فيهم وبالرحمة لهم، يعني جزء متصل بربوبية الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. فكانت العصا واليد آيتان يبرهنان على صحة الرسالة وحجة، حجة لنبي الله موسى عليه السلام، ومعجزة واضحة وعظيمة تشهد لنبوته وتفيد في إقامة الحجة على فرعون وملائه. هنا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. سبق لنا الحديث عن ما يعنيه ذلك، أنه يعني يعرض مشكلة تمثل عائقا قد يعيقه عن أداء هذه المهمة، ويخاف أن يتسرعوا بقتله ولا يتمكن حتى من تبليغ الرسالة، ويحتاج إلى من يعينه وهو هارون، فقدم سؤله هذا وطلبه. قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك أخيك ليكون عونا لك، ونجعل لكما سلطانا، يعني غلبة وقهرا وقهرا ومهابة ورعبا يحميكما من القتل، يشكل حماية لكما فلا يصلون إليكما، لا بالقتل ولا بالتعذيب ولا بالسجن ولا بما يحول بينهما وبين تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أن الله سيجعل لهما هما ومن اتبعهما سببا للغلبة والنصر، وهي الآيات، الآيات في مقدمتها آية العصا، جعلها الله تلك الآيات سببا للغلبة وللنصر على فرعون وقومه وملئه. ثم نعود إلى نفس السياق في الآيات المباركة، بعد أن قال الله اذهب في سورة طه، بعد أن قال له الله اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هنا يكتمل أمامنا ذلك المشهد في الوادي المقدس طوى، في الوحي إلى موسى عليه السلام وفي بعثته بالرسالة، وما بعد ذلك والشيء المتوقع هو أنه سيعود، أن موسى عليه السلام سيعود من الواد المقدس الذي ذهب إليه في الأساس لاقتباس شعلة من النار ليستدفئ بها أهله، وللبحث عن خبر عن الطريق، فعاد بالرسالة المقدسة، عاد بهذه المهمة العظيمة، ذهب للشيء وعاد بشيء عظيم جدا. عودة موسى عليه السلام إلى أهله وقد منحه الله شرف الرسالة، وبعد أجواء الوحي المباركة والنور، هي حالة فوق ما يمكن أن نتخيله أو أن نعبر عنه، ما كان عليه من البهاء والنور وما كان عليه على مستوى الحالة النفسية والمعنوية وغير ذلك في عودته إلى أهله. لا شك أنه واصل رحلته باتجاه مصر ودخل إليها ربما دون انتباه الفراعنة وجلاوزتهم، وصولا إلى أسرته في مصر. البعض من التواريخ والسير يذكر فيها أن هارون عليه السلام خرج إليه إلى خارج مصر واستقبله هناك ودخل معه إلى مصر ودخل سويا، والله أعلم. لكن ما بعد وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى مصر، لا شك أنه سيتجه إلى تنفيذ المهمة،
وهنا سيشترك معه أخوه هارون عليه السلام.

0: لفت النظر إلى الترابط ما بين المقامين. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن موسى وهارون وهو يأمرهما بالذهاب إلى فرعون لتنفيذ هذه المهمة الرسالية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونرى كيف يتكرر هذا العنوان، عنوان الطغيان فيما يتعلق بفرعون، وتحدثنا عن ذلك في المحاضرات الماضية، لأنه يجمع كل حالات الانحراف التي كان فيها فرعون في مختلف المجالات، من فسق وإجرام وفساد بأنواعه، لكنه فيها بكلها وصل إلى درجة الطغيان والتجاوز لكل الحدود، ووظف قدرات وإمكانات ضخمة في سلطته وما بحوزته من إمكانات هائلة وظفها لذلك، وطغى حتى في نفسه عندما أصبح يتصور أنه وحده الجدير بالألوهية وأن يخضع له الناس الخضوع المطلق كإله. سيأتي الحديث عن هذه النقطة أيضا في سياق الكلام ما بينه وبين موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نجد في البداية أن الله سبحانه وتعالى أراد لموسى وهارون عليهما السلام في مهمتهما الرسالية أن يقيم الحجة على فرعون، ولهذا أمرهما أن يبلغاه بالرسالة بكلام لين، فقولا له قولا لينا، يقول له قولا لينا يعني سليما من الخشونة والكلام الجارح والاستفزاز، حتى لا يبقى له عذر، لا يتحجج بأن طريقة التبليغ كانت مستفزة له وجارحة وخرجت عن المهمة الأساسية في إبلاغ الرسالة، لعله يتذكر أو يخشى. ونجد كيف أن إقامة الحجة وإتاحة الفرصة والقول اللين السليم من الاستفزاز، الاستفزاز بالكلام الجارح أو الكلام العنيف، نجد كيف كان كلامهما بناء على ذلك. وهذه من رحمة الله بعباده ومن إقامة الحجة عليهم. ونجد هذا التعبير في قول الله سبحانه وتعالى: لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر فيما يذكرانه به من الحقائق المهمة التي تذكره بالله وربوبية الله وأنه عبد لله وأن عليه أن يستجيب لأوامر الله وأن يكف عن طغيانه، أو يخشى، يخشى من العذاب والوعيد الإلهي إذا أصر على ما هو عليه من الطغيان. هنا نجد كما أشرنا مع هذا التعبير لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم مسبقا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يتقبل الهدى والحق أصلا ولن يستجيب، لكن الله أراد لموسى وهارون عليهما السلام أن يكون أداؤهما في إبلاغ الرسالة من منطلق الحرص حتى على هداية فرعون وإقامة الحجة عليه، لأن المقام في البداية مقام لإقامة الحجة، البداية معه هي لإقامة الحجة عليه وإتاحة الفرصة له إذا أراد الرجوع إلى الله. ما بعد ذلك حينما يكذب ويعاند ويصر على باطله ويتجه لمحاربة الحق بعد إقامة الحجة، سنجد كيف تتغير الأمور وصولا إلى الهلاك، إلى أن الله أهلكه وجنوده معه. ولكن في مسألة ذهابهما إليه لإبلاغه الرسالة، أن يذهبا وهما يحملان هذا الحرص على هدايته، هداية غيره وإقامة الحجة عليه، يعني لا يذهبا مع حالة اليأس التي قد تؤثر حتى على الأسلوب حينما تتخاطب مع من أنت يائس منه تماما، آيس منه بالمطلق، لا تتوقع منه أبدا أن يتقبل إطلاقا، إذا يكون أداؤك ومنطقك معه بالشكل الذي هو ناقص، ليس فيه الإقامة للحجة بالقدر الكافي، أو الأسلوب نفسه قد يكون متأثرا، أسلوب التقديم. هذا درس أساس في الدعوة إلى الله والسعي لهداية الناس. وفي مقام إقامة الحجة الحرص على تقديم المضمون الهداية في الدعوة إلى الله الخالي من أسلوب الاستفزاز، ولا سيما حينما يكون المقام كما ذكرنا في البداية وفي مقام إقامة الحجة وغير ذلك. هذا درس للناس. وسنجد مثلا كيف كان التعبير الذي علمهم الله سبحانه وتعالى، كيف هو هذا القول اللين كنموذج يستفاد منه. هنا في هذا المقام نجد أنهما معا، يعني الخطاب لهما من الله معا، وهما أيضا يتوجهان إلى الله سبحانه وتعالى ويشكوان إليه ما يرياه عائقا قد يؤثر على أدائهما لهذه المهمة. والسياق هذا هو سياق استمداد للقوة من الله، يعني هما في مقابل مخاوفهما وما يعرفانه عن فرعون من طغيان رهيب وتكبر وغطرسة بشكل فظيع، فلذلك هما يتجهان إلى الله ليستمد منه القوة والمدد والمعونة والتأييد. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أن يفرط يعني يعجل ويسبق تبليغهما للرسالة بالقتل أو التعذيب أو السجن، ويحول بينهما وبين تبليغ الرسالة، فهما يستمدان من الله المعونة والرعاية. أو أن يطغى يعني ردة فعله حينما يصلان إليه لإبلاغه بالرسالة تكون ردة فعل الطغيان والإجرام. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله سبحانه وتعالى يطمئنهما ويعدهما برعايته بمعونته بحفظه. هذا التعبير إنني معكما أجمع تعبير وأقوى تعبير وأعظم تعبير عن حجم الرعاية الإلهية الشاملة في التوفيق لهما، في التسديد لهما، في التثبيت لهما، في المعونة لهما، في الحفظ لهما، في دفع الشر عنهما، في حفظهما من طغيان فرعون، في تأييدهما التأييد الكامل وغير ذلك. يعني عبارة جامعة لكل أنواع الرعاية اللازمة لهما من الله سبحانه وتعالى وما يحتاجانه من رعاية من الله. وقول الله سبحانه وتعالى أسمع وأرى يعني أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من الحال حينما يذهبان إلى فرعون، يعلم بكل شيء، يرى ويسمع، يسمع ما يقولانه، ما يقوله فرعون، ما يقوله الملأ، ويرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا الوعد من الله لأنه معهما، نجد التأكيد في هذا الوعد الإلهي للأنبياء للمؤمنين في مهامهم الإيمانية، يعني ليس فقط مع الرسل والأنبياء في مهامهم الرسالية وفي مهامهم المتعلقة بالنبوة، بل حتى في المهام الإيمانية للمؤمنين في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سعيهم لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. نجد الوعود في القرآن الكريم كثيرة جدا، وإنما تفتقر إلى الإيمان بها. هذا من شروط الإيمان نفسه، لا يكتمل الإيمان ولا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بوعود الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده. نجد في القرآن الكريم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد عندما نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى ونجاهد في سبيله ونتحرك بالتقوى، يعني وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى مع الحذر من التفريط بها أو التجاوز لها، فإن الله يمدنا بكل أشكال الرعاية من عون، من هداية، من تثبيت، من تأييد، من نصر، مع المتقين، معهم يحفظهم، يعينهم، يؤيدهم بنصره، يهديهم، يثبتهم، يوفقهم إلى غير ذلك. في قول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا كذلك مع الصابرين حينما نتحرك في سبيل الله بالصبر، لأنه لا بد من الصبر، لا بد من الصبر للنهوض بالمهام العملية العظيمة، ويتستحق الصبر في مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في مثل قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، في مثل قوله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كم في القرآن الكريم من وعود للمؤمنين بأن يكون الله معهم، بأن يؤيدهم في نهوضهم بمهامهم الإيمانية. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا سننتقل من خلال الآيات القرآنية المباركة إلى مشهد آخر في قصة موسى وهارون عليهم السلام، وقد وصل إلى قصر فرعون ودخل إليه وبدأ في مهمتهما بإبلاغه الرسالة. نتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قدست أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تأخذ على يد ظالم ولا تعيل المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
4: الرعد.
5: الرعد.
4: الرعد اسم مفرد جامد يجمع على رعود. أثبت العلم الحديث أن الرعد يحدث نتيجة تسخين البرق للهواء وتسببه في تمدده، ولأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت يحدث وميض البرق أولاً ثم صوت الرعد ثانيا. والرعد من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة الدالة على قدرة خالقه وعظمته جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مفردة الرعد في كتابه القرآن الكريم في سياقين كلاهما يدلان على قدرة الله وحكمته. يقول الحق تعالى في سورة البقرة في سياق ذكر المنافقين وهو يحكي حالهم في إيمانهم وممثلا لذلك الحال بمثالين، أحدهما وهو ما ذكر فيه الرعد، قوله تعالى:

0: فكما أن جعل الأصابع في الآذان عند سماع الرعد لا ينفع ولا ينجي، فكذلك المنافقون لا ينقذهم من الله احتيالهم ولا أيمانهم الفاجرة ولا اعتذاراتهم الكاذبة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرعد وعيد الله عز وجل، إذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوب. وفي سورة الرعد يقول المولى تعالى:
1: ويسبح

أي تسبيحا مصحوبا بحمده. وتسبيح الرعد بحمد الله تذكير للسامعين بقدرة الله وبنعمة الله سبحانه وتعالى، فسبحان من يسبح الرعد بحمده.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

الأرض والسماوات والأرض الرحمن على العرش استوى.

فلا يصدنك عنها.

ثم جئت على بدر

إياكم بأرضكم ليحسننا وأتبع بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

لا.

من يهدي

ربنا أفضل عليكم

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لخلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: تزيغ عنه وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحطهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفري

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله. يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأخيار المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 89 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 84 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر الله في هذه الآية كل نفس بحكم إلهي، يذكر الله هذا الحكم وهو الموت بأنه واقع على كل نفس، ولا يمكن لنفس نفخ فيها روح في هذه الحياة إلا وسيحل بها الموت، سواء موتا هكذا مجزأ أو موتا نهائيا جماعيا حينما يأذن الله بنهاية هذه الحياة. قل كل نفس ذائقة الموت، والحقيقة التي ينبغي أن يعمل لها المكلفون ممن حكم الله عليهم بالموت هو العمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أن يعملوا في هذه الحياة، لأن نهايتهم في هذه الحياة هو انتقالهم إلى حياة أخرى يوفون فيها الأجور الدائمة. توفون أجوركم يوم القيامة، وبداية حياة الأخرى بدايتها الحياة الأخرى الحقيقية التي حياة الأرواح والأجساد بيوم القيامة، وهناك حياة وسطى وهي حياة البرزخ ما بين الممات وما بين البعث أو ما بين يوم القيامة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هنا والفوز الحقيقي من أبعد عن نار جهنم وعمل عملا صالحا يبلغه الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على أن يناله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة هذا التي تفنون نفوسكم وأعمالكم وأعماركم وأوقاتكم في سبيل جمع متاعها وحطامها، ما هي إلا متاع الغرور. هنا الغرور مصدر غرة، أي متاع المغترين، متاع الذين يغترون بالأمور الزائفة الزائلة التي لا دوام لها ولا حقيقة لها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أيها المؤمنون، الله يخبرهم بأنه لا يمكن أن يكون الإيمان في يحصل معه حالة راحة واطمئنان واستقرار في الواقع، وإن كان المؤمن هو يحصل له راحة واطمئنان واستقرار في فؤاده وفي نفسه وفي قلبه، لكن في الواقع الحياة العملية لا يمكن أن يحصل هذا، لا بد من بلاء وابتلاء. لتبلون في أموالكم بالنقص منها مثلا وذهابها أحيانا بصورة كاملة، فكم من الأغنياء أصبحوا فقراء، وكم من الموسع عليهم في أرزاقهم أصبحوا فقراء هم، أو هم أغنياء ويصبح ورثتهم فقراء. هذه ابتلاءات الله واختباراته. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أيضا أنفسكم بالموت والنقص من أقاربكم من أرحامكم، تبلون بالأمراض في أجسادكم، وأيضا لتبلون بما تسمعونه من الأذية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تبلون بهذا بأنكم تتعرضون لأذى كثيرا من التكذيب والجدال بالباطل والسب وسائر أنواع الأذى الذي ينالكم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هو التوراة والإنجيل، ومن الذين أشركوا من مشركي العرب والكفرة. وهذا هو أيضا خطاب عام، أن أهل الإيمان سيتعرضون إذا هذا البلاء في كل وقت وفي كل زمان، وليس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هنا المهم هو أن يصبر الإنسان المؤمن على دينه، ليس المقصود بالصبر هو السكوت والاستسلام على أذية الكفار والمشركين، صبر هنا هو الثبات على الدين والاستمرار فيه وعدم الرجوع والتراجع وعدم الجزع، أن يحصل في الإنسان المؤمن الجزع مما يناله من البلاء. وإن تصبروا وتتقوا وتلازموا التقوى والخوف من الله والطاعة له فإن ذلك الأمر، الصبر والتقوى، من عزم الأمور، من العزائم، من الأمور الهامة. هنا العزائم هو الأمور التي يكون الإنسان معها ثابتا على دينه، مصرا على طاعة ربه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا أخذ من الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أخذ الله ميثاقهم، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا أخذ الله عليهم أن يبينوا، لأنهم علموا ما فيه وعلمهم الأنبياء ما فيه، ليبيننه للناس الناس، لأن هناك طبيعة الحياة أن يكون هناك أناس مهتمون بتعلم تعاليم دين الله وكتب الله، وهناك أناس عاديين لا يهتمون كثيرا بتعلم معالم الإسلام ومعرفة بيناته وحلاله وحرامه. إذن من علم أخذ الله عليه أن يعلم من لم يعلم وأن يفقه من جهل. ولا تكتمونه، لأن الكتم هنا معصية، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا هذا العهد وراء ظهورهم فلم يبينوا ما أنزل الله في كتبه، بل كتموه، بل رموه وراء ظهورهم ولم يبالوا به واشتروا به ثمنا قليلا، استخدموه ونالوا به الدنيا، نالوا بسبب علمهم ومكانتهم العلمية، نالوا من دنيا أهل الدنيا وأكلوا السحت وأكلوا المال الحرام بسبب وجاهتهم وعلمهم، فبئس ما يشترون، بئس الاستبدال، أنهم يتركوا كتاب الله وبيان آياته وحججه مقابل الدراهم ومقابل المتاع الزائل من متاع الدنيا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هنا لا تظن، لا تقدر، لا تظن أن هؤلاء الذين يحبون أن يمتدحوا بما فعلوا من الأعمال، بما أتوا بما فعلوا من الأعمال، بأنهم فرحهم هذا خير لهم، لأنه يفرح، قد يفرح الإنسان بالمال ويفرح الإنسان بكثير، لكن وقد يفرح الإنسان بهذه القضية، بقضية المدح والثناء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بالمدح والثناء أنه خير لهم، ويحبون أن يحمدوا حتى بما لم يفعلوا، أيضا وصل بهم الأمر إلى أنهم يحبون أن يسمعوا من يثني عليهم بأمور لم يفعلوها، ويعجبهم هذا، ويعجبهم بأنهم يسمعون المديح فيهم بأمور لم يفعلوها هم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، من يكون حالهم هذا يعجبهم الفرح بالمديح والثناء بما فعلوه وبما لم يفعلوا من الأعمال، فلا تحسبن ولا تظن أنهم فائزون وأنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان المرتفع، المفازة هو المكان المرتفع الذي لا يصل إليه شيء من الشرور. لا تحسبنهم يفوزون، هنا المفازة لا تحسبنهم يفوزون، والمفازة كنا بعد، والبعد أو المكان الذي محل نجاة من بعض الأمور الآفات. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بل هم واقعون فيه، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم فلا ينجون من العذاب. وذلك العذاب الأليم هو عذاب شديد في نار جهنم بسبب هذه المعصية. إذن هذا حب الثناء، حب الثناء على الأعمال، وهذه معصية عظيمة كما ذكر الله في هذه الآية. ولله ملك السماوات والأرض. وهنا قد يرد سؤال هناك، كيف ألا يصح ولا أن ينشرح الإنسان لأمور تسره من الطاعة لله سبحانه وتعالى والنصر على أعداء الله والظفر. هنا يصح الفرح لكن سرورا، يصح السرور. الفرح إذا صاحبه غرور ونشوة تخرج الإنسان وبطر يخرج الإنسان عن حدود الله فهو أمر ممقوت، لكن إذا بقي في حدود السرور بأن هذا نعمة، بأن ما أصابه نعمة من الله سبحانه وتعالى وما نزل به نعمة ويعود بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الملك الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو لله سبحانه وتعالى، وإذا ملك أحد في الأرض أو في السماء ملك شيئا فإنما هو عبارة وكأنه عارية في يده وكأنه وديعة في يده، وإلا الملك الحقيقي لخالق ما في السماوات والأرض وهو ملكها. والله على كل شيء قدير، كل شيء، لا شيء يستحيل على قدرة الله ويمتنع على قدرة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن حرف توكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى أن ما جعل الله في هذه السماوات وهذه الأرض من الآيات العظيمة وما فيهما من الآية الواضحة وضوحا لا لبس فيه، واختلاف الليل والنهار، لأن هذا آية واضحة وضوحا لا لبس فيه، اختلاف وتقلب وتعاقب الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. إذن خلق السماوات على سبيل العموم وما فيهما من المخلوقات والأسرار والعجائب آيات، وآية هنا واضحة الاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي لأولي العقول الذين يستخدمون عقولهم، وإلا كل من كلفه الله وأعطاه عقلا فهو عاقل ويحاسب على عقله، ولكن إذا لم يستخدم عقله فكأنه ليس بعاقل من الأصل، وهذا على سبيل لأولي الألباب. إذن أولي الألباب الذين يستخدمون ألبابهم وعقولهم، أما من جمد عقله ولم يستخدمه فكأنه لا عقل له على سبيل المبالغة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا شأن المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعرفون عظمة الله في خلقه، أنهم دائمي الذكر لله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأن هذه حالات الإنسان التي هي يتصورها أي إنسان أنه يكون إما قائما وإما قاعدا وإما مضطجعا. إذن يعني أن هؤلاء من أهل الإيمان أنهم يذكرون الله على كل حالاتهم وفي كل ظروفهم، في كل ظروفهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الحالات والظروف والأوقات. ويتفكرون أيضا هنا، التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة عظيمة، تفكر ساعة في حديث كما ورد خير من عبادة تقريبا 70 سنة، تفكر ساعة في مخلوقات الله وفي عظمة الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العظمة والسعة والقدرة الإلهية ويقولون هذا القول ربنا ما، عندما يتفكرون يعود التفكير إيمانا، يتولد إيمانا ورسوخا في نفوسهم ويقولون، تنطلق ألسنتهم بهذا القول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعظمون الله يقدسون الله سبحانك فقنا عذاب النار، يخافون من الله أن لا يقوموا بما يستحق الله سبحانه وتعالى منهم من الطاعة والتعظيم والتبجيل، فهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقيهم وأن يدفع عنهم عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن الله لا يخلق إلا حقا ولا يخلق إلا وفقا حكمته الإلهية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيضا هذا في حكاية دعاء أهل الإيمان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بهذا الدعاء، يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه الخزي الحقيقي من يدخل نار جهنم. وما للظالمين من أنصار، الظالمون ليس لهم نصير عند الله سبحانه وتعالى، والظلم هو كما يعرفه العلماء هو الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق. إذن الظلم والجور وهو معروف ضد العدل والإنصاف. إذن من ظلم وجار في حياته فليس له نصير عند الله سبحانه وتعالى ولا منقذ من نار جهنم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء من أدعية أهل الإيمان يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا رسولا نبيا يدعونا إلى الإيمان بك فآمنا واستجبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بسبب استجابتنا لك وسماعنا لمناديك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا تكفير السيئات عبارة عن سترها، التكفير والستر، كفر عنا أي استرها، استر عنا سيئاتنا التي ظهرت منا وكتبنا عليها. نسألك يا الله لا تفضحنا في الآخرة وتكشفها أمام الملأ، بل استرها، كفر عنا سيئاتنا، استرها عن رؤية أحد، وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في سلك الصادقين. الأبرار، والأبرار هم ضد الفجار، الأبرار الأخيار المتقون الصابرون المؤمنون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله وعد على رسله أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيثيبه ويكون مقره الجنة، جنة التي أعدها لعباده الطائعين المتقين. ما وعد الله المؤمنين على رسله، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا أن يثيبهم، أن يدخلهم الجنة، أن ينعمهم، أن يوصل إليهم كل الأوصاف التي والأجور التي عرضها الله في القرآن وعلى لسان الأنبياء، أن يوصلها إليهم وألا يصل إليهم خزي يوم القيامة، بل سيكون من أهل الكرامة يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، فإن الله هذا هو حقيقة الأمر بأنه لا يقع منه خلف لوعده ولا ميعاد، بل إن الله ما وعد به عباده المؤمنين في الدنيا فإنه سيوصله إليهم لا محالة في الآخرة، وما توعد به العصاة والمجرمين فإنه سيوصله إليهم وسيحل بهم في الآخرة لا محالة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب الله لهؤلاء المؤمنين، استجاب الله لهم وأجاب الله دعوتهم وقال لهم رب أني لا أضيع، استجاب لهم ربهم قائلا لهم أني لا أضيع، لا تظنوا ولا تذهب نفوسكم عند وخيالاتكم في أنه سينقص الله عليكم شيء، بل أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل كان صغر أو كبر من ذكر أو أنثى، بل جميع أمام الله سواء في الثواب والجزاء، ذكرا أو أنثى ولا فرق عند الله سبحانه وتعالى في الجزاء والثواب بين الذكر والأنثى، بل إن الله سيوصل إليهم جزاءهم وثوابهم دون فرق بعضكم من بعض، لأنكم من نفس واحدة، ذكر والأنثى بعضكم من بعض، أنكم من نفس واحدة، وأن التكاليف كانت موجهة إليكم جميعا، وأن دين الإسلام وشرائعه موجه إليكم جميعا، فهو يثيبكم ولا يضيع عمل عامل منكم دون تفريق أو تمييز. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله، إذن هؤلاء الذين تحملوا هذه التكاليف الشاقة من الهجرة في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا جاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم، سأستر عنهم ما قد يحصل منهم من الزلات الذي يتوبون عليها ومن التقصير الذي يحصل منهم، سأسترها عليهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما ذكرنا في مواضع سابقة أنها الجنات التي تتخللها الأنهار بين زروعها وأشجارها ثوابا من عند الله. هكذا يكرر الله في أكثر من آية أنها ثواب، أن الجنة ثواب من عند الله، أن الجنة جزاء من عند الله وليست حظا ولا نصيبا، بل جزاء ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله يدخر أحسن الثواب لمن أطاعه وآمن به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هنا فيه تسلية للمؤمنين، تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومواساة، هنا يواسي الله النبي والمؤمنين أنهم لا يحزنهم، لا يغرنك تقلب، لا يحزنهم ولا يؤسفهم تقلب الذين كفروا بالبلاد وسعة ملكهم وانتقالهم بحرية وطغيان وظلم وتجبر، أينما أرادوا مكانا أخذوه، وأينما أرادوا مالا لم يمتنع عنهم تقلبهم وتصرفهم بكامل حريتهم واختيارهم وبظلم منهم وطغيان، لا تحسب أنهم بأنهم سيفلتون من عذاب الله. متاع، هذه كلها المسائل التي تحصل في الدنيا متاع قليل، متاع زائل، ثم مأواهم جهنم، وهذه هي الحقيقة التي سيقدمون عليها. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، جهنم بئس المقر، بئس الفراش، بئس المكان الذي سيصلون إليه. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الذين آمنوا بالله هذا جزاؤهم. إذن الأمور بحسب العواقب الدائمة وليس بسبب المتاع الزائل. المتاع لو تمت المقارنة بين شخصين، بين شخصين، شخص يقال له أن ما رأيك أن تتنعم سنة كاملة بكل ما لذ وطاب، ولكن بعد هذه السنة ستصير إلى النكال وتصير إلى الأذى والسجن الدائم. يقال لشخص آخر ما رأيك أن تترك في سنة تواجه المصاعب والشدائد والفقر والجوع والعطش ولا يبقى ربما إلا الروح في الجسد سنة، وبعدها ستصير إلى ما تشتهيه من الملذات والمتاع الغير منقطع. لا شك أن الشخصين أو الفريقين سيفضلون أن الحالة التي الدائمة والعاقبة الدائمة على العاقبة على الأمر الزائل والمنتهي. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم

ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو

محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 3. ورد العدد 3 أولا في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة 3 ليال. كما ذكر الرقم 3 للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخلوا عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب، وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: ألا يتفاجأ الإنسان أو يتأثر سلبا عندما يشاهد شيئا من هذه الحالات التي حصلت في كل زمن وتحصل في كل عصر؟ فإذا وجد شيئا من هذه الحالات وجد من يزيق، من ينحرف، من يتبنى الاتجاه المغاير، من يصبح منسجما مع الأعداء، يتبنى اتجاههم معادل لأمته، معادل لمن يتجهون الاتجاه الحق ويتبنون الموقف الحق، أن ينظر إليه نظرة القرآن، يمكن أن ينصحه، يمكن أن يذكره. إذا لم يقبل، إذا أصبح مخذولا، قد خذله الله سبحانه وتعالى وسلبه التوفيق، فلا يبالي به، لا يعطيه أي قيمة، لا يتأثر به، لا يهزه هو في موقفه. يعرف أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين، وأنها على مر الزمن وفي كل عصر ومع كل أمة وفي كل قوم مؤمنين. يأتي هذا الاختبار، يميز الله الخبيث والطيب عن الطيب منهم حتى يتجلى كل من الصادق والكاذب إلى غير ذلك. ثم ليكن مثل هذا النوع من الناس منبوذا، لا قيمة له لدى الناس، لا قيمة لموقفه لدى الناس. وعادة ما يكونون أيضا حتى عند الأعداء لا قيمة لهم، إذا أصبح لديهم لهم ولو قليل من الأهمية فهي بحساب ما كانوا عليه. العدو ينظر إليهم فقط من هذا المنظور، بحساب ما كانوا عليه، وإلا فلا شأن لهم ولا قيمة لهم عند أحد. يجب أن يكونوا منبوذين، ثم ألا تتحول هذه الحالة إلى ظاهرة تتوسع دائرتها كظاهرة خلخل الصف من الداخل. يجب أن يكون الداخل دائما محصنا بالوعي، بالإيمان، بالبصيرة، باليقين، ألا يكون ساحة مريضة تنشط فيها الفئات الذين في قلوبهم مرض، فتلقى القابلية، تلقى التأثير، تلقى التجاوب. يجب أن تكون مثل هذه الحالة منبوذة، لأنها خرجت عن الموقف الصحيح، عن الاتجاه الصحيح، فلا يكون لها أي قابلية ولا أي تأثير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن قد تبين له الهدى وكان في الاتجاه الإيماني وكان يتبنى الموقف الحق، ثم انحرف عن ذلك وزاغ عن ذلك وأصبح له موقف مغاير، فهو إنسان مخذول، خذله الله سبحانه وتعالى ويسلبه التوفيق، نوله ما تولى، يتركه الله في اتجاه الخاطئ، في اتجاه الذي انحرف إليه وزاغ إليه، ويخذله ويسلبه أسباب التوفيق، وهو الخاسر، عاقبته جهنم، ونصله جهنم، وساءت مصيره. كيف هي سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين يتبنون المواقف الحق، يثبتون عليها. مواقفهم من أعداء الله مواقف ثابتة مبدئية أساسية، مواقفهم الإيمانية مواقف ثابتة لا يزيغون عنها، لا يتزحزحون عنها. فمثل هذا النوع من الناس يجب أن نحمل الوعي تجاهه، وألا يلقى أي قيمة، وألا نكترث به، يبقى منبوذا لا قيمة له، لا أثر له، وننظر إليه النظرة القرآنية.

0: إذاعة الوعي والبصيرة
1: آفاق
0: FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما زلنا معكم أيها المستمعون الكرام في مسائل فقهية، ووقفنا في باب مهم، باب المياه. والمياه هو المادة التي تعبدنا الله بها لرفع النجاسة وغسل الجنابة والوضوء. وقلنا الماء في أصله خلق طهورا إلا ما غير الريح أو الطعم أو اللون. وقلنا ماء الباح طاهر، وأتينا بالحديث الذي ذكره الحبيب المصطفى: أو تغير بمتولد فيه، مثل الضفادع، مثل السماك، مثل التماسيح، لكن متولد بريحة أو كذا، أو أصل مثل بيخرج من العين ماء كبريتيا مثل دمت وغيره، بيخرج بعض الأهبار الماء منها أحمر أو كذا، يجوز لأنه أصله. أو ممر بيمضي في القصيب أو في الساقي ويتغير، أو مقر يوصل إلى البركة والغدير أو كذا ويتغير بمجاورة عروق الشجرة أو كذا، هذا كله مستثنى ويبقى الماء على أصله طاهر مطهر ويجوز استعماله. لكن معانا يبصر أنت قاعد كلية، والقاعدة الكلية يدخل فيها أجزاء كثيرة أو أحكام ومسائل كثيرة. والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة، إذا والأصل الطهارة، والأصل في ماء الطهارة، هو مأخوذ أنزلنا من السماء ماء طهورا، ومأخوذ من قول النبي خلق الماء طهورا. فإذا وصلنا إلى محلة أو قرية أو بلدة ووجدنا ماء متغيرا ولم نتيقن ولم نعلم علما أن ما غيره نجس، فنرجع إلى الأصل في كل شيء. عند الالتباس بنرجع من احتافية المعاملة على المدعي البينة، ولا الأصل البراءة الأصلية قاعدة أصولية. البراءة الأصلية أن تحكم بالأصل، فالأصل أن الله أنزل الماء طهورا، فإذا وجدنا تغيرا فلا نحكم أن المغير له، لأننا نريد أن ننقل أو أن ننتقل إلى حكم، والانتقال إلى حكم لا بد له من مسوغ شرعي، فإذا لم نجد فيبقى الماء على أصله، فليطمئن الإنسان. أما إذا كان الماء كثير كما قلنا، ولو شربت منه الكلاب والبهائم لا يغيروا شيء كما قلنا. والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة، احفظوا قاعدة. فما قلت لكم أو يتغير بما يصح أن يستعمل عند تعذر الماء مثل التراب، لا إذا تغير بمظهر بطاهر لكن ليس بمظهر، مثل شراب الورد، الفمتو، النورة، اللبن، هذا الطاهر في أعيانها، لكن لا يصح أن يتوضى بها أو يرفع الحدث، فإذا تغير الماء يترك ولو كان طاهرا أو المستعمل كما قلنا. هيا بسروا هذا المسألة الثانية. إذا كان الإنسان على يقين من شيء توضى وظن أنه ناء أو ظن أنه قد بطل وضوءه، لا طالما هو متيقن أنه متوضأ فليبقى على يقينه ولا ينتقل إلى الأمر الآخر هو بطلان الوضوء، إلا إذا تيقن حدوث أحد المبطلة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في كتاب الوضوء. كذلك إذا لم يكن على يقين من وضوءه، أو قام من نومه، أو رعاف، أو حصلت لأحد نواقض الوضوء السبعة، فلا يجوز له أن يصلي أو كذا إلا إذا توضى، لأنه على يقين أن وضوءه قد انتقض، فلا يعدل ويحكم على نفسه أنه متوضي إلا إذا توضى. هيبصروا طالما ونحن في هذه، ولذا أتي لكم إن شاء الله أن بعض الأحكام لا يجوز فيها الحكم إلا بالعلم، وهنا العلم لا يثبت العلم إلا إذا استند إلى أحد الحواس، إما سمعا أو مشاهدة. ولذا الحاكم بيسأل الشاهد يقول رأيته أو سمعته، مثل ما قال هذا زوج هذا بابنته، قال وما يدريك، قال حضرت وسمعت الولي يقول زوجته وهو يقول تزوجته. هذا وهناك ما يحكم، وهي أغلب الأحكام الشرعية الفرعية بماذا يحكم بها؟ بالظن فقط. سأل هذا ستأتي قال إن شاء الله في محله. هيا درس مهم من أخلاق في حديث سلمان المتفق، علمنا رسول الله حتى القراءة، أي كيف نقضي صانكم الله الحاجة آداء، لأن الله قال إن الله يحب التوابين سلوى التوابين ويحب المطهرين. النظافة من الإيمان، النظافة شعار وسيم لأبناء الإسلام، بعثت متمما لمكارم الأخلاق. هناك آداء وهناك محظورة وهناك مندوبة وهناك مكروهات في هذا الباب. فالإنسان هذا بزاولة كل أحد، ملك ولا مملوك، رئيس ولا مرؤوس، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لابد ما يحفظه، لأنك مسلم ومتعبد بهذا، وعدم التنزه من النجاسات توجب العذاب كما جاء في الحديث. ولذا بسلو كف قال في متن أزهار ندب لقاضي الحاجة، هذا تسميع عرفي يعني، ولا قاضي الحاجة سار يشرك، سار يعني يشتري، سار يتوظف، كل حوائج، لكن المقصد بها قضاء الحاجة ما يستضيب به داخل الحماء من إخراج الأوساخ من النعم العظيمة. ابن آدم ما بيقدرش نعم الله عليه، لو أن معدة الإنسان تقف عن العمل مات الإنسان، ولا حاولوا بكل العلاج، أو إن سد مجرى الماء الصغي لانتفخت بطنه، ولا بكى وسهر وتألم وتمنى الموت قبل نزوله، في نعمة عظيمة. فالإنسان يتأدب، بعض الناس وللأسف يدخل إلى الحمام وإذا به يعني يصفر بلغتنا يورص، هذا ماشي من أخلاق الإسلام، أو يتغنج بالكلام أو هذا مخالفة لآداب الإسلام. ولذا قال ندب لقاضي الحاجة، بسروا التواري، بسروا التواري والبعد عن الناس، بسروا على أخلاق. كان قوم لو لعنهم الله يأتون الفاحشة في ناديهم لا يستحي بعضهم من بعض فيظهر عورته سواء ويقضي حاجته، هذا ماشي من أخلاق الإسلام. الأخلاق الإسلام فيها الحياء سواء، الحياء إذا ارتفع ارتفع الإيمان، لأن الحياء مقارن للإيمان كمقارنة الروح للبدن والرأس من البدن، فهمت ذا؟ حينه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء إذا ارتفع عزي على صاحبه، التواري والبعد، أن لا تقضي حاجتك بجوارهم. لماذا؟ لأنك ستؤذيهم بالريح بالروائح الكريهة. الإسلام رغب في الروائح الزكية الروائح الطاهرة، ولذا من أسماء النبي الطيب المطيب الطاهر. والتواري تستتر لا تظهر نفسك. الآن للأسف يقلدون الغرب مخالف للإسلام، يعملون مراحض سانكم الله، واحد جوار واحد ويقضي حاجة أمام صاحبه، هذا من التخايل على أبناء الإسلام، لا يجوز لنا أن نقلدهم، هذا منكر كبير دخل على الإسلام. بيقول لك التواري والبعد عن الناس مطلقة، سواء كان في المدن أو في الصحاري أو في سواء، وعن المسجد، أما المسجد لحرمة المسجد. قال الله تعالى حينما أوحى إلى خليله والصطي يعني إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة سواء، أنظهرا في خاطب الإثنين بيتي للطائفين إلى آخر، طهر التطهير. أما الذي يؤذي رب العالمين بمؤاذاة بيته، لأن مساجد الله هي عنوان سواء، وأن المساجد لله، فيعني كانت امرأة تقوم من مسجد النبي تنظف، فافتقدها النبي فسأل فقيل له ماتت، فذهب لزيارة قبرها والدعاء لها سوى الترحم جزاء لأنها كانت تنظف، فكيف بمن يلقي القاذورة والبوش حق الشجارة وأصانكم الله يعني أمتعة مثل السرواء الملطخ بالنجاسة، النعال بلغتنا القناطر التي يستغني عنها، وهو يدخل المسجد بالروائح أو بأطعمه يعني تفوح روائحها فتؤذي هذا المصلي وتؤذي سكان المسجد من الصالحين ومن الملائكة الكرام، هذا أخطاء منتشرة في أوساد المجتمع، يتنبه. وعلى الآباء أن يعلموا الأبناء أن يدخلوا وهم معظمون، أذن الله أن ترفع تشيد ويذكر في اسمه رجال فيها رجال. هؤلاء الرجال هم الذين يعني لهم الميزة بتعظيم بيت الله. ولذا سبعة يظلهم الله: رجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشا في ضاعة الله على الأخلاق على الله. فهنا ضروري عن المسجد إلا في الملك. أما إذا كان منزلك بجوار الجامع ولك حمام متخذ لذلك، لا حرج لا حرج، والإنسان يتنظف. النظافة جاء في حديث: غسل اليدين قبل الأكل بحسنة وبعد الأكل بحسنتين، كرامة من الله. الآن النظافة، بعض الناس يظن أن النظافة هي ما الكبر محلها القلب، ليست بالأشكاء ولا بالتجمل. إن الله طيب يحب الطيب، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا فهم خاطئ، النظافة مطلوبة. هيبسر والمتخذ لذلك الحمامة صانكم الله، المتخذة يعني لصيانة كل جامعة الآن بيعملوا الحمامات، وفيما سبق تسمى متخذة لأن اتخذت لإزالة الأوساخ بها، حمامة ولا مماشي ولا متخذة، سواء كل قرية أو كل مدينة أو كل قد يسميها، وهي الأماكن المعمورة لهذا الشأن، وإن كانت بجوار الجامع ما عمرت إلا لصيانة الجامع حتى لا يقضي الإنسان حاجته أو يبوء في ماء المسجد أو في مظاهر. كانت فيما سبق المظاهر التي تمتلأ بالماء القراح ويتوضأ ويغتسل فيها، فإذا كان بعض الناس لجهلهم يلقي البول في هذه المظاهر إثم على الكبير. يبصروا والتعوذ مهم، هذا التعوذ عذت أي التجأت، عاذ أي التجأ، أنت بدك تلتجئ إلى الله لأنك ضعيف. وهناك يعني الشاطي يحتوشونك، فالله يعني وإذا مسهم ضائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. فاستعذ بالله، الاستعاذة هي الحماية الالتجاء الكفاية من الشر. بتقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت حر لك الاختيار. ما أقول أنت بتظهر حاجتك، بتظهر عجزك، بتظهر اضطرارك إليه. أما يجيب المضطر إذا دعا، عندما يعبر الإنسان عن هذا الالتجاء ما يتركك الله أبدا أبدا، بتظهر في كل أحوالك وتقلباتك وتصرفاتك، بتلتجئ إلى الله وبتذكر الله على. لكن الآن للأسف إن طلع يعني ركب على السيارة فتح الأغاني والمزامي كأنه في وادي ثاني، ما شو في ولاية الله ولا من عباد الله، ماشي هذا أخلاق ولا أي شيء ماشي. يسمع الله في كل أحوالك، قالوا عيقولوا وقل ما قال، إذا أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه. بسروا التعوذ أن تستعي بأي شيء، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالرحيم، أعوذ بالله، أعوذ بك من الخبث. بعضهم إذا قد وصل إلى الحمى ولم يكن قد استعاذ لا يذكر شل جلاله، يقول أعوذ بك، إذا كان خارج يقول أعوذ بالله، يصلح تعظيما لاسم الله، لا يذكر الله في الحمى. وهذا وفقنا الله للخير كله، وجنبنا الله من الشر كله، وجعلنا ممن قال فيهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونستنفع ونستفيد الإنسان، الحكمة الضالة المؤمن قد قلتها أكثر من مرة، فالإنسان يقبل على الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

كلمات تروى ومعان تستحضر، لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: أنا
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم هذه الهدى فوز أصحاب اليمين.
1: من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأكارم في ربوع جغرافيا يمننا الحبيب في الحلقة 18 من برنامجكم الحديثي

0: نواصل معكم أحبتي الكرام اقتطاف الفوائد والأحكام من بستان الهدي النبوي، وفي هذه الحلقة سنلفت عناية المستمعين الأعزاء خصوصا النساء إلى ضرورة تعلم أحكام الحيض والاستحاضة، لأنها مسألة متكررة يوميا، والكثير من النساء تجهل هذه الأحكام ولا تسأل عن دينها، وهذا الأمر والله من التهاون والجهل الفظيع والخطأ الجسيم. وللتعرف على ذلك كونوا معنا في هذه الحلقة آذانا صاغية وأسماعا واعية. القول في الحيض. في الأمال عن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي قد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، طهرت عند كل قرء وصلت. فقال علي عليه السلام لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر 3 حيض وتطهرت عند كل قرء صلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. قال: فقال علي عليه السلام: قالون، أي بالرومية، أصبت. فوائد وأحكام. نستفيد من الخبر السابق يا أحبتي الأعزاء أن الحيض أمر بين تعرفه النساء بعادتهن، ولا يقبل فيه الادعاء إلا ببينة من أهل الخبرة والمعرفة. عدل علي عليه السلام في تحكيمه لشريح وتعليمه إياه أسلوب القضاء بالسؤال والاستشهاد، دقة التثبت في مسائل الحيض لأنها تتعلق بالحقوق الزوجية، في استحسان علي لقضاء شريح بقوله: قالون، بالرومية أصبت، أي أحسنت القول. لا يقبل قول المرأة بأنها حاضت 3 حيض في شهر واحد إلا ببينة من نساء موثوقات من بطانتها يشهدون بذلك. الأصل أن الحيض له مدة معتادة، فلا يقبل الدعاء ما يخالف العادة إلا بدليل. القاضي يتحقق من الدعوى في مسائل الطلاق والعدة، ولا يحكم بمجرد قول المرأة. القول في المستحاضة. في الأمال بالإسناد عن زيد عن أبائه قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الشيطان، هذه ركضة من الشيطان في رحمك، فلا تدعين الصلاة لها. فقالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها في كل شهر، فلا تصلين ولا تصومين ولا تدخلين مسجدا ولا تقرأين قرآنا، فإذا مضت أيامك التي كنت تجلسين فيها فاجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تجلسين فيهن، فاغتسلي للفجر ثم استدخلي الكرسف واستثفر استثار الرجل، ثم صلي الظهر وقد دخل أول وقت العصر، ثم صلي العصر، ثم آخري المغرب لآخر وقته، ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفر استثار الرجل، ثم صلي المغرب وقد دخل وقت العشاء فصلي. قال: فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، لا أطيق ذلك. فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك، كلما حدث دم أحدثت طهورا. قال الهادي في الأحكام: في المستحاضة ما لفظه، ويجب عليها إذا قعدت أيام حيضها ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل كما تغتسل عند الطهر من الحيض، ثم تحتشي قطنا وتستثفر استثفار الرجل، ثم تصلي صلاتها وتؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم تتوضأ وتحتشي وتستثفر، ثم تصلي الظهر والعصر معا، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة. وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر امرأة بذلك وحد لها في أوقات صلاتها، وأمرها بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى وفي أول وقت الأخرى. فوائد وأحكام. نستفيد مما سبق أحبتي الأعزاء أن المستحاضة ليست حائضا، بل دمها ركضة من الشيطان كما ورد في الحديث، وفيه بيان رحمة النبي وتخفيفه عن المرأة، عندما شق عليها الأمر اهتمام الشريعة بجمع الطهارة مع التيسير. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل في الأوقات والطهارة مما يدل على دقة التشريع. المستحاضة تجلس أيام عادتها التي كانت تحيض فيها عادة لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تمس المصحف. بعد انقضاء أيام عادتها تغتسل كما تغتسل من الحيض، تحتشي القطن الكرسف وتستثر، أي تشد الموضع بثوب، تجمع بين الصلاتين، تؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فتصليهما معا، تؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء فتصليهما معا، إن طال بها الدم واستمر تغتسل لكل طهر جديد، ولها أن تدخل المسجد وتقرأ القرآن وتقضي المناسك إذا طال الدم واستمر نزوله. الجمع بين الصلاتين رخصة شرعية تخفيفا عن المستحاضة. القول فيما تقضي الحائض. في المجموع عن أبائه عن علي عليه السلام إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وفيه بهذا السند عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء. وفي الأمال بالإسناد عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر إن المغيرة لعنه الله يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة؟ قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أزواجه وبناته وعلينا وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء رسول الله ولا بناته ولا نساؤنا، ولكن قد كنا يؤمرن إذا كان ذلك أن يحسن الطهور ويستقبلن القبلة فيكبرن ويهللن. قال الهادي في الأحكام: وإما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي أنه لم يأمر أحدا من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم. وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله وعلمائهم، ولم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها كما يوجبون عليها قضاء صيام ما أفطرت من أيامها. إلى قوله: بلغنا عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أنه قال: كان أزواج النبي أمهات المؤمنين يرين ما يرى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة ابنة رسول الله ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه عن أبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقضي المستحاضة الصوم. فوائد وأحكام. نستفيد مما سبق أحبتي الأعزاء إجماع أهل البيت على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الأصل في الحكم الاتباع لما كان عليه نساء النبي وبناته وأهل بيته. وفيه رد على من زعم أن الحائض يجب عليها قضاء الصلاة كالمغيرة الذي كذب قوله. بيان أن الطهارة اللفظية التكبير والتهليل مشروعة للحائض في أوقاتها وإن لم تصلي. تعليم النساء أحكام عبادتهن على وجه التيسير والرفق. الحائض تقضي الصوم إذا أفطرت في رمضان ولا تقضي الصلاة، إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء. لا تجب عليها إعادة الصلوات الماضية زمن الحيض. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وخسارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق FM البرنامج الزراعي التنموي.

يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل تستبدعنا يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا كهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأرياف الجديدة. هل احنا نتعبدون احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتوا احنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله ان احنا ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت الامريكي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في فترة أثيرية تتجدد مع مسامعكم، تتجدد معكم أينما كنتم على أثير إذاعة آفاق إف إم ليومنا هذا 11 من شهر أغسطس وأيضا 28 من شهر صفر. نصطحبكم بإذن الله في هذه الفترة المباشرة إعدادا وتقديما رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد.

إذن مستمعينا الكرام وكل من يسمعنا في هذه اللحظات على أثير إذاعة أفاق إف إم، نرحب بك من جديد ونقول لك: عود نفسك كل صباح أن تقول: اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأبنائي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي وجميع ما أنعم الله به علي. اللهم جمّني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة. يا رب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. صباحكم دعوة مستجابة بإذن الله تعالى.

0: كنوز الهداية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في كنوز الهداية التي نتعلم منها حديث ومواعظ أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، الذي نتعلم منها الكثير من التعاملات مع الآخرين، مع التعاملات في مع كل صفة، مع كل حدوث نحدث به أنفسنا، كيف نتعلم من كثير من الأمور على ما دلنا به أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. فكلماته كثيرة وفضله عظيم وحديثه لابد أن نتبعه لنحظى بالخير الوفير، ونحظى بالسعادة، ونحظى بالحكمة في تعاملاتنا مع كثير من الناس. عن الإمام علي أو عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فيما تحدث عن سوء الظن بالله، قال: فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. أيضا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وعن إجابته عن سؤال ما هي أنفع المعارف، قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: معرفة النفس أنفع المعارف. وقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعنا، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. نختتم بما قاله أمير المؤمنين عن مغالبة النفس وأهمية أن نغالب أنفسنا. قال عليه السلام: غالبوا أنفسكم على ترك العادات تغلبوها، وجاهدوا أهواءكم تملكوها.

0: صحة وعافية.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. اخترنا لكم موضوع الفواكه التي تصبح أكثر فائدة عند تجميدها، فممكن تطرحوا الأسئلة على أنفسكم، ما هي الفواكه التي ممكن أنه يكون لها فائدة أكثر إذا جمدناها في المجمد؟ هناك الكثير من الأشخاص بيعتقدوا أنه تناول الفواكه الطازجة هو الخيار الأفضل دائما، لكن المفاجأة هنا أنه بعض أنواع الفواكه قد تحتفظ بقيمتها الغذائية بشكل أكبر عند تجميدها. كيف؟ لأنه التبريد بيساعدها على الحفاظ على العديد من العناصر المهمة، وقد يجعلها متاحة لفترة أطول دون فقدان فوائدها. هذا ما يعني شنو تجميد الفواكه يعني فقدان قيمتها الغذائية، لكن يمكن أن يساعد في الحفاظ على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الموجودة فيها، خاصة عند تخزينها بطريقة صحيحة. أول شيء التوت من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها مجمدة. التوت غني بالألياف الغذائية، بيوفر الكوب الواحد منه كمية جيدة من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي. أيضا بيحتوي على مضادات أكسدة قوية، الذي بيساعد على تقليل الالتهابات، دعم صحة الجلد، وقد يرتبط بتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وأيضا السمنة. النوع الثاني نتكلم عن 6 من أنواع الفواكه التي بتكون خيار ناجح أو يكون التجميد لها خيار ناجح. المانجو المجمدة بتساعد أو يساعد تجميد المانجو على الحفاظ على قيمتها الغذائية لفترة أطول، خاصة أنه نقلها وتخزينها لفترة طويلة وهي طازجة قد يؤدي إلى فقدان جزء من عناصرها الغذائية. لكن المانجو المجمدة تعد خيار مناسب لمن يرغبون في تناول وجبة حلوة وصحية. أيضا يمكن أن تساهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم التحكم بالوزن وتقليل محيط الخصر. الكرز الحامض المجمد بيوفر العديد من المزايا، يوفر الوقت، يوفر الجهد عند تحضيره، أيضا يساعد التجميد على الحفاظ على مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز. وهناك أبحاث تشير إلى أن الكرز المجمد قد يحتفظ بمغذياته لفترة

التراولة بانتظام بدعم صحة الجسم وتحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في الحفاظ على مستويات الدهون في الدم. جينا للنوع الخامس وهو الموز المجمد. الموز بيكون أكثر فائدة عند التجميد لأنه بترتفع فيه نسبة البريبايتوكس وهي ألياف غذائية مفيدة لصحة الأمعاء وتحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتساهم في دعم صحة القلب والحفاظ على مستويات الكوليسترول. العنصر السادس من الفواكه الرمان المجمد. يعني من منا لا يحب الرمان وهو بارد، فما بالكم وهو مجمد. الرمان المجمد خيار عملي، خاصة أنه إزالة حبوب الرمان الطازج تحتاج إلى وقت كبير، ويحتفظ الرمان المجمد بنسبة كبيرة من فوائده، غني بالألياف، مضادة الأكسدة، تساعد على حماية الجسم، يساهم أيضا في دعم صحة القلب ويقلل مخاطر السمنة واضطرابات الأيض. فتجميد الفواكه مستمعين الأكارم ما يعنيش فقدان فوائدها، بالعكس قد تكون وسيلة فعالة للحفاظ على قيمتها الغذائية وإطالة مدة صلاحيتها، ويمكن الاستمتاع بالفواكه المجمدة كوجبة خفيفة صحية أو إضافتها إلى العناصر والوجبات المختلفة ضمن نظام غذائي متوازن. ولكن نعرف كل فاكهة وكيف يمكن تجميدها. ودمتم في صحة وعافية دائما مستمعين الأكارم، ونلتقيكم في فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: تاريخ مدينة.
1: في وادي حضرموت تقف مدينة تريم شاهدة على تاريخ طويل من العلم والحضارة، مدينة ارتبط اسمها بالعلماء والفقهاء، واشتهرت بمساجدها ومدارسها ومكتباتها ومآذنها التي تروي جانبا مهما من تاريخ حضرموت. لم تكن تريم مدينة عابرة في تاريخ اليمن، فقد أصبحت عبر قرون من الزمن مركزا للعلم والمعرفة، وقصدها طلاب العلم من مناطق مختلفة، كما خرج منها علماء كان لهم حضور في اليمن وخارجه. تتميز المدينة بتراثها العمراني الفريد، حيث تتجاوز البيوت الطينية القديمة مع المساجد والمآذن، ومن أشهر معالمها مسجد المحضار ومأذنته الشهيرة التي أصبحت واحدة من أبرز رموز المدينة. أيضا مدينة تريم عرفت بمكتباتها ومخطوطاتها التي حفظت جانبا من التراث العلمي والثقافي لحضرموت، وظلت شاهدا على عناية أهل المدينة بالعلم والكتابة وحفظ المعرفة. تريم تحمل أيضا تاريخا اجتماعيا وثقافيا واسعا، فقد أسهم أبناؤها في نشر العلم والتجارة والثقافة في مناطق متعددة من العالم. أيضا في الوقت نفسه حافظوا على ارتباطهم بمدينتهم وتراثها. تريم مدينة لم تحفظ تاريخها في حجارتها ومساجدها فقط، بل حفظته في علمائها ومخطوطاتها وفي ذاكرة أجيال جعلت من العلم جزءا أصيلا من هوية المدينة. ومن تريم تبقى الحكاية مفتوحة، حكاية مدينة حضرمية حملت العلم وحفظت التراث، وترك أبناؤها أثرا تجاوز حدود المكان.

0: مختارات أدبية.
1: المستمعون الأكارم، اخترنا لكم قصيدة للشاعر الثوري معاذ الجنيد، وسنقرأ جزءا منها بسبب طولها الكبير بعنوان ربيع النصر. كتب الشاعر معاذ الجنيد: إحياء ذكرك للنفوس حياة، وإقام نهجك للشعوب نجاة. لا يستوي المحيي وتاركه، كما لا يستوي الأحياء والأموات. إذ لم نبالغ قط في إحيائه، فالفضل بحر والثناء قطرات. فأجل من كل احتفاء قائم هذا الهدى والرحمة المهدات. يا نعمة قرنت بنعمة خلقنا، لولا وجودك خلقنا مأساة. سبحان من عنت الوجوه لأمره، سبحان من خشعت له الأصوات. سبحان من عنت الوجوه لأمره، سبحان من خشعت له الأصوات. لله سبحت السماوات العلى والأرض والأجرام والذرات، وله النواطق والصوامت سبحت، والكون والحركات والسكنات. بالحق أرسل أحمد نورا به، تسكن النفوس وتنجلي الظلمات. ولقد غدوت محمدا لعظيم، ما اجتمعت لديك محامد وصفات. وبلغت من رتب الكمال مكانة ما بعدها رتب ولا درجات. وحملت قرآنا لتحمل بعضه، عجزت جبال وهي مجتمعات. شرف الوجود وأنت شرف الوجود وأنت موجود به، بشر جمادات ومخلوقات. إن يحتفي الإنسان أو لا يحتفي، فبنورك الأكوان

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

يكون بشيء

في 9 أغسطس عام 2018 لم تكن ضحيان على موعد مع يوم عادي، كانت على موعد مع واحدة من أبشع جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. نحو 50 روحا غادرت المكان، بينهم عشرات الأطفال الذين خرجوا يحملون حقائبهم وأحلامهم، فعادوا إلى أسرهم في حقائب الذاكرة والوجع. أطفال لم يعرفوا العدوان ولا حتى الحرب، لكن الحرب عرفت طريقها إليهم بأبشع صورها، بأبشع الضمائر. كانت حقائبهم المدرسية أصغر من أن تحمل كل ذلك الألم، كانت أحلامهم أكبر من أن تستوعبها لحظة انفجار واحدة بصاروخ سعودي لعين وقذر. ومن ضحيان من بين الركام والدماء لأرواح صعدت إلى السماء، أرواح أطفال لم يعرفوا من هم الحياة ولا مشاكلها ولا أنينها ولا حتى وجعها، كان يحلمون بمستقبل أفضل، ولكن جاء لهم العدو السعودي ليختطف أرواحهم بدون سبب وبدون أدنى ضمير منهم. يبقى السؤال مفتوحا، كيف يمكن لطفل أن يكون هدفا لعدوانهم؟ كما يحصل اليوم في غزة وحصل في الماضي والحاضر، حصل معنا مع أطفالنا مع أطفال اليمن، نفس المجازر، نفس البشاعة، نفس العدوان، والعدو هو واحد، والمدرسة العدوانية الاستيطانية الماسونية واحدة. اليوم وبعد مرور هذه الأعوام الكثيرة، لا تزال تلك الحافلة شاهدة على جريمة لم تنتهي آثارها بانتهاء تلك اللحظة، لحظة العدوان السعودي الأمريكي على حافلة أطفال ضحيان. فالألم بقي في قلوب الأمهات، والفراغ بقي في البيوت حتى هذه اللحظة، والذاكرة اليمنية لم تنسى بعد، لأن بعض الجرائم لا يطويها الزمن، وبعض الأطفال وإن غابوا عن الحياة يبقون حاضرين في ذاكرة وطن كامل.

0: إذن المستمعون الأكارم، كما استمعتم إلى مقدمة هذه الفترة، سنتحدث عن استهداف حافلة أطفال ضحيان. فللحديث أكثر حول هذا الموضوع من الجانب الحقوقي والقانوني، تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أمل الماخذي، نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات. أهلا وسهلا أستاذة أمل.
1: أهلا بك يا عزيزتي وبالمستمعين الكرام.
0: سيدتي الكريمة، في 9 أغسطس قبل أيام من اليوم كانت ذكرى استهداف حافلة أطفال ضحيان الذين ذهبوا ولم يعرفوا لماذا ذهبوا. جاء السعودي واختطف أرواحهم دون أدنى رحمة. فبصفتكم نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، ما أبرز ما وثقتموه من انتهاكات بحق الأطفال والمدنيين في جريمة أطفال ضحيان، وما أهمية توثيق هذه الجرائم بعد مرور هذه السنوات؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر هذه الاستضافة وأشكر كثيرا الاهتمام بهذا الموضوع. مع الأسف مرت الذكرى وكأنها لم تمر، وبرغم أهميتها وحساسيتها شاهدنا جميعا في إيران كيف استهداف مدرسة الأطفال كانت أمام الإيرانيين حاضرة في كل تفاوضاتهم وكل شيء، ونحن مع الأسف في كل مرة تمر هذه الذكرى ونرى تكاثر كبير من وسائل الإعلام ومن المؤثرين وغيرهم. ولهذا أشكركم شكر خاص جدا لاهتمامكم بهذا الموضوع وإثراءه والحديث عنه. الشيء الآخر بالنسبة لرد سؤالك، نحن في منظمة إنسان منذ يعني برغم أنه انتهت أو مرحلة نصف هذه المنشآت أو هذه المجازر أو غيرها، لكن حريصون جدا على التفكير بها. ومثلا في حفلة ضحيان، هو حصلت هذه الجريمة على ما أتذكر في 2017، وبرغم أنه سنوات كثيرة، لكن في السنة الماضية أعادتنا فيلم وثائقي على هذه المجزرة. انتهزنا فرصة أن الأطفال الناجين قد كبروا وأصبحوا شباب ويستطيعون أن يتحدثوا عن معاناتهم وتجربتهم وأثرها في أنفسهم، وكذلك مع سائق الباص رامي ما زال عائش. من أجل إحياء هذه الذكرى يجب أن لا ننساها. العدو دائما يعتمد على النسيان وسوء الذاكرة في الجرائم. يجب أن لا ننسى هذه الجرائم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم قانونيا، ويجب أن لا تسقط من ذاكرتنا. متى ما سقطت من ذاكرتنا ومتى ما سقطت من وجداننا هي ستنتهي عدالتها.
0: صحيح.
1: وهذا نجد أنه مثلا في اليابان ما زالوا يحيون ذكرى هيروشيما إلى الآن، وبالرغم أنها مرت السنوات وغيرها، لكن من أجل إحياء أنه من عدوهم، أن ما فعلت بهم أمريكا وتحالفها وغيرها، وما زالوا إلى الآن يحيوها سواء كانت معنا ضحيان أو المجزرة القاع الكبرى. يجب أن لا نخوض في تفاصيل ضيقة وضعيفة وترندات تافهة وننسى قضايا الشهداء العادلة، مظلوميتهم الكبيرة. أستغرب جدا كيف تحرف البوصلة ويجعلون من الضحية الجلاد، وأن يخوضوا حتى في مسألة الحرب الاقتصادية وغيرها وما نعاني من وضع، كيف يجعلون من الضحية تجلاد. ونحن وحكومة صنعاء كلنا متضررين، ولكن كيف يحرفون البوصلة. ولهذا نحن كمنظمة حقوقية نحرص كل الحرص في كل ذكرى، في كل سواء هذه المجزرة أو غيرها، نصدر التقارير ونصدر أو محاولة عمل أفلام وثائقية وغيرها.
0: نعم سيدتي الكريمة أستاذة أمل، من خلال عملكم الحقوقي كيف تنظرون إلى حجم الأثر الذي تركته جريمة استهداف أطفال ضحيان على أسر الضحايا، وما الذي تحتاجه هذه الأسر اليوم من إنصاف وجبر ضرر؟
1: حقيقة هي حصلت فاجعة ليست فقط على أسر الضحايا، جميعا كلنا تألمنا وكلنا قلوبنا اتوجعت، لأنه مسألة الأطفال مثلا تسمعي أن الطفل ضاع على طول تجي تفكر طفلش لو كان صحيح. في هذا الموقف كان كيف نفسيتش، لو تسمعي بس أن الطفل مرض وما كيف تخافي على أطفالش من مرض. مسألة الأطفال هي مسألة حساسة جدا جدا لكل المجتمع، ربما بتمر أشياء كثيرة على كبار يعني أو شباب أنهم توفوا وأنهم غرقوا، ما بتأثر فينا زي الأطفال. ما جريمة أطفال ضحيا هي لامست قلوبنا وأوجعتها وكسرتها، هي فاجأة كبيرة. يعني عادة نتألم إذا فقد طفل أو أنه أحد ألمه هو بكي، لكن لما نتخيل أنه أطفال بهذا العدد وهم في باص وفي رحلة وضحكاتهم تتعالى وفرحهم يملأ قلوبهم، وفجأة يجي صاروخ يقسم الباص وتكون هذه المجزرة ومن نجا منهم يرى الأشلاء هنا وهناك، يعني فعلا مؤلمة جدا والحديث عنها مؤلم. أكيد أهالي الضحايا لن ينسوا هذا الألم جدا يعني أبدا، ونحن نقدر ونستشعر ألمهم ووجعهم، وكما قلت لك الوجع لا ليس لهم فقط بل للجميع، شيء مؤلم للجميع. نتمنى أن أن يعوضوا وأن لا تسقط هذه الجريمة في نفوسنا وذاكرتنا قبل أن لا تسقط قانونيا. فيجب حتى توثيقها، يجب دائما على النشطاء الحقوقيون في الخارج وعلى المحامين رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية. عادة يبررون المجازر أنه كان هناك عدد عسكري، كان هناك ضرورة عسكرية، أما هؤلاء أطفال أين الضرورة العسكرية وكانوا في رحلة؟ يعني جريمة مكتملة الأركان لا يوجد أي مبرر لها، من ارتكبها يجب أن يحاسب ويجب أن يكون الآن قد قضوا العدالة أو أنه قد تم محاسبتهم وتم عقابهم على هذا، لكن نحن في زمن غابت فيها العدالة. لكن كما ذكرت لك متى ما غابت هذه القضايا عن أنفسنا وعن وجداننا نحن المتضررين كيف سنقدمها وكيف سننتصف لها قانونيا؟
0: صحيح، والآن 8 سنوات من لحظة وقوع الجريمة إلى الآن ولم تنصف روح واحدة من تلك الأرواح التي زهقت باطلا وعدوانا. سيدتي الكريمة، ما أبرز التحديات إذا انتقلنا

0: محافظة أو قرية أو عزلة إلا واستهدفتها. حتى تلك المناطق عند أول النساء الذي كان يجلبن الماء وغيرها تضرر وتم قصفها. ولهذا المظلومية كبيرة والعدد المجازر كثيرة، يجب توثيقها، يجب إبرازها في تقارير، في فعاليات، في أفلام وثائقية وغيرها. هذه تحتاج ميزانية، تحتاج مادة للراصدين، للباحثين، لإنتاج الأفلام الوثائقية، حتى لو كنا نريد أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في إعادة تمثيل مثلا مجزرة عطان أو غيرها، إعادة تمثيلها بذكاء اصطناعي وغيرها لتوصيل المظلومية وحجم الكارثة. لكن تظل أن هناك عائق وهو المادة. المنظمات الدولية المانحة مع الأسف لا تدعم المنظمات الوطنية أو المنظمات الحقوقية التي هي عادلة أو تنقل الواقع بشكل عادل. هي تدعم فقط من يقف دائما في صف الظالم، من تدعم القاتل. نرى أن المنظمات مثلا تساوي بين مجازر، مثلا تجعل سلطة صنعاء مع السعودية في كف واحدة، تقول الجميع مجرمون والجميع يرتكب انتهاكات. هؤلاء من يلاحظ من يحصلون على النصيب الأكبر من التمويل من قبل المنظمات الدولية، سواء المفوضية السامية أو غيرها من المنظمات المانحة. لكن المنظمات التي تتكلم بصدق وعدل ماذا استهدفت دول العدوان، كم عدد الضحايا، الانتهاكات التي خالفت القانون الإنساني الدولي، جرائم الحرب، المجازر، هذه لا تعنى بأي اهتمام أو أي رعاية مادية أو أي دعم. حتى لو مثلا نريد أن نعمل مثلا الحفار أرحب الذي تم قصفه بدون أي مبرر، حتى أنهم صاحب الحفار والعاملين فيه هم إصلاحيين تبعهم أو تبع دول يعني من الواقفين مع دول التحالف والمؤيدين للعدوان، ومع ذلك تم قصفهم وبطريقة بشعة جدا. لو نريد أن نحقق في هذه الواقعة ونبرزها في فيلم وثائقي وغيره وكذا يعني، وطلبنا من منظمة دولية أن تمنحنا أو تدعمنا في هذا العمل، لم ترضى ولن نجد هذا في ذلك سبيلا. في ظل شح الحكومة يعني حكومتنا وما تعاني من حصار، صعب أنهم يدعموا، بالكاد يدعموا المؤسسات الرسمية، المؤسسات الصحة وغيرها. فتحديت من أكبر التحديات اللي نواجهها نحن كمنظمات حقوقية، برغم أنه آمالنا كبيرة وخططنا كثيرة ورغبة والمظلومية كبيرة جدا، هي العائق المادي قبل كل شيء.
1: لذلك هي رسالة للحكومة، لأنه العمل الحقوقي والرصد وأيضا جمع المعلومات، توثيق مثل هكذا جرائم، سنصل إلى يوم من الأيام ونحن نحتاج إلى التوثيق، إلى مثلا عمل الأفلام الوثائقية لتبيين للعالم أن هذه الجرائم لم تكن بالسهل على مجتمعنا وعلى يعني أسر الضحايا.
0: حتى لو تمت بعض المفاوضات ورجع الحق لأصحابه ورجعت الحقوق مثلا مرتبات الشعب اليمني، فك الحصار وحصلت تسويات سياسية، لكن يجب أن يشارب البنان إلى المجرم من ارتكب المجازر. يجب أن يشارب بالبنان إلى السعودية والإمارات وجرائمها في اليمن، الإشارة إلى كل دولة من دول الأوروبية من باعت الأسلحة ومن دعمت السعودية والإمارات في الدعم اللوجستي والاستخباراتي. يجب إشارة البنان لهؤلاء كل جميعا، لأن كان لهم يد في كل دماء الشعب اليمني وكل مظلومية عاشها الشعب اليمني.
1: نعم أستاذ أمل، إلى أي مدى يمكن أن تسهم التقارير والملفات الحقوقية التي تعدوها أنتم في منظمة إنسان وغير منظمة إنسان من المنظمات المحلية للحقوق والحريات في الوصول إلى مسار حقيقي للمساءلة والعدالة؟
0: عادة في أي محاكمة أو في أي، إذا كانت هناك لجان للتحقيق ولجان للمحاسبة والمعاقبة، على ماذا تعتمد؟ هي تعتمد على التقارير والتوثيقات هذا والرصد وغيره. مثلا مرت سنوات كثيرة من العدوان وشمل القصف كل مكان، ما لم يستثني شيء، حتى أن مثلا 9% الأرض المحروقة خلاص أصبحت، كانوا يستهدفون كل شيء، محطات الكهرباء، المخابز لم يستثنوا شيء. من الذي سيستطيع رصد ذلك؟ يعني كانت حتى أجهزة الدولة حينها كان من أقسام الشرطة لم تكن تلحق على توثيقها، وهو يجب كان بالأساس وعلى أقسام الشرطة لأنها تعتبر جريمة ويجب توثيقها، لكن قامت المنظمات الحقوقية برصدها وجمعها أول بأول وتوثيقها. فهذه مهمة جدا لتقديم هذه الوثائق للمحاكم الدولية، أيضا لإبرازها حتى عند جبر الضرر، عند جبر الضرر والتعويضات. هذه البيانات ستسهم كثير في جبر الضرر وإعادة الإعمار وغيرها.
1: صحيح. ختاما معك أستاذة أمل، وأنتم تتابعون هذا الملف من موقعكم الحقوقي، ما الرسالة التي توجهونها اليوم للمجتمع الدولي بشأن مسؤوليات اتجاه حماية الأطفال والمدنيين في اليمن وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات من العقاب؟
0: رسالتي للمجتمع الدولي أنه حقيقة لا وجود لهم، وأن القوانين التي هي اتفاقيات جنيف ومعاهدات روما وخاصة الاتفاقية الثالثة التي هي خاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة هم أول من يخترقها، هم أول من ينتهكها، هم لا يعملون بها أبدا. هم أساسا يعرفون جيدا من ينتهك هذه القوانين، سواء إسرائيل الذي انتهكتها وأمريكا في حق الفلسطينيين أو دول التحالف وكل من معهم في حق اليمين وغيرها، لكنهم يقفون بصمت ولا يعملون أي شيء، بل هم الداعم الأساسي والوجه الراعي لهذه الدول المتكبرة والاستكبار العالمي. ولهذا سقطت ورقتهم أمام المجتمعات جميعا وأمام الدول، حتى أمام الدول دولهم الذين يتشتقون أنهم يعني يحافظون على حقوق الإنسان ويعملون على حقوق الإنسان، سقطت هذه الورقة وانحرقت. ورسالتي أيضا للشعب اليمني وكل الدول التي عاشت المظلومية، يجب أن لا يخوضوا في تفاهات الحياة في قضايا جانبية هامشية وينسون القضايا الأساسية والمظلومية الكبيرة. جميعنا فقدنا من أسرنا وفقدنا من جيراننا في هذا القصف وفي هذا العدوان الظالم، ولهذا يجب أن تكون دماءهم على عاتقنا وأن تظل مظلوميتنا دائما أمام أعيننا، على الأقل في ذكرى في الذكرى السنوية يجب أن نحييها ولا ننساها، وأن تكون ترند يشعل العالم كله، لا أن تكون مجرد أهازيج يمنية وكذا وكأن إحنا عايشين في عالم آخر وهي ليست الحقيقة. يجب إظهار مظلوميتنا، وكل شخص منا أصبح وسيلة إعلامية بحد ذاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأذكرهم يا أيها الذين آمنوا قولوا استغفار من ربما نحفظ الآية جيدا، لكن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يجب أن نقول أن نكون في مواقع التواصل كوسيلة إعلامية أن لا نقول إلا القول السديد، وأن نظهر مظلوميتنا وأن لا نتغافل عنها، لأنه بتغافلنا سيتغافل العالم عنها.
1: نعم. إذن شكرا لك أستاذة أمل الماخذي على هذه الإضاءة المهمة التي سلطت الضوء على جريمة استهداف أطفال ضحيان من قبل العدو السعودي الأمريكي والإماراتي، وعلى أيضا نشكركم على مسألة التوثيق، مسألة الإنصاف، مسألة حماية حقوق الأطفال والضحايا في اليمن بشكل عام، وعلى البحث وأيضا العمل الجاد في هذا المجال. شكرا جزيلا لكم، نشكركم على هذا اللقاء ونسأل الله لكم التوفيق.
0: الشكر موصول لكم أيضا مرة أخرى بسبب الاهتمام بهذا الموضوع تحديدا وغيرها من الموضوع. كتب الله أجوركم ووفقكم الله دائما وأبدا.
1: في أمان الله. شكرا جزيلا لك.
0: مع السلامة. في أمان الله.

0: إذن المستمعين الأكارم، مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة التي نحيي فيها ذكرى استهداف حافلة أطفال ضحيان من قبل العدو السعودي الأمريكي. منظمة إنسان للحقوق والحريات نزلت يوم أمس وثائقي أطفال ضحيان الذي سلط الضوء على الجريمة التي ارتكبها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بحق حافلة تقل أطفالا في مدينة صعدة اليمنية في 9 أغسطس 2018. سنأخذكم مع هذا التقرير لتستمعوا بما حدث بالتفصيل، إن شاء الله أنه يكون وافي وكافي للحديث والسرد الكبير لمجزرة أطفال ضحيان من قبل العدو السعودي الأمريكي.
1: مشهد فظيع جدا، يعني أشراه هنا، رأس هنا، ويد هنا، ورجل هنا، يعني مشهد مهول، يعني ما صدق الإنسان ولا العقل، ما صدق.
2: هذا كل ما تبقى منهم، لا جدوى من البحث عن شيء آخر. أطفال ما زالوا بعمر الزهور، لا ترى في ملامحهم سوى البراءة وكثير من الأحلام. لم تكن الحافلة تتسع لسعادتهم خلال هذه الرحلة المدرسية لتستهدفهم غارة جوية وتفجر الحافلة بمن فيها.
3: ما كان قد أوعدوا لنا سادة في المركز الصيفي، كان قد صرحوا أول يوم الدفعة الأولى، وكان إحنا ثاني يوم صرحنا يعني من الصبح، وكان الفرحة يعني كان كل الطلاب فارحين ومخيفين إنهم بيصرحوا دحلة. طبعا كان إحنا متوجهين إلى زيارة مقابر الشهداء وإلى زيارة الإمام الهادي عليه السلام، وكانت الفرحة يعني فرحة ما يهدي أوصفها مرة. البعض ما أستطيع يرقد ليلة الرحلة، والبعض هم قام من قبل صلاة الفجر يقوم يجهز زمانه وإذا لقل وهم كيف بالرحلة، وهذا يعني كان فرحة شديدة جدا جدا في جميع الطلاب.
2: خطفهم القتل ببراءتهم وأحلامهم، بسعادتهم وحماسهم، لم يبق شيء سوى أشلائهم وحقائبهم المدرسية وألم يتجدد كل يوم. هل نسي العالم ما حدث في ضحيان؟ في صباح يوم الخميس 9 أغسطس 2018 كان أهالي مدينة ضحيان بمحافظة صعدة على موعد مع جريمة ستغير حياتهم إلى الأبد. أكثر من 50 طفلا خرجوا من منازلهم للذهاب في رحلة مدرسية. تجمع الأطفال على متن الحافلة بكل فرحة وسعادة، لا يعلمون أنهم ذاهبون في رحلة إلى الموت.
3: طبعا أتذكر في من ذلك اليوم، من أول ما غرح الصاروخ، من أول ما ضربوه يعني أذيه، أنا ما تغيرت إلا شوية وقمت، قمت والدنيا غبار والدنيا يعني بعد الضربة، وأقوم أنا في محل يعني جنب الضربة يعني محل عند محل الحفرة هذه وقع فيها الصاروخ، قمت شليت نفسي ولا نام وبه إنهم ضربونا مرة كذا مضيع، أمشي ودنا ضاع بالبيت، ورجعت تعيل ثوبي وتعيل لدواني ملان دم، ورجع ألقى راعي متر وركب معه ويركبني مع سيارة واسعفونا، ويجع نص المستشفى أطلح والدنيا ملان جرحى والدنيا والنسوان والرجال دي جاي يزوروا بناء يعني جهالهم.
2: عند الساعة 8:30 صباحا وأثناء وقوف الحافلة وسط سوق شعبي مكتظ بالمدنيين في مدينة ضحيان، ألقت مقاتلات التحالف السعودي صواريخها على الحافلة المدرسية. في لحظة انقلب كل شيء، انطفأت ضحكات الأطفال وخيم البكاء والذهول، دخان ودماء، أشلاء صغيرة تناثرت على الرصيف، على الحائط، على ناصية السوق.
1: المشهد فظيع جدا، يعني أشلاء هنا، رأس هنا، ويد هنا، ورجل هنا، وخراب يعني محلات كبيرة فوقنا، يعني مشهد مهول يعني، ما صدق الإنسان ولا العقل ما صدق.
2: لم تنتهي الرحلة فحسب، بل انتهت حياة عشرات الأطفال والمدنيين، وما يزال ذنبهم مجهولا حتى اللحظة.
1: أمد ما أنا بنشهد وجالس، قلت ما تصورت إن الضربة في الأطفال، يعني ما تصورت إنها، قلت إنها في السوق طبيعي يعني. بعد لحظات أبعد شعر الغبار، قلت هذا أخرج الأطفال من السوق، رحت أشتبت أحزر كذا أبسل لهم عب الشي باص، فين قال باص؟ قلت ترقين بف الدكاكين هناك في الدكاكين. ذيك الساعة ضيعت عقلي، ما أدريت فينها، ما عب لا شلوني يخرجوني من السوق.
2: وفقا لوزارة الصحة والسكان، فقد بلغ عدد الضحايا 51 قتيلا بينهم 40 طفلا، بالإضافة إلى 78 جريحا بينهم 55 طالبا.
4: في اليوم 9 أغسطس 2018 ميلادية، ارتكب تحالف العدوان الأمريكي السعودي مجزرة بشعة في مدينة ضحيان طبعا، والتي راح ضحيتها ما يقارب 130 بين شهيد وجريح. وأيضا تضرر كبير من عدد من الممتلكات المواطنين، حيث أقدم تحالف العدوان بالاستهداف المباشر لهذه المجزرة البشعة التي تضاف إلى تلك المجازر بحق الطفولة والتي تذبح من الوريد إلى الوريد. كانوا هؤلاء الأطفال في رحلة ترفيهية في ذلك الوقت في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن، حيث تم استهدافهم مباشرة، وحيث اكتفت بما يسمى الأمم المتحدة التي راعت هذه الجريمة، وأيضا كانت هي خير شاهد على هذه الجريمة، والتي أيضا لم يعني تتعاطى مع الموضوع بشكل جدي، وإنما شكلت لجنة. هذه اللجنة الأممية هي بالمملكة العربية السعودية التي قامت هي بالاستهداف المباشر بحق الطفولة.
2: وصل الآباء مذعورين، لكنهم لم يجدوا أبناءهم، بل وجدوا أشلاء متناثرة وبقايا من الحقائب والأدوات المدرسية.
1: ومشيت الضربة وأنا مع أحد الزوار جالسين، وأنا بنكلمه قلت كأنها قريبة، لأن احنا سمعنا صاروخين مشاو، وجلسنا شوية والخبر نتخبر، يلا سيت لك يعني. فإذا به رجل بيصح، وأول ما قال ضربوا الحافلة، أنا مشيت الهول والغضب، قلت له كذاب يعني، ولو هي كلمة سخيفة لكن من حاول تغطية الخبر لا يكون حقيقة، من اللي قد صدقته. ويقول عيب عليك، قلت اعتذرت له، ما هو اني تكذيب لك، ولكن الهول والفجاهة الأطفال.
2: لم يعد شيء كما كان، فمنذ ذلك اليوم الأسود والحزن يأبى مغادرة منازل الضحايا، وما يزال الألم يكوي أمهات وآباء اختطف الموت أطفالهم دون وداع.
1: تأثير النفسي والحالة النفسية لي وزوجتي أصبح حالة، وأنا الحمد لله بعين الله.
2: ولم يعد الصمت مجرد لحظة حداد، بل أصبح لغة الشوارع والمنازل التي غابت عنها أصوات الضحك والطمأنينة. لا شيء أفظع من هذه الجريمة سوى محاولة تمريرها وترك مرتكبيها دون عقاب. عقب الجريمة بساعات قليلة، اعترف التحالف السعودي على لسان ناطقه الرسمي تركي المالكي بارتكابه هذه الجريمة، زاعما أن هذه الحافلة التي تم قصفها هدف عسكري مشروع، وأن هؤلاء الأطفال مقاتلون حوثيون.
5: تم الاستهداف لكامل العناصر الموجودة في هذا الباص، كانوا متواجدين في الباص وهم عبارة عن المشغلين وكذلك المخططين، وتم استهداف العناصر الحوثية والميليشيا الحوثية، وأي محاولة باتخاذ الأعيان المدنية أو كذلك تواجدهم بين المدنيين هناك قواعد الاشتباك وهناك القانون الدولي والإنساني والقواعد العرفية للاستهداف. استهداف اليوم يتناسب وينطبق كليا مع القانون الدولي والإنساني.
6: The bombing of a school bus in Dayan in August 2018 by the Saudi-led coalition was a war crime. It was widely condemned at the time, including by UN Secretary General Antonio Guterres and UN Children's Fund Executive Director Henrietta Fore. Yet, despite calls for an independent international inquiry, none was set up.
2: في نظر رعاة هذه الحرب لم تكن تلك الإدانات الدولية والأممية تجاه الجريمة كافية لإخضاع مرتكبيها للعدالة، ويبدو أن اليأس قد تمكن من أمهات وآباء فقدوا أطفالهم في لحظة غادرة.
1: رسالتي إلى المحكمة العدل أصلا، إذا أولا أقول أن المحكمة هذه مستعملة نفسها، مستعملة ليس لها قانون. ننظر لجرائمها في فلسطين الآن، قبل الأطفال يعني الجزر اليومي الشهداء بالمئات، الجامعة الدول العربية ولا لها قيمة.
2: هذه الجريمة الكبرى بحق أطفال ضحيان ليست إلا حلقة واحدة من سلسلة مجازر دموية ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين في اليمن، ولم تكن العدالة حاضرة في أي من تلك المجازر بسبب دول غضت الطرف عن هذه الدماء واستمرت في دعم الحرب السعودية.
6: The evidence is overwhelming, but the victims and their families received no justice. Those countries, especially the US, France and Britain, who backed the Saudi war have responsibility too. They have provided the diplomatic, political, and military.
2: واحدة من أبشع جرائم هذا العصر، جريمة لم تكتف بتمزيق أجساد الأطفال بل أرادت قتل الحقيقة معهم. لكن أسماءهم وصورهم وحقائبهم المدرجة بالدم لن تمحى من ذاكرة الإنسانية ونصوص القانون الدولي.
7: تعتقد أهمية إصدار مثل هذه الأفلام الوثائقية أولاً لسماع أنين وأصوات الضحايا 7 سنوات منذ مرت على هذه الجريمة، واعتماداً على ذاكرة أو ضعف ذاكرة الناس والمجازر التي تأتي تلو أخرى فيضيع حقوق عادةً الضحايا، فتوثيق مثل هذه الجرائم من أجل سماع أولاً أنينهم وسماع ما عانوه، وكذلك من أجل تحريك ملف الحقوق في المحاكم الدولية. حقيقة هناك العديد من المجازر وهناك العديد من الضحايا، لكن نحن في منظمة إنسان للحقوق والحريات تعمدنا في هذه الجريمة بالذات أن نوثقها، لأنها استهدفت أطفال أثناء رحلة مدرسية ليس لهم أي ذنب، وكان وسط يعني سوق شعبي. كل هذه جريمة متكاملة الأركان، ولهذا نحب أن نظهرها للعالم، وخاصة أنه من ارتكب هذه الجريمة هي قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، وهي تدعي وتقدم نفسها للعالم أنها راعية لحقوق الطفل وراعية لحقوق الإنسان، ولهذا يجب أن نفضح ما تم والجرائم التي تمت ونوثقها بالقدر الذي نستطيع به.
2: وإن صمت العالم اليوم فإن التاريخ لن يصمت غداً، والعدالة التي تأخرت ستبزغ ذات يوم ولو بعد حين لتسمي الجريمة باسمها وتضع القاتل في موضعه، مجرم حرب لا أكثر.

0: إذن كل التحية مستمعينا الأكارم لمنظمة إنسان للحقوق والحريات. كان فيلم وافي وكافي وحطونا في الوقت الذي حدثت فيه الفاجعة في أطفال ضحيان. حقيقة كل العزاء والمواساة حتى هذه اللحظة للأسر التي أنا أجزم أنها لم ولن تنسى فلذات أكبادها حتى هذه اللحظة. بإذن الله أن دماء هؤلاء الأبرياء مستضعفين من الأطفال الذي قالوا أنهم مخططين ما أسموهم الحوثيين وأنهم لم ولن يألوا جهدا إلا باستهداف هؤلاء الحوثيين أينما كانوا ولن يسمحوا، مثل ما قال العسيري وتصريحاته الهزلية والتصريحات التي هي أكبح من ذنب. فحقيقة ما حدث في 9 أغسطس 2018 كانت جريمة نكرة وجريمة بشعة بحق الإنسانية، بحق الأطفال، بحق الأبرياء. مثل ما ذكر أحد الناجين في من هذه الجريمة وهذا الاستهداف الشنيع، قال كنا الأرض لا تسعنا من الفرحة، فما بالكم بأن العدو يأتي ويسرق هذه الفرحة من الأطفال. فمواساتنا لكل أسر الضحايا، واللي حابب يشاركنا هذه الفترة المباشرة ما عليه إلا التواصل معنا على أرقام التواصل 7228-2088 والرقم الثابت 33-081 و33-082. سنخرج لوقفة إعلانية، بعده إن شاء الله نرجع ونستقبل مشاركاتكم معنا.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن المستمعون الأكارم، أعيد وأكرر على مسامعكم اللي حابب يشاركنا في موضوع هذه الفترة، ما عليه إلا الاتصال أو الإرسال على الرقم 7228-20-88. جريمة أطفال ضحيان مش حادثة عابرة، حدثت وانقضت ويمكن أن تطويها هذه السنوات الماضية. جريمة ضحيان وجريمة استهداف أطفال ضحيان جرح حي في ذاكرة اليمنيين، وجب علينا أن احنا نذكره وأن احنا نحيي هذه الذكرى الأليمة والفاجعة القوية. يكفي بس ما ذكره الأب المكلوم على أبنائه أنه من هول الفجيعة، من هول ما سمع به كذب الخبر. فالشيء الذي دل على كل هذا دل على ضعف العدو السعودي، ضعف أهدافه، ضعف حتى سياسته، ضعف قدرته على إتمام القضية أو إنهاء ما كان يقول إنهم سينهون التوسع الحوثي في اليمن وغير ذلك. اليوم أين أنصار الله؟ أين الشعب اليمني؟ أين صاحب الحق؟ أين الشعب المؤمن؟ فمن هنا كان للقوات المسلحة موقف، أيضا القوات المسلحة قدمت موقف باعتبار ما قامت به هو رد ومواجهة للعدوان. القوات المسلحة أكدت من خلال التصعيد والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، أكدت أن الجرائم بحق اليمنيين أكيد ما عاد مرش بدون تبعات، ما عاد مرش بدون برد. فاليمنيون ما بينسوش دماء أطفالهم أبدا، ولا يتخلوا عن حقوقهم في العدالة. فكل ما زاد العدوان في جرائمه وطغيانه، كل ما زاد الشعب اليمني في الصبر والثبات وعلى إيمانه الثابت أنه لابد أن يسترد حقوقه. اليوم الرسالة واضحة، أنه دماء أطفال ضحيان ستبقى حاضرة في الذاكرة، لن ينساها التاريخ، بل سيسجل هذا التاريخ في صفحات التاريخ، والعدالة لن تتحقق أبدا بالنسيان، لكن حتتحقق العدالة بمحاسبة العدو السعودي الأمريكي في كل مكان، بردع العدو السعودي في البحار والأجواء والبر، لأنه صوت الأطفال الضحايا، صوت الضحايا وأسر الضحايا لابد أن يصل إلى كل العالم. ودائما الشعب اليمني لأنه واثق بنصر الله سبحانه وتعالى، واثق بما عنده، واثق بإيمانه بثقته الكبيرة بالله سبحانه وتعالى. فدماء أطفال ضحيان، دماء الشهداء الأبرياء في الصالة الكبرى، دماء شهداء عرس سنبان، دماء جميع الشهداء الذين جاءتهم الغارات الشنيعة والتي ملئت حقدا من قبل العدو السعودي، سواء كان فوق الآبار، فوق الجسور، على الطرقات، في الشوارع، في البنايات، في أماكن عملهم. يعني الجرائم كثيرة، الكثير من الشهداء سقطوا بسبب العدوان السعودي الذي جاء بغتة. ليس للشهداء أي ذنب، ما بيش لهم أي ذنب ليقوم العدو السعودي بانتهاك أرواحهم، بانتهاك حقوقهم. فالعدو السعودي سيهان، سيدفع الثمن غاليا وكبيرا وكثيرا، لأنه تعدى على حق طفل من أطفال الشعب اليمني. الآن نحن أقوى بقوة الله، نحن عندنا أهداف عظيمة بتوفيق الله. الآن ما احنا لا بنخرج بس الفائض من المخازن. العدو السعودي ما قد شاف من بأس اليمني إلا القليل، سيكون الرد كبير وعظيم. ومثل ما كان هناك مع نصرنا لأطفال غزة وللشعب الغزاوي لفلسطين، كان هناك مراحل وعمليات، وسيكون مع العدو السعودي مراحل وعمليات حتى نأخذ أبسط حق من حقوقنا، وسنكون بعدهم إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يرجع كل حقوق الشعب اليمني.
1: والعدوان عادوا من مارس ما وقف فينا نتحداك نتحدى يا ابن سعود نتحدى
0: 7-2-8-28-88 هذا الرقم الخاص باستقبال رسائلكم وأيضا مشاركاتكم الهاتفية وفي معنا اتصال ألو مرحبا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته من معنا
2: أبو مبارك الجادي من الشعب الغربي أخبار يقصد مصور
0: أبو مبارك حياك الله على أثير إذاعة آفاق في أم بنتكلم عن مجزرة أطفال ضحيان الذي ارتكبها العدو السعودي في ضحيان 2018
2: والله هذا أختي كريمة والله كل المجازر ضحيان وتنبان وطار كبرى إن شاء الله أني تبيح هذا الضغول إلى كبد
0: نعم الصوت مش واضح
2: ايوه ما
0: بتغطيها شكرا جزيلا لك اذا حابب تطلب زامل تفضل
2: لا سمح الله يبارك فيكم
0: اذا في امان الله شكرا جزيلا لك

0: تسكتونا لن تسكتونا لن تسكتونا.
1: في معنا اتصال. ألو مرحبا. يا أهلا وسهلا. مرحبا، أنتم على أثير إذاعة أفاك إف إم. طيب المستمعون الأكارم، في بعض الرسائل وصلت إلينا. هنا رسالة من بنت العروبة كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مشاركة في نفي العدوان ضرب أطفال المدارس. من تخدعون بزيفكم وبكذبكم أهل اليمن؟ كلا فأنتم تجهلون. هل تحسبونهم أصماء فهل لا يسمعون؟ أم تحسبونهم لإجراماتكم عمي العيون أو عمي العيون؟ من تخدعون؟ إن تخدعون الدنيا فأهل اليمن والإيمان لا يخدعون. يا من ترسخ في قلوبكم الوهن، يا بائعي الأوطان والإيمان والدين الكوي بلا ثمن، يا من قست منكم قلوب فعلى قتل النفوس الزاكيات تجرؤون. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وأنتم الأشقى فأنتم للطفولة تذبحون. تحياتي بنت العروبة والإسلام. كل التحية لك يا بنت العروبة والإسلام، شكرا جزيلا لك.

0: في معنى اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بأمي تقية.
1: حياتي وحياتي لارك. نورت الجرعة.
0: نورتونا أنتو. تفضلوا.
1: نزيت العالم من مثلك نتاع اليمن والله العظيم. أنا أقدم رسالة لهؤلاء العملاء المرشدين اللي باعوا نفوسهم بعد الجهو والنصرة مع قرن الشيطان بريال بخت يعني بثمن بخت. لو ما يجي الرزارة محتوية يدوروا قصص على ويضربوا بعضاتنا وبعض نتاع على حرب ثانية من التأخر. هل هذا مسلمين عندهم مسلمين يا سعد المرشدين؟ ارجعوا لهم الوطن، ارجعوا تابعوا على دينكم وإسلامكم ويمنكم وقعد يمني وافتخد. لا تقعد حاجه تتخادل ما كلمة حرام بعد نفسك بعد دينك وإسلامك للهو وعلى اتباعك اليوم في جبرك. هل على حلوات العلي بعد تعرف سلمة أيضاك وعيفات عليكم اللهو. ارجعوا لعظم الوطن، ارجعوا قاعدوا على وطنكم على دينكم على إسلامكم. أقول خبيث من المطار ولا أقول من الغلط من حتى اليهود وعاشرة طفع معهم وطن نفسي بلا منبع. ارجعوا لعظم الوطن ماشي والله يعدم بكم وتعدموا نفسكم من دفل نار جهنم. أنا أقول لهم صراحة
0: كتب الله أجركم
1: والله ما ننفلت. احنا نشكرك على القوات الصاروخية والطائرة المسيرة والدفاع الجوي وحنا لهم الأمثلات وهم المدد ولا نفلت وشهادتنا وعزتنا وسلامتنا لله نرفع نفوس سلام الله إلى ما نجاهد مع الله ومع النبي ومع أهل البيت. ما نجاهد مع اليهودي أطيح نفسي مع اليهود أتواصل علي اليهودي أتحيي لك يا رجاء ولا المخرجة ولقوكم منزل إذا
0: فكامل. شكرا جزيلا لكم يا أمي تقية حفظكم الله ورعاكم.
1: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود المسل الإسلام هيهات النزلة هيهات النزلة هيهات هيهات. ولبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله تحيا لكم جماعة يحفظكم ربي
0: والتحية لكم أيضا في أمان الله. إذن مستمعينا الأكارم أذكر حضراتكم بالرقم الخاص باستقبال رسائلكم ومشاركاتكم الهاتفية 7228820888. في معانا اتصال من محبة النبي. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
2: الله يحفظك يا أستاذي ويبارك فيك على مواضيع شوي أشكري أصدر إذا عاد أفك والله أني أعجز عن لا أستنى أعلق لأن ما شاء الله مواضيع حاب كل شيء بشكل عام. الله يحفظكم ويهنيكم ويعلي مقامكم ويكثر من أمثالكم
0: ويفوق إن شاء روحك. الله حفظك الله ورعاك ونتشرف بهذه المدينة.
2: والله أنا مقصر معاكم أنا ما شاء الله أنا طالب
0: الله يكتب لش الأجر ما شاء الله العظيم.
2: أيوة
0: يعني
2: مجاهد في هذا الوقت وبعض أنا يتيني بنا يعني ما حد بنا أكافح هذا الحياة تشتي مكافحة.
0: أيوة تشتي مكافحة. نعم
2: نعم. شوف يا أستاذتي إحنا نبايك للشعب اليمني هذا الشعب العظيم المبارك على الانتصارات والله يا أستاذتي على هذا اليمن الإيمان والحكمة العز والكرامة الذي والله العظيم يشرف صدورنا على انتصارات والله بشكل عام والله كمان الله مثلا على الحمد الذي نطاري الله يثبت أقدام المجاهدين الله يثبت أقدامهم ويوحد هامهم وينصرهم يعني يكون الله يكون معهم عونا ونصيرا ويجمع كلمة اليمنيين. إحنا يمن واحد وشعب واحد ومجاهدين واحد ونتعاون ونتراحم في هذا الوقت هذا الوقت إحنا نكون يد واحدة كمان يعني نتقبل يعني في المولد النبي عليه الصلاة والسلام نجهز تزينة البيوت بالخواضر ونجمع النساء نتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل النبي كان يحسن إلى جاري كان يصوم خمسة اثنين كان مجاهد كان ما شاء الله كم عن حاجة بس أنا قصدي أختصر. اللهم سمح لي نطاري النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلوات الله عليه وعلى آله يا محبة النبي. أنت سمعتي موضوع الفترة لليوم بنتكلم عن ذكرى استهداف أطفال ضحيان من قبل العدو السعودي الأمريكي.
2: فأنتي
0: بنتكلم عن هذه الذكرى. أنتي ما هو تعليقش على هذه الذكرى التي ارتكب بها العدو السعودي الجبان أطفال يعني 50 شخص أو يزيد من الشهداء في 2018 بسبب استهداف العدوان لأطفال ضحيا؟ هل هذه الجريمة ستسقط بالتقادم؟ هل الشعب اليمني حينسى هذه الجريمة والكثير من أمثالها، سواء كان بحق الأبرياء، بحق النساء، بحق الرجال، بحق الإنسان اليمني بشكل عام؟
2: شوف يا سلفي، الأحداث الذي العدو الذي بي يعني إن كان في الجوامع، إن كان في أنصار الحفظ من الطاني، في البيوت، هل الذي شوف الأحداث يا أستاذتي الذي فعلها العدو هي تكتب في التاريخ، إحنا لن ننساها. كمان يا أستاذتي الأمراض الذي أنصار كمان يا أستاذتي الأمراض الذي بيموتوا بالأمراض الفشل الكلوي، السرطان، يعني بالشطار، وهذا إحنا شوف يا أستاذتي إحنا الناس زيدنا لا قوة وثبات، إحنا بالشطار والحصار، يعني والمناخ بالمناخ، يعني والمضر بالمضر، ضروري ما يفعلوا أي حاجة، إحنا نجدهم بعض معظم. إحنا والله يا أستاذتي لو ما عطيش الجام يمني لا نخرج للنسواء. ألو،
0: نعم معك يا محبة النبي.
2: أيوة بتسمعيني؟
0: أكيد.
2: أيوة إحنا نجاهد، وهذا لكن الله مع أهل اليمن، أهل القلوب الرقيقة، أهل الإيمان الطيب، يعني البلد طيبة ورب غفور. الله ما شو مع، يعني الله مع المظلوم، مع إحنا يا أستاذتي ما عرفت شو أتكلم. تفضل يا
0: أستاذ. كتب الله أجرك يا محبة النبي، وشكرا جزيلا لك. إن شاء الله من بداية ربيع إلى 12 من ربيع الأول سيكون لدينا الكثير من البرامج وكثير من الفترات التي تتحدث عن ميلاد النبي وعن ذكرى إحياء الشعب اليمني للمولد النبوي الشريف. ممكن تشاركي في أي فترة وتشاركينا.
2: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك ومع السلامة.
2: موقعيني ورأس الله معك.
3: من الآن الوقت ثاني وأسلوب العدو ثاني يستهدف الكل والجوال.
0: زينب لقمان كتبت: موضوعكم اليوم موضوع مهم وذكرى مؤلمة ومجزرة كبيرة تسجل إلى جرائم العدو آل سعود ليعم العالم مدى قصتها ليعلم العالم مدى بشاعة إجرام آل سعود الذي ينتقدوننا على استهدافهم. هذه حقيقتهم، يستهدفون الأطفال فقط. لماذا؟ لأنهم يخافون من اليمني حتى وهو طفل، لأن الطفل الصغير في قادم الأيام يصبح كبيرا ويقف ضدهم. على السعودي أن يعلم أنه سيدفع الثمن غالي على كل قطرة دم سفكت وعلى كل دمعة أم بكت على ابنها، سواء من أمهات أطفال ضحيان أو من كل أم فقدت ابنها شهيدا. ستبقى جريمة مجزرة أطفال ضحيان شاهدة على السعودي وتسجل للتاريخ، كما سجلت مجزرة تنومة. وفي الأخير أعان الله كل أم فقدت ابنها في هذه المجزرة، لأن الأم لا تنسى فرضة كبدها مدى العمر سواء بقي أو راح. ولكم خالص التحية والتقدير من زينب لقمان. شكرا جزيلا لك يا زينب.
3: تظل باك رقم في أمريكاني لا تتبعه أو تخاف كان منكم.
0: في معنا اتصال من بنت الوطن، يا أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم وصباح النور والعافية عليك أستاذة رجاء الزبدي وجميع طاقم آفاء. الله يعينكم ويوفقكم دائما لما بجدة، وفق البلاد والعباد، ونسأل من الله النصر قريب لنا الأنصار جنوبة وشمالة وشرقة وغربة وكل حروب الدنيا. النصر المفاجي هذا حتى اللي بتتكلموا عن الذكرى حق الأطفال حق صعبة كلهم وجع. واحدة من الجرائم أبو لآل سعود الدائم رأس الشر فنبعثوا في الأرض هذا فنبعثوا فشيء بسيط يقتلوا أهل اليمن، بيقتل فلسطين من زمان، بيقتلوا كمية دول دخلوها في حروب وهي داعمة لرأس الشر هؤلاء. فهذه واحدة من الجرائم. يعني الأطفال، يعني إحنا لما نشوف حتى أطفال فلسطين ما ذنبهم أن الشر واحد. شوفي يعني دا يعني اللي دعم الشر هو نسيتهم واحد، ما هم يقتلوا أطفال فلسطين أطفال اليمن أي في الدنيا هذه. طبعا مش مهم احساسهم، لكن عشان الله يوضح. ألو.
0: نعم.
4: الله عشان يوضح الأيام هذه فعلا متجلية عالما، من هم الأشرى ولا من نبذهم وخروجهم من الأوقاع، رأس الشر وداعمين لهم، والله أن هذه الداعمين هم واحد الذي أسسوا لنا باسم الإسلام، وهم الفساد والسوء وعلماء السوء وقادة السوء وكل شيء بالسوء والإجرام صراحة يعني. أحسن. واضح.
0: الشعب اليمني لن يسكت يا بنت الوطن، سنسترد أصغر أصغر حق من حق أصغر طفل يمني بإذن الله تعالى، بالرضا ولا بالصميم. والسعودي جبان مندحر خائف ذليل، واليمني شامخ بشموخ جبال اليمن بثقته بالله بإيمانه الكبير بالله.
4: والحمد لله نحن بالله كل شيء بالله، وليس الأقوى الله يحفظهم ويزيد الرجال من أمثالهم، هو تأييد إلهي بس يخلي أشخاص يعني عندهم روح عالية بالله ومقاومة مهما كانت تضحية، والصعب الله يسلمهم الذي قال سند للقوة المزيد من الدعم والثبات والاستجابة المستمر حتى النصر فعلا لليمن وفلسطين
0: بإذن الله.
4: وكل حر يعني شوفي ديننا هو جد دين دين رفعة دين نزاهة دين
0: فعلا، والشعب اليمني هو من بيعز هذا الدين، والله سبحانه وتعالى بيعزه ويعلي مقامه. شكرا جزيلا لك يا بنت الوطن، نورتينا باتصالك وفي أمان الله.
4: أنا أشكركم ليلا ونهارا وتسلموا ما بتقدموه ليلا ونهارا في وداعة الله وحفظه.
0: مع السلامة. السعودية تدور في محورها باليأس والفشل وعجزها، يوضح الفشل أخوكم المجاهد أبو عز مطهر من جبهة الضالع. قواكم الله كل المجاهدين وحماكم ربي. السلام عليكم. العدو السعودي ارتكب جريمة بشعة بحق أطفال ضحيان، عدو ضعيف لن يستهدف إلا الأطفال فقط ولن يقدر يحقق هدفه في قصف القوات المسلحة. وشكرا أخوكم مغروم المجش من حجة الجميمة. هنا أيضا رسالة من الشيخ بسام غالب محمد إسماعيل الشيباني بيقول جرائم العدو السعودي يدل على ضعفهم أكيد، وهنا ما في عندي تغطية، نريد زامل المخا نار حمراء، من دخل فيه راح، أبشر إن شاء الله. هنا أيضا من أمل المطهر أو أمل مطهر كتبت لن ينسى الشعب اليمني قطرة دم من مجزرة تنومة وإلى آخر قطرة سفكت على أرضه، سنواجه بكل عزيمة وصمود مهما كانت التضحية، دفاعا عن الكرامة والحرية، ومهما حشد لن يخيفنا لأننا مراهنين بقوة الله واثقين أن النصر حليفنا بإذن الله تعالى. شكرا يا أمل مطهر. رشيد الحساني من محافظة تعز كتب تحية أو سلامنا للسيد القائد والجميع المجاهدين في جميع الميادين والثغور، ونقول آل سعود خدام اليهود إن دماء المظلومين باتجرف عروش المستكبرين. تحياتنا لطاقم الإذاعة وشكرا شكرا جزيلا لك يا رشيد الحساني. وهنا من بنات أسلم فداء وعزيزة ورقية، أهلا وسهلا يا فداء وعزيزة ورقية، كتبين أسعد الله بالخير صباحكم وأنار الله بالنصر دربكم، وهدم وكسر قرون الأعداء شف ما افتهم لي أي شاني شفاء لأوجاعنا وأوجاعكم. والله يا أختنا رجاء لن ننسى هذا الجرائم ولن نسامح بها، ولن ينساها التاريخ، ونقول للأعداء افعلوا ما شئتم فوالله أننا لمنصورين وأنكم لمهزومون مندحرون بإذن الله تعالى. وتحياتنا لطاقم الإذاعة وكل المستمعين. زامل لن تسكتونا يا منعة، إن شاء الله تسمعنا فداء وعزيزة ورقية من بنات أسلم.
5: لن تسكتونا بالحيل والخدايع ومحال نسكت.

إذن مستمعينا الأكارم، بهذا القدر وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الفترة المباشرة. تحدثنا فيها عن مجزرة أطفال ضحيان الذي أقدم عليها العدو السعودي الأمريكي. هذه الجرائم التي انتهكت حق الطفولة، انتهكت الإنسان منذ صغره، الإنسان الذي بيحمل طموح، بيحمل أحلام، بيحمل مستقبل زاهر. لكن العدو السعودي لأنه بيحمل الحقد على اليمني، جيش جيوشه حرك طائراته ليستهدف 50 شهيد من الأطفال في حافلة مدرسية لمركز صيفي، ذاهبون بكل فرح يزوروا جامع الإمام الهادي وروضة الشهداء. العسيري بكل بجاحة بكل خباثة طلع وقال استهدفنا مجموعة من الحوثيين، الذي يعني هم معترفين انهم اطفال، ولكن قال بيخططوا. بالله عليكم، صحيح ان الشبل اليمني ارجل وافضل من رجال كل دويلات الخليج، ولكن هذا الطفل اليمني ما بيعرف من حياته كلها الا يقرأ ويكتب ويوحد الله، وايضا يهتف ويصرخ في وجه المعتدي، لانه هذا الشيء تعود عليه منذ صغره. لكن هو كان عنده سعادة عارمة، كان عنده سعادة قوية بأنه سيزور روضات الشهداء، سيتكلم بما زاره لأهله، سيرجع إلى حضن أمه، وهو يتحدث عن الرحلة التي كانت مفعمة بكل حياة، مفعمة بالسعادة، مفعمة بالمعلومات الجديدة. فحقيقة عصم الله قلب كل أم، الله يعصم قلوبكم جميعا وقلب كل أم شهيد وكل أسرة الشهداء بإذن الله تعالى. أرسلت إلينا في هذه اللحظة قاهرة الأعداء كتب جرائم العدو السعودي بحق أبناء شعبنا اليمني كثيرة. من هذه الجرائم جريمة أطفال ضحيان، هذه الجريمة لم تقتل الأطفال في الحافلة بحسب، بل قتلت معها قلوب الأمهات الثكالة، وقتلت معهم الحقيقة. جريمة أطفال ضحيان كانت شاهدة على حقد وكراهية هذا النظام على أبناء شعبنا اليمني العظيم. شكرا يا قاهرة الأعداء.

إذن العدو السعودي وغطرسته وجبروته على الشعب اليمني أكيد جرائمهم لم ولن ينساها الشعب اليمني وستبقى الجراحة الغائرة في وسط قلب كل يمني. كما قالت وكتبت قاهرة الأعداء مشكورة بتطلب زامل الأطفال تحت القصف، إذا كان موجود إن شاء الله تسمعيه. رشيد الحساني بطلب زامل حي أبداع الموت، إن شاء الله تسمعوا إذا مش الآن بعد الختام إن شاء الله. كل تحية لمن استمعنا، كذلك لا ننسى الشكر باسمي وباسمكم للأستاذة أمل الماخذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، وكل تحية لكم أعزائنا وجمهورنا العزيز والحبيب. إن شاء الله من الجمعة القادمة ستكون معكم خارطة المولد النبوي الشريف. لدينا الكثير من البرامج الرائعة، الفترات المباشرة، جهزوا نفسكم لنحيي هذه الذكرى العظيمة والمناسبة الجليلة وهذا المولد العظيم الذي الشعب اليمني بتأهب له من أيام كثيرة. فحقيقة نحن نفتخر بأننا محبين وبادلين لنحيي هذا اليوم العظيم وهو ميلاد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان حبه لليمنيين غير وحب اليمنيين.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه. لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حاضر يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا.
3: دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
4: والله ثم والله أننا سنجتز حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
5: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
6: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
7: واليمن الولاعة في يده قادمين إليكم لإحراقكم.
8: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاهز لك بالبنادق، ما نجاهز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
9: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: الرجل عالم قد يبدو واضحا من الخارج، لكنه يحمل في داخله الكثير من التفاصيل التي قد لا ننتبه إليها. لماذا يعبر الرجل عن صداقته بطريقة مختلفة؟ ولماذا يحرص أحيانا على إثبات أنه على حق؟ ولماذا يجد في الألعاب والرياضة مساحة للراحة والتحدي؟ وهل فعلا تختلف طريقة تعامله مع المهام والتركيز عن المرأة؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم في برنامج عالم الأسرة، ليس لنضع الرجل في قالب واحد ولا لنقول إن كل الرجال يفكرون بالطريقة نفسها، وإنما لنحاول أن نفهم بعض السلوكيات التي نراها في حياتنا اليومية ونقترب أكثر من عالم الرجل النفسي والاجتماعي. فمرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم الأسرة، وحلقتنا اليوم بعنوان الرجل من الداخل كيف يفكر. حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وارحب في مستهل هذه الحلقة بالأستاذة سماح الوادعي مدربة المهارات الحياتية. يا أهلا وسهلا أستاذة سماح.
2: حياش الله رجاوي، سعد صباحش كل خير.
1: سيدتي الكريمة، موضوعنا اليوم عن الرجل، عن تفكيره، عن حياته، عن تفسيره للحياة بشكل عام. فأول سؤال ممكن نحن نطرحها في هذه الحلقة، ليش ما بيعرفش الرجال الكثير عن أصدقائهم؟ بالعكس، إن النساء الذي بتحتفظ بالملف الشخصي لصديقاتها أو لأحد صديقاتها إذا كانت مقربة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اليوم أن نكشف ملف يخص الرجال، ونتمنى اليوم من الجمهور كله يكون من النساء عشان لا تحصل لناش معارضات. احنا لما نتكلم على طريقة تفكير الرجل، في البداية احنا لابد أن نؤكد على شيء. الرجل هو مخلوق بسيط بعكس المرأة. المرأة هي التي تعتبر أنها مخلوق معقد، مش معقد اللي احنا نفهمها العقد النفسية، لكن التركيبة النفسية، التركيبة العاطفية للمرأة هي أكثر تعقيدا من الرجل. ليش؟ لأنها بتفكر في أمور أكثر، في تفاصيل أكثر.
1: نعم.
2: تنظر للحياة من زوايا مختلفة غير الزوايا التي ينظر إليها الرجال. وفي بداية الكلام هنا بتستحضرني الله سبحانه وتعالى لما قال آية في القرآن الكريم، لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فكان ظاهر الآية، كان يفهموها معظم الأشخاص بالذات الرجال، أن الله لما قال بما فضل الله بعضهم على بعض أن التفضيل هو للرجل على المرأة. وبهذا الطريقة جعل الله له إيش؟ مسؤولية القوامة. لكن في التفسير كثير من العلماء، وطبعا هم استدلوا بكثير من الآيات، لما قال الله أنه أولياء بعضهم بعض، يعني أو بعضهم من بعض، في آيات كثيرة. فهان التفضيل بمعنى أنه الرجال مفضلون بأشياء والنساء مفضلات بأشياء، والأشياء التي الرجل مفضل بها جعلت له دور القوامة. وصلت الفكرة؟
1: أكيد.
2: فهذا ما بيش فيها أفضلية شخص على شخص.
1: أيوة.
2: والحياة والواقع كشفت لنا أنه النساء في عندهن مهارات غلبين فيها الرجال، والرجال لهم مهارات غلبوا بها النساء.
1: وهناك مسؤوليات وحقوق وواجبات لكلي الطرفين أو لكلا الطرفين.
2: أيوة. فكل واحد مثلا تكليفه في الحياة جعل إيش؟ على ضوء المقومات اللي الله رزقه بها.
1: أيوة.
2: فالمرأة هي شاطرة في خصوصيتها، في مساحتها، في صفاتها، في التكليف لله ولاها به. والرجل متمكن في الأشياء الذي الله جعله مكلف بها من ضمن خصوصياته. طرقتي باب انه على موضوع الاصدقاء.
1: ايوه
2: طبعا ليش النقطه هذا حساسه؟ لا احنا كائنات نحب العلاقات، ما بش رجل او امراه يقدر يعيش لحاله من غير ما يكون معه جماعه، ما يكون معه اصدقاء في دائره حوله بتحيطه. والانسان الذي ما بش مع علاقات احنا بنعتبر انه عنده مشكله، يا اما انه عنده مشكله نفسيه انطواء، او انه عنده مشكله اجتماعيه. حتى نحن ممكن ننتقد شخص اذا ما بش في حياته اصدقاء، لكن نجي نشوف انه صداقاتنا احنا النساء هي تختلف عن صداقات الرجال. ممكن احنا نعبر عن نفسنا ان احنا صداقاتنا عميقه، ونقول للرجال انتم صداقاتكم مش سامحنا. وليش؟
1: لان هذا حقيقه ولا لا؟
2: لا، هو القصه المعلومات الذي احنا نكونها عن صديقاتنا.
1: أيوة
2: غير
1: اكثر.
2: ايوه
1: طبعا.
2: اكثر بكثير. فمن الحوارات اليوميه اللي ممكن تدور بين شركاء الحياه او حتى مع الاخوه والاخوات في البيت، انه يجي ممكن شريك الحياه يكلم زوجتها عن صديقه، فتلقى المراه ممكن تساله وتقول له هو كم معها اخوه،
1: اي جواب يقول مدري.
2: يقول لها مدري. ممكن تقول له كم مع اخوات، ولا ابوها تزوج واحده ولا ثنتين، يعني لو هو ادى لها اي كلام. فتلقى اسئله كثيره اللي احنا بنسال عليها كنساء بنشعر انه الرجل ما بيعرفهاش. واحيانا ممكن نلومه نقول ان انتوا اصدقاء، يعني كيف صديقك وانت ما تعرفش اي حاجه عنه؟ بنشعر انه ايش الصداقه هذا اللي ممكن تجمعكم بس هوايات مشتركه، او تجمعكم سياسه، او مثلا تجمعكم بعض الاعمال، واحنا بنشعر انه لا احنا عكس. فتلقى انه المراه ممكن تاريخ الصديقات او ماضيها كلها عندها، ممكن احلامها وما هو اللي بتفكر فيه، الامها، مشاعرها، طموحات، تلقيها ايش كلها عندنا. الرجل ليش موضوع الصداقه بالنسبه له؟ اولا مش طبيعه الرجل ان يخوض في كل التفاصيل العاطفيه والشخصيه للطرف الاخر الذي هو ايش ممثل مثلا بالصديق. عقول الرجال تقريبا هي مبرمجه اما على الحديث او على الانصات. فالوقت الذي هو بيتكلم فيه هو مركز على كلامه، وفي الوقت الذي هو يسمع هو مركز على الطرف الاخر ايش بيقول. بعكس النساء، المراه ممكن هي تتحدث
1: تشغل حاستين في نفس الوقت،
2: اي فممكن هي تتحدث في المراه بطبيعه عملها دورها الابرز انها ام،
1: فلا بد انها تشغل الحواس الخمس.
2: ايوه يقال المراه حتى في عالم الطبيعه المراه مهمتها ان تحمي الفصيل، يعني سواء كانت كائن بشري او حتى في عالم الحيوان. فلانها لابد ان تحمي عشها وتحمي فصيلتها وتحمي كيانها وتحمي اسرتها، لابد ان يكون حواسها كلها مفعله، كل الحواس. وعلى سبيل المثال يعني قدموا مثال، لو في رجل وامراه، الرجل دخل في قاعه مثلا مؤتمر او حفل او كذا، الرجل اول شيء تطرح عينه على ايش؟ انه يبصر كرسي فاضي يجلس فيه. فعينه اول شيء تقع على الكرسي اللي يدور يجلس فيه.
1: أيوة.
2: المراه اول شيء تفعل نظره شامله للقاعه كامله،
1: منع تعرف من الحاضرين.
2: أيوة، يعني على طول تحسي عيونها تلف كامل. تشوف عدد النساء، الوضع العام، بهنا تعرفهم،
1: لمحه عامه عن الوضع والمكان.
2: ايوه يعني، وعلى هذا المثل الكلام نقول لهم لو كان شغلتوا النساء في العمل الامني والاستخباراتيه كان افضل. فهنا طبيعه المراه. الرجل على طول اول شيء يدور له المكان اللي يجلس فيه، الهدف، شوفي كيف مركز على الهدف، وبعدين ممكن ينتقل الى الاشياء الثانيه. فعلى حديث الاصدقاء نلاحظ ان الرجل اي حين ممكن يتكلم على الجانب الشخصي كأسرته، مثلا ماضي والديه، إذا كان يمر بمشكلة شخصية شعر أن به طرف آخر ممكن يعينه في إيجاد الحل ممكن يفضفض لصديق. لكن إذا حس أنه ما بش عنده مشكلة أو ما بش عندها ثقة في الطرف الآخر أنه يحكي له، فتلقي ممكن يجلسوا سنوات ما بيعرفوش تفاصيل عن بعضهم البعض. كل اللي بيجمعهم مثلا الهوايات المشتركة أو أماكن العمل أو غيرها. فنلاحظ حتى أن الرجال لما بيجتمعوا مع بعضهم هم بيجتمعوا عشان إيش؟ عشان يناقشوا النتائج الذي ممكن توصلوا لها، يعني في أعمالهم، في وضع المجتمع، في السياسات، النساء لا، النساء لما بيجتمعين لمناقشة عواطفهن، مشاعرهن، مشاكلهن مثلا مع أطفالهن، أحداثهن اليومية، فتلقي المرأة هكذا. وعلى ذكر الكلام هذا، من أكثر الأشياء اللي تعاني منها المرأة إيش؟ إنها تشتكي أو من أحلامها إنها تتمنى يكون شريك الحياة بالنسبة لها مثل الصديق. هذا من أكثر الأمنيات للمرأة، ويمكن عدد النساء الذي حصلين على هذا الأمنية قليل، وإحنا نشين هنيهن اليوم على هذا الحظوة. في بعض الرجال اعتاد بنمط الطفولة إنه كان قريب من أمه، فكانت دائما أمه تحكي له، تفضفض له، ممكن قريب من خواته، فتعود يسمع مشاعرهن، كلامهن، تفاصيلهن. ممكن أحيانا في وعي أو نضج معين طور الرجل هذا المعرفة عنده والنضج، فأصبح يدرك أن الاستماع إلى المرأة، إلى أحاسيسها ومشاعرها وتفاصيلها، هذا يسعدها. فنلقى في مجموعة من الرجال ممكن يكون مستمع جيد للمرأة، يستمع تفاصيلها، أحاديثها، لكن غالبية الرجال لا يستطيعوا أن يكونوا مع نقول أيا كان مثلا شريكات الحياة أو حتى خواتهم في البيت، ما يقدرش أن يعيش جو الصديق. يعني لا تتوقع المرأة العاملة أني كل يوم أدروح، ما عاد نقولش كل يوم عشان لا نقعش نرفع سقف التوقعات،
3: يوم في الأسبوع،
2: أيوة يوم في الأسبوع، يقول لها اسكح حكي لي على عملش، إيش بتواجهي، ما بتفعلي، ما بتصطبحين، ما بتجلسين، ما بتفعل، ما نلقاش. بعكس المرأة ممكن تحاكي أو تطلب منها كل التفاصيل، ما تلقيش توقعي من الرجل إن إحنا ممكن نعيش معهم جو الأزواج الأصدقاء، وهذا مش خلل في العلاقة ولا خلل في شخصيات الرجال، لكن هذا هو نمط تكون بطبيعة الظروف
3: في التربية
2: والحياة
3: من زمان.
2: فيقال في علم النفس اللي خاص بالتربية والأسرة، ينصح المرأة احتفظي ليش بصديقة تفضفضي لها كونش امرأة وهي تشبهش، فتقدري تخففي من ضغوطش اليومية، فما عاد ترمي بحملش كله على شريك الحياة أو على الرجل، إنه هو الذي ما بيسمعش وما بيسمعش التفاصيل وما بيقدرش. فلما يكون في معانا محتفظين بصديقة، صديقة ثقة وقريبة من المرأة، ويعني بنفس الأجواء، إحنا بهذه الطريقة إيش خففنا من الضغوط دون أن نحمل الرجل عبء الصداقة مع شريكة الحياة. وهذا عشان نفهم إنه هذا المواضيع التفاصيل لا يخوض فيها إلا قليل من الرجال، فلا نطالبهم بشيء إلا إذا طوروا هانا من هانا من خلال البرنامج، عشان لا يثبت الرجل على نفسه ويقول خلاص أنا هذا طبعي. بنقول أنه ما يمنعش أن الرجل يعرف كيف تفكر المرأة، فلا يسخر أحيانا من أسئلتها لما تسأل على واقعه، على أصدقاء، على زملاء في العمل، على حياتهم، على تفاصيلهم، يعرف أن هذا هي طريقة التفكير، هي تعيش بهذا الطريقة، هي تشعر بالأمان كلما تعمقت في العلاقة أكثر، وتشعر بالخوف لو معاها صديقة وتشعر أني ما تعرفش عنها أي حاجة، وتشعر بالقلق، وتشعر بالخوف. يعني حتى الأمهات لو معيش مثلا بنت وجاي تقولي لها إيش تعرفي عن صاحبتش، وتقولش تقولي بنتش تقولش مثلا أنا ما أعرفش عنها حاجة، يجيليش نوع من القلق إنه كيف تصاحبيها وأنت ما بتعرفيش عنها حاجة، يعني من هي أمها، من بيت من، كم أخوات، كيف كذا، كيف كيف. فكل ما كان عندنا معلومات كل ما شعرنا بالأمان أكثر داخل العلاقة. الرجل لا يشعر إنه بحاجة لهذا كله. ليش؟ لأنه يقيس الصديق كشخص
3: مواقف.
2: أيوة مواقف، كيف بيقوم معي، كيف بيتعامل معي، عنده شهامة، عنده مروءة، هذا صديق، هذا رجل.
3: ما بيهمش يعني
2: التفاصيل،
3: ما بيسموها أيوة تفاصيل حياته، يعني أيوة مش مهمة عنده أصلا.
2: أيوة، وما تغيرش في شكل العلاقة بعكسنا إحنا النساء. فلما إحنا نفهم هذا الأشياء تتغير حتى لغتنا مع التعامل مع
3: الرجل. فضروري إنه الرجل يفهم عالم النساء، وكذلك النساء تفهم عالم الرجال. في سؤال حقيقة محيرني. الرجل بشكل عام بيحب الكفاءة، بيحب الثقة بالنفس، وما يحبش أحد يقول إنك على غلط. فما علاقة شعور الرجل بالكفاءة بالثقة بالنفس برغبته أحيانا في إثبات أنه على حق، حتى في المواقف التي لا تستدعي الجدال؟ يعني بمعنى، لماذا يشعر بعض الرجال أنه التراجع عن الرأي يعني فقدان الهيبة أو الكفاءة؟
2: نحن لما نجي نتكلم على الرجل من ناحية أن كفاءته مرتبطة بأن قراراته صح، بأن مواقفه صح، بأن نظرته إلى الحياة
3: يعني
2: صح.
3: كشكل عام في حياته أنه مواقفه صح ونظرته صح، أم أنه يدعي لنفسه؟
2: ممكن هو ممكن يدعي وممكن يكون مقتنع مؤمن، يعني مؤمن أنه فعلا على حق
3: وإن كان على عكس ذلك.
2: وهذا واحدة طبعا هي أجنبية، فقالت لم قالت لقد تزوجت السيد على حق ولكني لم أعرف أن اسمه في البداية دوما يعني دوما على حق.
3: الله.
2: فشوفي إحنا لما نجي نشوف كيف فكر الرجل، يعني نمط التفكير من نجي، خلينا نشوف الواقع. لما الطفل من طفولته إيش كانت الأفلام الكرتون الذي ينشد لها؟ ما هو اللي إحنا ننشد لها؟ إحنا كنا تعجبنا مثلا باربي وتعجبنا حق الحسنة والمدري أي شيء. هذا النمط الذي رسموا للأنثى بغض النظر هو صح ولا غلط. الرجل إيش كان يبصر؟ الأطفال حق جرانديزر ويبصر مدري إيش اسمها، ويبصر حق الرجل العنكبوت وسوبرمان يعني هذا اللي كان تصور الرجل قادر على حل كل المشاكل، هو المنقذ، هو الذي دائما يقدر يوقف في وجه أي قوة أي تحدي. خلينا بس على حق عدنان ولينا، المسلسل الكرتون هذا الذي تقريبا كثير من الناس شاهدوا في طفولتهم، ما هو الذي فعله؟ التحدي، كيف قدر أنه يواجه كل هذا وما يملكش حاجة، يعني معه عصية اخترع بها مدري أيش من قوة ومن مواقف. كبر على نمط أيش؟ أنه أنا لازم أكون حلال للمشاكل اللي أنا أواجهها، لازم يكون عندي الكفاءة، لازم يكون عندي القدرة. هذا مرتبط بشخصيته كرجل. إحنا هنا مش نقول دحين ما هو الصح وما هو الغلط، بقدر ما إحنا لو فهمنا هذا الأشياء ممكن تعيننا في عملية التربية. وإحنا كنا حريصين دائما في الحلقات من عبر الإذاعة إن إحنا دائما نستخدم أو نركز على النمط الإسلامي في التربية، وإحنا على أبواب مولد نبوي، فإحنا لابد أن يكون عندنا المنهج المحمدي الأصيل هو اللي إحنا بنربي عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأهل البيت ما قدموا لنا أبدا أن الاعتراف بالخطأ هو منقصة، بالعكس القرآن الكريم كل قائم على إيش؟ على الاعتراف بالخطأ، على التوبة، على التصحيح، يعني الله هكذا جعل التربية. لكن نمط المجتمع هو اللي يخلي الرجل يشعر أنه حتى الاعتراف بالخطأ هو منقصة. فخلينا مثلا نضرب مثل، إذا في امرأة مثلا تأتي لها كتاب في الطبخ، هل تشعر المرأة أن بمشكلة إذا أدالها زوجها كتاب في الطبخ؟ تشعر أنه قوي عادي أنه يعلمها. إذا أدالها نصائح في الحياة
3: عادي،
2: التعامل في الحياة الزوجية قوي، بتشوف الأمر عادي. بالعكس
3: الرجل
2: عادي ممكن تشوف أن هذا اهتمام منه. لكن قدمي لرجل كتاب في لغة الحوار،
3: فن الرد،
2: الاتصال والتواصل، أي شعور أنه كأن أنت بتقولي له أنت عندك نقص ولا بد أنك أيش تصلحه. جو فعلوا دراسات فشافوا أنه النساء أكثر عددا وإقبالا على دورات التنمية البشرية أكثر من الرجل، الذي فيها إصلاح الذات والحوار مع الذات وتربية الأبناء والشخصية والثقة بالنفس. الرجل بيشعر أنه مش قوي بحاجة هذا الأشياء. هذا بيخلينا أيش؟ إن إحنا مثلا لما نتعامل مع الرجل لا نتعامل معاملة الصراع والصدام، ونحس إن إحنا النساء إن إحنا لابد أن نعيش دور المقيم طول الوقت، وما نرتاح لما يعترف الرجل إنه مخطئ، وما تطيب نفس المرأة لما يقول أنا آسف وأنا أخطأت. هذا الكلام مش معناه إن إحنا بنقول هذا صح، إحنا بنقول هذا واقع، هو هكذا بيفكر. يمكن نمط التربية الحديثة، ومش الحديثة أقصد الذي بيقولوها التربية الحديثة، أما أقصد الحديثة الذي قائمة على الوعي اللي عندنا كنساء أنه كيف يفكر الرجل، فنبدأ نغير نمط التفكير أبنائنا نوعا ما، فيتعلموا أنه قبول النصيحة مش منقصة، الإصلاح من الخطأ مش عيب. خلينا نرجع إلى دعاء مكارم الأخلاق الإمام زين العابدين بكل قداسته وكل جلاله وكل قيمته وهيبته، لما بيقول اللهم إيش لا تجعل في عائبة وأنب بها إلا أتممتها ولا خصلة تعاب مني إلا إيش أصلحتها. يعني هذا هو نمط الإنسان المؤمن. لكن المجتمع هو الذي بيغير لنا أو هو الذي صنع اليوم الرجل كيف يفكر، مثل ما الإعلام اليوم خلى المرأة تفكر بطريقة مختلفة. ما حنا اليوم المرأة قبل 50 سنة كان تفكيرها مختلف. هل المرأة قبل 50 سنة كان ممكن نظرتها للحياة أو للمظاهر أو للزينة أو للموضة مثل نفس نظرتها اليوم؟ لا. ليش؟ لأن الثقافة هي اللي غيرت تفكير المرأة ونظرتها إلى الحياة ونظرتها حتى إلى نفسها. اليوم المرأة تجي تحقق ذاتها خارج البيت أكثر ما كانت قبل 100 سنة أو 50 سنة. كان ذاتها تحققه ما بين أسرتها وما بين أولادها. فالإعلام والثقافة كلها بيغير طريقة التفكير. ومنها أنا مثلا إحنا لما نجي يعني أحيانا كمثال حتى بسيط، لما تكون المرأة بتمشي هي وشريك حياتها في شارع في السيارة، ما ممكن الرجل يخطئ في الطريق. الدليل عدد كثير، كم عدد الرجال لما بيسوق السيارة بيتعامل أنه مش داري مثلا، ببساطة يعترف، ممكن يسأل على طول أي حد لو سمحتين، تلقى يحاول يشغل ذاكرته وأنه فاهم للطريق. أيوة. وكذا
3: يعني مش بسهولة أنه يوقف ويسأل.
2: بعكس المرأة لما بتسوق سيارة
3: عتسأل 4-5 مرات للوجه
2: بكل بساطة، وتشعر أنه من حقها أني تطلب المساعدة ومن حق الآخرين أنهم يساعدوها.
3: فعلا.
2: وكل الذي ساقين سيارات بتقول لش نص السواقة تعلمتها في الشارع. لأنه فلان كان يقول لي ارجعي وراه وهي تستجيب ببساطة.
3: أيوة.
2: وتطلع على البيت تقول الله يحفظها، مدري من سخر لي الله واحد في الشارع يعني قال لي كيف أفعل أو كذا أو كذا، وتشعر بسعادة. الرجل لا، بيحاول على قدر ما فيه أنه يستخدم مهاراته. فالمرأة الذكية مش تقول لا على طول اسأل فلان الفلاني، لا تجلس تتعبنا وتخلينا نتوه في الشارع.
3: أيوة.
2: لا، المرأة الذكية تقول له أنت داري يمكن لو أنا في مكانك ظهر كنت أسأل أي شخص، يعني بدل مثلا ما توه. يعني ممكن تستخدم أساليب. فإذا سأل ووصل إلى الطريق، المرأة الذكية تقول له ما شاء الله عليك،
3: تنتبه
2: ما شاء الله عليك، يعني تعرف الطريق بسرعة. أيوة. الرجل يشعر أنه متمكن، شوفي موقف بسيط عادي. فهذا الطريقة الذي خلت الرجل ينظر هكذا أنه أنا على حق. حتى جي على مستوى البيت، الرجل ممكن تجلسي سنة كاملة، طبعا مش كل الرجال بس في مجموعة من الرجال بحكم المشاغل أحيانا يجلس حنفي في البيت مكسور ويجلس سنة كاملة يمكن ما سبرش الحنفي، لكن قولي له خليه يجي البيت واكتشف أنه زوجته تتسبك، يعني في وجود أحد. بس أقولش مثلا أي ثور ثائرته أنه تدي سباك وأنا موجود، يعني هو مش هو الذي ده. فيشعر أن هذا خلل، المرأة طعنت في قدرته وفي كفاءته في
3: مجالها الفني والقدرات،
2: هذا كفاءته. فيشعر أن المرأة كأني بتقول لا أنت ما بش منك فايدة
3: أو ما تقدرش تفعل هذا.
2: أيوه. فاستعنت بغيرك. لو المرأة مثلا قالت أنا شستعين بشخص أنه يطرح لنا ميزانية داخل البيت، أي ثور الرجل أنه أنا ما بش عندي الكفاءة حتى أن أدير مثلا أموالي. هذا بيعلمنا على إيش؟ أنه أولا في طريقة التربية لابد أن احنا نعلم أطفالنا كيف يكون عنده الإنصاف، كيف يكون عنده العدل حتى في التعامل، كيف يكون عنده المعرفة بنقاط القوة وبنقاط الضعف وكيف يتعامل معاها. لكن الواقع اللي احنا بنعيش به نعلم المرأة أنه ما مش داعي تكوني هجومية ولا صطامية ولا مباشرة. شوفي، المرأة لابد أن تكون تستخدم أسلوب المباشر وغير المباشر في الأشياء اللي تخصها، لابد أن تستخدم الأسلوب المباشر. لا تعيش على فكرة أي فهم النفس. وفي الأشياء التي تخص الرجل، كفاءته، قدرته، مكانته، لا تستخدم الأسلوب غير المباشر. أيوة. يعني هي في النهاية مش أم، هي زوجة. وحتى الأم في مراحل من عمر أبنائها
3: ما
2: بتعاملهم رجال، يعني ما بتعاملهم مش أنهم عادهم صغار بس تدي لهم أوامر وتوجيهات. فإن شاء الله نكون يعني فهمنا النقطة هذه
3: إن شاء الله. وكذلك الأمهات أو عفواً الزوجات الذي بيسمعين أنه فهمين أنه عدم الاقتحام لخصوصية الرجل فيما يخص كفاءته
2: وقدراته.
3: الرجل في جانب من جوانب حياته نشوف أنه بيختلف عن البقية، بيشوف إنه الأنشطة، الألعاب، الأنشطة الترفيهية، المسابح بيتمسك بها بعض الرجال، ولا سيما في مراحل يعني عمرية متقدمة. هل هي مجرد وسيلة للمتعة أم أنها تؤدي وظيفة نفسية أعمق؟ يعني ليش الألعاب تمنح الرجل شعور بالإنجاز، بالتحدي، بالمنافسة؟ هل بتكون لطبيعة هذه الألعاب دور في أن تمنح الرجل هذا الشعور؟
2: شوفي، لو معانا طفل عمره 4-5 سنوات وأخته يعني مقاربة في العمر، تدخليهم في محل ألعاب وأنا أقول له طفل عمره 5 سنوات ما قد خرج إلى الحياة بشكل كبير، وحتى لو كان أبوه مش موجود، يعني لو افترضنا حتى أنه عايش في تربية أمه، ما قد شاف حتى هذا النموذج الذكوري الكبير داخل المجتمع، أيش يختار الصبي من الألعاب؟ ما هي اللي تختارها البنت؟ ليش على طول يدخل يختار المسدسات ويختار الأشياء الذي فيها زرارات ويختار الأشياء الذي فيها صواريخ؟ ما هو السبب رغم أنها طفل؟ والبنت لا، دلقيها تختار الأشياء الذي فيها الحياة الأسرية،
3: مطابخ،
2: فيها دفء عائلي، فيها نوع من الهدوء، فيها نوع من الفن. هذا طبيعة البنت، وإذا تغيرت طبيعة البنت وطبيعة الولد، هنا لابد أن نرجع نعيد نظرنا في التربية. يعني لو أم تبصر بنتها دائما تختار قنابل وصواريخ وكذا،
3: لا
2: أيوة، يعني هو مش معناها غلط، لأنه في بعض الأشخاص يشعر أن البنت لابد أن تكون ناعمة طول الوقت. لا، هو مش هكذا البنت، بس أوصلش أن طريقة الاختيار،
3: يعني عامة أنه البنات يميلين إلى هذا الجانب، والأطفال كذلك الشباب يميلوا لهذا الجانب.
2: الجانب كل شيء يغذي جانب الدفء العائلي، البنت تميل له هذا بشكل عام، وكل شيء يغذي جانب الانتصار والتحدي والمنافسة فالمجتمع بيميل لها الصبي. عشان هكذا الرجال، أي ممكن حتى وقدهم كبار، طيب الرجل إذا صار هو يختار لابنه لعبة، هيختار إيش؟ هو نفس النمط
3: فعلا، مسدس،
2: الأشياء هكذا الذي فيها تركيب، فيها زرارات، فيها مفاتيح، فيها، هو يختار بهذا الطريقة. الألعاب بالنسبة للرجل هي كانت تعبر عن نوع من المنافسة، التحدي، القوة، إثبات الذات، القوة حتى الجسدية، من الرجل حتى القوة الجسدية هذه يعتبرها حتى جزء من كفاءته. يعني لو حصل أن به 2 أطفال صغار أو حتى في سن 10 سنوات، يعني حصل فيهم قتال أو حصل فيهم نوع من المناوشة، لو شعر بضعفه الجسدي يتألم، أنه خصمه مثلا أقوى منه جسديا، فالقوة الجسدية هذا بالنسبة له تعبر عن الرجولة. الله سبحانه وتعالى في القرآن لما قال وزاده بسطة في الجسم والعلم، هو ما قالش بس في العلم، لأنه الجسد حتى مظهر من مظاهر القوة. وإحنا هنا لما منربي أبنائنا لابد يكون عندنا حتى هذا التوعية الصحية للأمهات، أنه اعملي، جهدش، تهتمي حتى بجسد الأطفال. إن كانت بنت يهمها الجانب الجمالي، وإن كان ذكر يهمها الجانب المظهر القوة. فللأمانة بين أتألم قوي لما بصير أسرة، ما أقولش أنا على القدرات المالية، بس يعني بعض الناس يجي عندها القدرة لكن ما بيهتمش أنه يعلم أبناء مثلا الرياضة من طفولتهم، ما بيهتمش أنه يدي الأكلات اللي فيها غذاء عالي. فأقول يا ربي حرام أن الطفل هذا يوصل إلى سن مراهقة وهو قصير أو ضعيف أو جسم، وكان عند الأسرة القدرة أن تهتم بجسده من طفولته فيكون أفضل، لأنه هذا بيكسبه ثقته بنفسه أكثر. واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى مش بس أن احنا نربي عقول أبنائنا، أي شيء يكسبهم ثقة بأنفسهم جسديا ونفسيا وعاطفيا وصحيا لابد أن احنا نقدمه لأبنائنا. ونفس الشيء حتى بالنسبة في تربية البنات، فمشيش أخوض في نقطة خارجية. فالعموم احنا لما مثلا نتكلم على الرجل لا نستغرب من طريقته حتى في اختيار الألعاب، في اختيار، شوفي حتى الرجال هم كبار، صغار دخلوا محل الألعاب يختاروا ألعاب وكذا، وقدهم كبار هل به نساء تدخل محل تشتري مفاتيح حق المواصير أو حق السباكة أو السامس أو أدلق المرأة ممكن تستعين بسباك إذا معها قدرة مالية. الرجل لا، يلفته أن يدخل مكان ويشوف هذا الأدوات كلها حق الهندسة وحق النجارة وحق بيلفت انتباهه. وحيانا في بعض الرجال دفسري بيوتهم كأنه هو بيمارس السباكة من حجم وعدد الأدوات الذي معه، فدل معها المتر ومعها الميزان ومع كذا ومع هذا، بتخلي يشعر بل في تحدي. ليش؟ لأنه بيسبر شيء، ولما أنجز ولما انتصر أنا إيش بالنسبة لها انتصار. فلا تتعارض المرأة قوي مع هذا النفسية عند الرجل، يعني تحاولني تفهمها، ما تكونش دائما دوقة في طريقة، بالعكس تعينه. يعني تخيلي رجل معه كثير من هذا الأدوات، فجت المرأة اقترحت عليه إنه ما رأيك نعمل خشبة صغيرة، طبعا في ديكورات كثيرة لهذا الأشياء، فيجي في البيت وهي ممكن عملت له شيء أو مساعدتها وعمل لها خشبة صغيرة فيها عدد من المسامير، جاء وقد علقت لها المطرقة وعلقت له، أي شعور إنه هذا المرأة فهمت العالم حقي. مش أقول لها أين المطرقة أين التسميس، فتحسسها أنت بتملي لي قلافت أنت هذا هذا الأحيان اللي المرأة ما تقدرش تفهمه كيف ينظر إلى الأشياء.
3: طيب
2: اليوم الرجال يكونوا راضين على الحلقة.
3: نعم سيدتي الكريمة، هناك كما ذكرتي أنه الرجل يحب المنافسة يحب الإنجاز، لكن إذا جينا وتحدثنا أنه الرجل إذا ما اتجه إلى المهام، هل بيميل بعض الرجال فعلا إلى التركيز على مهمة واحدة وإنجازها قبل الانتقال إلى الأخرى، أم أن هذه الفكرة مجرد صورة نمطية على عن طريقة تفكير الرجل؟ المعروف أن الرجل لا يستطيع التركيز أو إنجاز إلا مهمة واحدة فقط.
2: شوفي بعض الناس لما تطرحي له هذا الفكرة إيش يقول؟ يقول أنتوا بتسيروا طريقة تفكير الرجل بهذا الطريقة، فبتخلوه ما عاد يقدر يقوم إلا بمهمة واحدة، وكأن العلم عنده مؤامرة يشي يمشي الرجل بهذه الطريقة. خلينا نفسر الواقع، احنا كلنا عايشين مع آبائنا وأخوتنا وشركاء حياة وأبناء وكذا، الحياة أكدت لنا ان احنا فعلا بنلاقي ان الرجل يغرق في مهمة واحدة، يغرق بمعنى اللي يتعمق في الشيء، ولو ما جيت تطلبي منه شيء ثاني تحسي انه ما بيقدرش أو ما بتكون عندها الكفاءة بنفس ما يكون في مهمة واحدة. المرأة لا، المرأة نلقى أني عندها القدرة أني تشتغل بيدها وأذانها ولسانها وكل بيتحرك. طبيعة حياة المرأة أنه أقوى دور هي تقوم به هو دور الأمومة، فهي محتاجة فعلا تركز مع شريك الحياة وتركز مع أطفالها وتركز مع جارتها وتركز أن به طبخه بتنطبخ لا تحرق أو لا يحصل لها شيء. فطبيعة العمل إحنا كنساء هو متعدد المهام، يعني المرأة الله سبحانه وتعالى جعل لها قدرة عجيبة. وهنا لما قال الله يعني أو النبي صلى الله عليه وعلى آله عبر عن دور الأم وأهميتها وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، من حجم الجهد اللي المرأة بتبذله لما تفكري في 20 مهمة في نفس الوقت، هذا بيكون ضغط كبير لا يستطيع الرجل أن يقوم به. طيب الرجل ما هي مهمته في الحياة؟ ومش معناها أن نحن بنقول له دورك مشو مع الأطفال، لأن بعض الناس بيفهم الكلام بما يناسب نفسيته، لكن الدور الأكبر أن الرجل يعمر الأرض، يبني الأرض، يحمي بلاده وشرفه وعرضه وبيته وأسرته من العدو، فهو محتاج أن يركز على هدف واحد. كان الرجل في الماضي أيام الرجل في البدائي هو كان حياته أيش؟ هي عبارة عن أنه يصطاد فريسة. بعد ما تطور الإنسان وتمدن الإنسان انتقل بعدين إلى المرحلة الزراعية، بعد ما تطور الإنسان انتقل إلى المرحلة الصناعية. هذا التطورات هي جالسة نفس النمط أن الرجل لابد أن يركز على هدف واحد. هذا الهدف أيش الغاية منه؟ هو الغاية حماية الأسرة أسرته، هو الغاية أن يوفر الرزق للأسرة، هو غاية أن يوفر الأكل لأسرته. فهذا التركيز اليوم خلينا نشوف إحنا اليوم في الجبهات، الديلي مجموعة نساء مثلا يصيرين في جبهة، مجرد ما تشوف تمسك الآلي مثلا في هذه اللحظة أتذكر ابنها وأتذكر نعد باقي معها حاجة ما صبنتها شو حاجة. يعني طبيعة المرأة هي هكذا، الرجل ممكن ينفصل عن العالم
3: ليركز على هدف
2: ليركز على هدف. صح نحن نلاحظ في الدعاء حق دعاء الثغور للإمام زين العابدين وكان بيقول اللهم أنسيهم، يعني ذكر الزوجة والأهل والولد وكذا، رغم أنه خصوصي طبيعتهم يسموها عندهم نظام الخصخصة عند الرجل، لكن مع ذلك دعا الإمام زين العابدين. ليش؟ لأنه داري أنك إذا ذكرت هذا الأشياء هي فعلا تحرفك،
3: يميل أو ينحرف عن هدفه الأساس.
2: أيوة، بعكس ما أنت تكون مركز في هدفك.
3: هو واجب أنه يركز في في, في
2: لأنه هدفه. مسؤوليته فتالها الله سبحانه وتعالى حتى تركيبة المخ. يعني يقال في بعض الدراسات أن عقل الرجل مقسم إلى حجرات، ويقل ما به من روابط ما بين شقي المخ، مش معانا الفصل الأيمن والفصل. أيوة. يعني بنسبة 30%، بعكس المرأة تلقى فيه تشابك في الروابط، عشان هكذا تقدر تتعدد المهام عندها. طيب إذا الرجل جاء وطور هذا القدرة، هو ممكن يطورها، فتلقى بعض الرجال يقدر عنده أنه يتواصل داخل البيت أفضل من رجال آخرين، فممكن يركز على أبنائه وعلى زوجته. ليش؟ هو طور عنده هذا المهارة. يعني مش معناها أن هذا شيء ثابت في الرجل أنه خلاص أنت ما تقدر، لا، هو بيحاول بيحاول. فمثلا من الأمثلة احنا كلنا بنلاحظ ان اذا الرجل بيشتغل ممكن جاي تكلمها المرأة ما بيركزش معها، اذا هو ماسك تلفون مهما هز راسه مهما قال لها تمام، ففي النهاية يقول لها ايش قلتي، ويقول لها نص ساعة بتتعاكل. فاذا ما طرحش التلفون، يعني عندي مثلا اقول انه يا اخي اطرح تلفونك، تقولي لأخوش أو لشريك الحياة اطرح تلفونك 5 دقائق، أفضل ما تخلي المرأة تضغط عليك بجمل نص ساعة وانت مش مركز معها. فهذا هو الأفضل عشان يعرف الرجل طريقته. وطبعا الرجال إذا كان مثلا الرجل خياط أو طاهي أو طباخ أو هذا الأشياء ممكن يكون أكثر شطارة من المرأة.
3: طيب باقي معنا محور أخيك في هذه الحلقة أستاذة سماح، فيما يخص بالرياضة والمنافسة، هل اهتمام كثير من الرجال بالرياضة مرتبط بعوامل نفسية أو تكوينية لدى الرجل، أم أن حب الرياضة والمنافسة مسألة تختلف من شخص إلى آخر؟
2: شوفي، هي فعلا تختلف، يعني مش كل الرجال يحب الرياضة، لكن كثير من الرجال يحب الرياضة. احنا خارجين من مباريات وكذا، وفي العمل تلقي الموظفين يتكلموا عن الرياضة، في الشارع الأطفال والمراهقين يتكلموا عن الرياضة. فموضوع الرياضة، وأن نرجع إلى حتى نقطة الألعاب، هي تمثل لهم تحدي ومنافسة. ولأن الرجل حتى في الماضي لما كان يسير مثلا يدور على أي لقمة الحياة والعيش وكذا، وكان يجيبه مجموعة من الرجال، فكانت حياتهم فيها تنافس، يعني في قطعة أرض يزرعها هو يتنافس مع الذي جنبه. وإحنا هنا ما نتكلمش على التنافس السلبي، هو تنافس حتى إيجابي. لو كان الشيء يصير أيام زمان ما كان في عملية الصيد، بتلقى يتنافس مع مجموعة من الصيادين. ففي كل مهارات الحياة جاي تلقي في المؤسسة العمل، جاي شوفي لو كل واحد فتح له سوبر ماركت أو دكان أو محل أو كذا أو كذا، فحياته هي قائمة على التنافس، هي قائمة على إحراز الأهداف. هو لابد أنه يحرز هدف ويشعر بهذه نشوة الانتصار. إذا في نساء بيتابعين مباراة أو رجال، ممكن تسمعي صوت الرجال إلى مدري كيف لما يحصل هدف، وليش؟ وكأنه هو الذي حقق الهدف، هو الذي انتصر. فطبيعة الرجل في هذا التنافس والشعور بالانتصار هو الذي بيخليه. طبعا في الكرة القدم أو غيرها من الألعاب، هي بدأت حتى من القرن تقريبا 19 والقرن 20، بدأ الرجل يختار هذا النوع من الألعاب حتى في الصراع.
3: أيوة، حتى أنه بعض الأشخاص بذكركم لسيرة كرة القدم، أنهم يشجعوا فريق أو لاعب وكأنه جزء من شخصيتهم، يعني
2: ليش؟ لأنه بيشبع الرغبة الذي عندهم في تحقيق انتصارات معينة، في خوض تحديات معينة، فهو بيعبر عن الشيء يشبع رغبته فيه، فتلقيه يعبر عن ايش، في حبه او هوسه حتى في الرياضه. وهنا خليني اديش التفاته السريعه، احنا في السنوات الاخيره بدانا نشوف انه حتى البنات بدات تميل. طيب الكلام هنا مش معناها رفض او حتى تأييد، لكن اليوم بداوا يقدمون لنا طابع جديد، وكأن البنت عشان تكون ماشي ندري ما هو اللفظ المناسب، لكن عشان تكون متطورة أكثر أو متحضرة أكثر،
3: تكون عالمة
2: أو ماشي مع العصر أكثر، أني تكون مهتمة برياضة. وإذا جيتي خاطبتي مع واحدة وتقول لش من تفضلي من فريق، وتقول يا بنت مش مهتم به، تنظر لش بنظرة أوه يعني مستغرب،
3: متأخرة أنت،
2: أيوة يعني أنت مش مهتمة بالرياضة. فعشان إحنا لا نمشي وراء التقليد، اليوم حتى البنات بتشتري لها ملابس الرياضة حق الرجال، يعني لا ننظرش للموضوع إن حاجة عارضة أو شيء عادي، لا إحنا محتاجين إنه نشوفها إن هنا في علينا خطر في موضوع التربية. ما أنا مش ضد موضوع الرياضة عشان لا ينفهم الكلام غلط،
3: المبالغة،
2: أنا ضد أن تتحول المرأة من صفاتها الأنثوية الطبيعية إلى صفات ذكورية من غير ما تشعر. إحنا اللي نعرفه في قول العلماء، حتى كثير من العلماء، أن التشبه بالرجال حتى لما تلبس ملابسهم إنه هذا يعتبر يعني
3: من الشبهات،
2: على أيوة يعني عليه خطوط، في شبهة فيه. فالموضوع مش قصة ذوق ولا القصة إنه والله أنا عشان صاحباتي كلهم بيتابعين وكذا. يعني ما إحنا مثلا لما كان في معانا مباراة تخص الفريق الوطني، إحنا كلنا ليش؟ أن الموضوع ما عادش كرة قدم،
3: أيوة موضوع وطني،
2: أيوة أيوة الموضوع متعلق بشيء يخص الوطن كامل. لكن لما قدها خلاص هوس على حق المونديالات العالمية وبشكل مبالغ فيه، وتلقيها قدها تشبه الرجال، هنا لابد أن البنت تعيد النظر شوية، والمجتمع لا يتعامل مع الموضوع أنها حالة عادية جدا. فإذا قد المرأة تمشي في تصرفات ذكورية بنسبة عالية، هي تتغير حتى شخصيتها، حتى في المستويات الأخرى، حتى في الأمور الأخرى، مش بس على مستوى الرياضة.
3: وهذه حقيقة ومهم جدا، أنه الأمهات مثل ما ذكرتي أستاذة سماح أصبح الموضوع متفشي،
2: هو محتاج بس إعادة نظر من غير ما نضغط على البنات، أنه أحيانا حتى ما بيفهمنش ما هو الطرح. الموضوع محتاج لتوازن نوعا ما، ولو كان المرأة فعلا عندها هذا الرغبة مش معناها أن احنا نجي نكبتها، لكن نعيد الاتجاهات المرأة في النظر إلى الأشياء والهوايات. ممكن حتى نوجد لها هوايات جديدة، أحيانا ما فيش عندها هوايات، أو أحيانا البنت ممكن تربت ما بين كلهم أخوة فكان هذا هو نمطهم. فأقصد أنه بس أن احنا ننظر للموضوع بوعي أكثر، يعني هو هنا الفكرة.
3: إن شاء الله الأمهات يقدرين ديرين الموضوع بشكل سلس، ومثل ما قلتي ما يخليش البنت تتحسس أو أنها يجبرها على شيء. في نهاية حديثنا أستاذة سماح وكذلك المستمعين الأكارم، في هذا الحلقة ربما اكتشفنا أنه فهم الرجل ما بيكون من خلال قاعدة واحدة بتنطبق على الجميع. لكل رجل شخصيته، لكل رجل تجربته، لكل رجل طريقته في التعبير، فيختلف الرجل والمرأة في بعض الأساليب، لكن ما بيجمعهم أكبر من هذه الاختلافات: الحوار، الاحترام، فهم احتياجات الآخر. هذه مفاتيح لأسرة أكثر هدوء، أكثر استقرار وأكثر تفاهم. في النهاية أكيد ما بنحتاج أنه نسأل من بيفكر بطريقة أفضل، أو أنه كيف نفهم بعضنا بشكل أفضل. من كل هذا الموضوع أنه كيف نفهم الطرف الآخر وكيف نحن نتماشى معه في الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم، يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحن الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضى. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
2: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

السلام. علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: 25 مارس 2015، عاصفة قادمة من أرض الرمال تحط رحالها فوق سماء اليمن السعيد. فاتحة العدوان الممنهج أمطار من الصواريخ على العاصمة صنعاء. الغاية المعلنة من العدوان استرداد شرعية عبد رب منصور هادي. هذه الغاية كانت أوهن وأعجز من تبرير وسائل القتل والتدمير. الليلة الأولى، المتحدث الرسمي باسم هذه العمليات أحمد العسيري يعلن عن إنجازات العدوان.
1: بدأت حملة جوية كان الهدف منها التعامل مع الدفاعات الجوية التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون، القواعد الجوية، الطائرات التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون والتي كانت للجيش اليمني. كان الهدف من هذه العملية تحييد الدفاعات الجوية، مراكز القيادة والسيطرة، مراكز الاتصالات، والدفاعات الجوية من المضادات الأرضية سواء صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات.
0: ما أعلنه العسيري من تدمير كان قاسيا، وما أخفاه كان أشد وأعظم.

0: فجر 26 من شهر آذار مارس عام 2015 حانت ساعة الصفر للعدوان على اليمن. الغارات الأولى تحدد هدفها بدقة. مجمع سكني في حارة النصر في بني حوات شرقي مطار العاصمة صنعاء في مرمى صواريخ العدوان. 29 شهيدا وتدمير حوالي 14 منزلا هما الحصيلة النهائية لهذه الضربة.
1: ما زلت أتذكر ذلك اليوم 26 مارس الساعة 2 مساء بعد منتصف الليل، كان على حي بني حوات وسقط فيه ما لا يقل عن 29 وليس 24 29 شهيدا سقطوا في هذا الحي، كان معظمهم من النساء والأطفال. وما زلنا نتذكر الطفلتان من أسرة واحدة، ستة من أسرة واحدة، هما فيهما طفلتان أسماء وسمية، وكانتا ترتديان الزي المدرسي وهما يحلمان بغد أفضل وعلى أمل الذهاب إلى المدرسة صباحا، ولكن العدوان أتى ليقتل هؤلاء الطفلتين. هذه الغارة تعد أول جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة السعودية والتحالف الدولي.
2: العدوان على اليمن كان له أهداف كثيرة. أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لوضعنا في اليمن هو إعادة اليمن إلى بيت الطاعة السعودي بعد أن سقطت أدوات السعودية بثورة 21 سبتمبر، سواء ممثلة بالمراكز القوى في الجيش علي محسن الأحمر أو مراكز القوى الأصولية ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح.
3: أكاد أن أجزم بأن هذا الاستهداف في فاتحة العدوان هو متعمد من العدوان من أجل إرسال رسالة إلى كافة أبناء الشعب اليمني وإلى القوى الوطنية والمانعة بأن هذا العدوان لن يتورع في استهداف أي من المنشآت أو الأعيان أو الأحياء السكنية، وأنه سيكون يعني من أهدافه هذه الأهداف المدنية البحتة.
0: مباركة ودعم أمريكيان، تحالف عسكري لبعض القوات العربية وجيش سعودي كامل العدة والعتاد يقفون على أعتاب عدوان ممنهج على اليمن. العدوان السعودي الأمريكي يمنح عمليته العسكرية اسم عاصفة الحزم. خلال هذه العملية قوات التحالف تمطر محافظات اليمن بوابل كبير من الصواريخ والقنابل. الأسواق والمباني والأحياء السكنية تتحول قبلة للهجمات المتكررة واليومية، والضحايا يرتفع عددهم إلى المئات.

0: مبدأ التحالفات العسكرية هو مبدأ غير قانوني غير شرعي. بمعنى آخر إن الأمم المتحدة جاءت عام 45 لتحل محل كل التحالفات العسكرية، لأن العالم كان يعيش حالة شريعة الغاب، وبالتالي جاءت الأمم لأعطت لمجلس الأمن الحق استعمال القوة وحده. طيب كيف تصنع تحالف عسكري؟ هذا ممنوع.
1: The majority of the weapons that Saudi Arabia has from its armed forces to its air force mostly supplied by the United States. But the United States military is providing military support, logistical support. There are also air refueling capabilities. This isn't just a case with regards to cluster bombs of the U.S. supplying cluster bombs to Saudi Arabia. You could say that if there is a war crime, the U.S. is a direct accomplice in that war crime, because if you're providing air refueling to Saudi fighters and they're dropping cluster bombs, then you're part of this arrangement.
2: يريد أن يرعب الأحياء. يريد أن يرعب الأحياء. عندما يقتل المسنين مثلا وهم أضعف حالات البشر، أو يقتل الأيتام ويستهدف الأيتام، أو يقطع رؤوس النساء، هو يريد أن يقول للأحياء ليس واحدا منكم في بنأ عن استهدافي. هو يريد أن يرعبهم وأن يستسلموا له بالخوف.
3: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها.
4: 22 من نيسان إبريل، العدوان يغير اسم عملياته العسكرية ويعطيها مسمى جديدا، إعادة الأمل.
3: ثم تبدأ العمليات إن شاء الله فيما يخص عملية إعادة الأمل، لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
5: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اكترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم تقريبا عام إلا شهر، من 21 أبريل تقريبا سنة إلا شهر، يعني 19 شهرا. ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق، تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس، أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟
4: بعد شهر من الغارات اليومية المكثفة، توقع اليمنيون أن اسم العملية الجديد قد يفتح للسلام آمالا جديدة، لكن توقعاتهم لم تتوافق ونيات العدوان بالقضاء على اليمن. مسميات عدة أطلقت على الهجمة الوحشية للعدوان، لكن مضامين القتل بقيت ذاتها، وخاصة أن وتيرة المجازر والجرائم كانت ترتفع عند كل فجر جديد.
2: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما أو حاولوا أن يروحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. أنت عارف أنه في عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر، ارتكبت مجزرة الخوخة زبيد، 180 شهيد، فجر فيها مطعم ليس هنالك جيش ولا لجان شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ، يعني حتى يمنعوا الأسعاف وحتى يقتلوا التجمعات الجديدة.
4: خلال ما يقارب العام شنت قوات التحالف السعودي الأمريكي أكثر من 85,000 غارة جوية ومئات الآلاف من الصواريخ فوق الغالبية العظمى من المحافظات اليمنية. العشرات من الصواريخ ما زالت تحتل البيوت والمراكز الآمنة لتتحول إلى رسائل موت وتهديد لآلاف الأبرياء. الأعراس تتحول إلى مآتم في أكثر من منطقة وعند أكثر من عائلة. ففي 28 أكتوبر 2015 العدوان يغير بطائراته على قرية سنبان الواقعة في محافظة ذمار ويحول عرسا لآل غوبة إلى مجزرة مروعة.

0: القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يقول في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محذرة وكذلك طرق القتال.
1: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها. عشرات المدارس، أكثر من 600 مدرسة تم إحصائها، وكثير من عشرات المستشفيات، عشرات المراكز التعليمية، عشرات استهدفها، كانت استهداف متعمد.
2: Even though the US could say we didn't sign that agreement, they still have a moral obligation to the international community. And no matter if you signed it or not, you still have to answer to the damage that's been inflicted or civilians that have died as a result of the supplying these to what some might class as an undeclared war of aggression by Saudi Arabia against its neighbor Yemen.
3: القطاع الصحي انهار في الثلاث اشهر الاولى من العدوان بسبب، ليس بسبب عدم وجود المخزون، كان هناك مخزون لدينا، كان هناك استراتيجية لهيئة مستشفى الثورة، استراتيجية مخزون بشكل مناسب. لم نكن نتوقع هذا العدوان الكبير، لم نكن نتوقع من أهلنا العرب يعني بما فيها المملكة السعودية هذا الاعتداء الذي لم يبقى لا على حجر ولا على شجر. ضربوا مخازن الأدوية في وزارة الصحة، ضربوا الناقلات الأدوية القادم من موانئ الجمهورية اليمنية، ضربوا المساعدات.
4: صبيحة يوم الجمعة 22 من تشرين الأول أكتوبر لم تكن تشبه الصباحات المعتادة لجزيرة عقبان في محافظة الحديدة. طائرات العدوان تحلق فوق رؤوس الصيادين، تضرب قواربهم الصغيرة وتحول ما يقارب 150 صيادا إلى شهداء، وتضيف هذا الفعل إلى سجلات المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء. الغارة التي نفذتها الطائرات السعودية والأمريكية على الصيادين أقل ما وصفت به بأنها وحشية، بعد أن ظهرت جثث الضحايا المروعة أمام مرأى ومسمع الرأي العام العالمية.
5: كانت مناظر التشويه والقتل والاستهداف المباشر مروعة جدا في جزيرة عقبان، لا سيما على أنه كان هناك كثير من الصيادين ما زالوا على قيد الحياة وتركوا عرض البحر إلى أن توفوا غرقا أو توفوا نتيجة النزيف في بين المياه، لأن المسعفون لم يستطيعوا الدخول إلى مكان تواجد المصابين لاستهداف مباشر ومتكرر من قبل طائرة أباتشي وطائرة التحالف، وهي يعني جرائم، هذه جرائم لا يوجد لها مثيل عنها.
6: هم استهدفوهم هؤلاء بأسلحة محرمة دوليا، كما رأينا الجثث التي تفحمت والتي انصهرت عندما خرجت إلى ساحل البحر، والتي أصبحت بشكلها الذي يعكس مدى تلك الأسلحة التي يجربها العدوان. أصبح العدوان يجرب أسلحته في اليمن، أسلحة جديدة، أسلحة كيماوية، أسلحة بيولوجية، أسلحة وقنابل عنقودية وغير ذلك. أيضا أراد إرسال رسالة بأن كل إنسان يمني سواء في البر أو في البحر أو في الجبال أو في السهول أو في الصحاري تحت طائلة الاستهداف، وأنهم سيستهدفون كل شيء سواء كان مشارك في صد العدوان أو كان صامت عن ذلك.
7: لاحظنا على أجسام الضحايا هناك أسلحة محرمة دوليا، رغم أنه لا يوجد إمكانيات لدينا حتى نعرف نوع السلاح الذي استخدم، ولكن سيأتي اليوم الذي نعرف ما نوع هذا السلاح. ستأتي إن شاء الله لجان تحقيق دولية وسنحقق في هذه الجرائم وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن

0: عندنا في مركز النور للمكفوفين تزداد عتمة الحياة في ظل عدوان أضاع بوصلة أهدافه، بل لعله كان دقيقا بها هذه المرة حتى أطلق صواريخه على من لا حول له ولا قوة. المكفوفون المرضى ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن لهم ظروفهم وحاجاتهم الخاصة كانوا في مرمى الهجوم الممنهج على البلاد.
1: هو فشل وهو إفلاس وهو تخبط وهو عمى، هم استهدفوا محل للمكفوفين وهم أكثر عمى بصر وبصيرة. إن كان ذي المكفوفين هما يعني خلقهم الله بعمى بصر ولكن لديهم بصيرة منورة، هؤلاء أصيبوا بعمى البصر والبصيرة. أيضا أرادوا إرسال رسالة للشعب اليمني بأنهم سيستهدفون كل شيء حتى ولو كان مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: مركز النور للمكفوفين هو إحدى الجرائم التي استهدفت الشعب اليمني، ولكن هذه الجريمة تميزت بأنها استهدفت عمدا مكفوفين ليس لهم لا حول ولا قوة، يعيشون في مركز إيوائهم الذي يتعلمون فيه ويعيشون فيه. هذه جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للتحالف الذي قام بارتكاب عشرات بل مئات المجازر بحق المدنيين، لم يستثن فيها لا طفل ولا مرأة ولا شيخ ولا شائب ولا شاب.
3: ما تقوم به المملكة السعودية من قصف وقتل الأطفال والنساء واستهداف الأماكن المدنية والمستشفيات والمدارس والملاعب الرياضية والأماكن الثقافية ودور العبادة، ألا يشكل حالة رعب عند المدنيين؟ وبالتالي الأعمال الإرهابية حسب البروتوكول الأول ممكن أن تقوم بها دول ليس فقط المنظمات، وبالتالي نحن عمال عمل إرهابي خطير جدا من الأعمال الإرهابية الموصوفة في البروتوكول الأول اتفاقية جنيف.
0: همجية العدوان السعودي الأمريكي وما خلفه من دمار تجبر عشرات الآلاف من اليمنيين على ترك مدنهم وقراهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا. محافظة صعدة التي يقطنها حوالي 800,000 نسمة والمديريات المحاذية للحدود في محافظة حجة شهدت نزوحا لمئات العائلات. الحدائق العامة والمدارس والعديد من المراكز العامة تصبح مقصدا للنازحين يأوون إليها في ظل ظروف معيشية قاسية.
4: بالنسبة لوضع النازحين هو وضع مأساوي بدون أدنى شك، لأنه نحن نتكلم عن الإحصاءات التي سجلت لدى وحدة النازحين 2,686,694 نازح. هؤلاء سجلوا لدى وحدة النازحين من عموم الجمهورية. عدد الأسر 438,392 أسرة نزحت أيضا من مناطقها. هذه الأعداد تخيل تحتاج إيواء، تحتاج إغاثة إنسانية، تحتاج دواء، تحتاج مياه صالحة للشرب، تحتاج الكثير من المتطلبات في ظل عدم وجود تغطية كاملة لهذه المتطلبات من قبل المنظمات الدولية وفي ظل تعطل إيرادات الدولة.
1: النزوح في اليمن هو نزوح مركب، نزوح من مناطق إلى مناطق نتيجة العدوان والاستهداف ونتيجة وقوعها تحت طائلة العدوان، كما نعلم ذلك في مدينة أو محافظة صعدة والتي أعلنها العدوان منذ أولى أيامه بأنها منطقة عسكرية وسيستهدف كل شيء يتحرك فيها أو جامد، فحصل هناك نزوح كبير. أيضا محافظة صعدة حجة والتي تعتبر ثاني أكبر محافظات نزوح فيها، محافظة تعز والتي استطاع العدوان أن يدخل فيها دواعشه ومرتزقته بشكل كبير جدا، محافظة عدن والتي تعيش هذه الفترة أسوأ حالاتها بسبب الاحتلال التي دخل فيها وأدخلوا معهم كل المرتزقة إلى محافظة عدن. هؤلاء جميعا يتوجهون إلى بعض المحافظات الأكثر أمانا وليس الآمنة، لأن جميع محافظات اليمن تحت طائلة الاستهداف ولا يوجد فيها مكان آمنا على الإطلاق، ولكن هناك درجات معينة للأمان.
5: هنالك معاناة في نقص المواد الغذائية، في نقص المواد الإيوائية، ولا نستطيع الوصول إليها حتى الذي وصلوا إلى محافظة صنعاء، وبالرغم أنهم في مركز العاصمة لم يسجل أنه سجلت جميع الحالات أو حتى النسبة الأعلى منها. كثير من الحالات تعاني معاناة شديدة جدا، فما بالك في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة والبعيدة عن مواجد أو تواجد المنظمات الفاعلة في هذا المجال.
0: شمال اليمن 4000 نازح يقصدون مخيم المزرق بمحافظة حجة بعد أن دمرت طائرات التحالف بيوتهم وشردتهم منها. كأنه لم يكفهم الظروف الصعبة التي يعانون منها في خيم النزوح، حتى ارتكبت الطائرات السعودية يوم 30 آذار مارس عام 2015 مجزرة جديدة تسببت بقتل وجرح العشرات من النازحين معظمهم من النساء والأطفال. جريمة المزرق لم تكن الانتهاك الوحيد بحق النازحين، كما لم تكن الأخيرة أيضا.
6: كان أبشع هذه الجرائم كانت في وبداية العدوان كانت في يعني المزرق الذي هو معروف لدى الأمم المتحدة وله أكثر من حوالي 5 سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة التي ترعاها منذ 5 سنوات. الأمم المتحدة أعطت العدوان كل الإحداثيات التي تهتم مواقع التي تهتم بالنازحين، وهذا الموقع له أكثر من 5 إلى 6 سنوات مثل منذ الحروب الصعدة، وهو معروف وترعاه زي ما قلت لكم الأمم المتحدة، وبالتالي هناك استهداف متعمد وجريمة حرب وجريمة قتل إنسانية وجريمة إبادة جماعية للنازحين في ظل صمت الأمم المتحدة. لم ترجع يعني تنديدات واستنكار الأمم المتحدة لهذا العدوان الذي استهدف النازحين بشكل بشع وشكل متعمد ولأكثر من مرة.
3: فيما يتعلق بالنازحين أو باللاجئين أو خلينا نقول بالنازحين، القانون الدولي يحمي هؤلاء كما قلت بصفتهم مدنيين، يعني الحماية الكبرى لهؤلاء هي حماية أنهم مدنيين. كذلك المخيمات، هذه مخيمات مدنية ليست لأنها لاجئين أو فيها لاجئين نازحين عفوا، إنما هي كونها مدنية بطبيعتها لا يجوز العدوان عليها، لا يجوز استهدافها، وهذه طبعا جريمة حرب سنأتي فيما بعد. المهم أنه هناك انتهاك خطير يجب أن نشير إليه في هذا الموضوع، استهداف المدنيين.
0: هذا الضجيج والصخب في الأسواق اليمنية ليس سوى نحيب على ضحايا آلة القتل السعودي الأمريكي. سلعة الموت تجدها بوفرة في أسواق تحولت إلى شاهد إضافي على كم الحقد والإجرام بحق الشعب اليمني. مئات القتلى والجرحى هم حصيلة عدوان دموي ممنهج يستهدف المدنيين. مجازر بالجملة شهدتها هذه الأسواق. كان أفظعها يوم 15 آذار مارس عام 2016 مجزرة سوق الخميس في محافظة حجة، حيث استشهد أكثر من 113 شهيدا وحوالي 50 جريحا.
5: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأ، قصفها للملاجئ ليس خطأ وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم.
7: الوضع الإنساني حرج جدا، أنت تتكلم عن حالات من الوفيات أعداد مهولة، معنى ذلك أسر تركت بدون من يعولها، أبناء يتموا، نساء رملت، أنت تتعامل أيضا مع حالات من الإعاقة، وهذه بحد ذاتها مستقبلا تشكل عبء على المجتمع اليمني.
4: عندما ترى شدة المجازر ومثلا جريمة على سوق مستبى يسقط يعني جراءها 100 قتيل أو أكثر، جريمة المخا 80 قتيلا، جريمة زبيد 160 قتيلا. في هذه الجرائم لم يكن أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولة إلا أن تعلن إدانتها، ولكن هذه الإدانات لم تكن يعني عملية وواقعية بحيث أنها تتحرك كإجراءات ضد العدوان السعودي لإيقافه، لتحميله المسؤولية، لإعلان واضح نحو الإعلان السعودي أن يتوقف عن جرائم الحرب.
0: منذ اليوم الأول للعدوان تجلت سياسة العقاب الجماعي بوضوح. اليمن تحت حصار شامل ضم المنافذ البرية والموانئ البحرية والجوية. استهداف مصادر الطاقة ومياه الشرب يدخل البلاد في شلل تام. نقص حاد في المستلزمات الطبية والمعيشية. أما المواد الغذائية إن وجدت فهي في مرمى نيران قوات تحالف العدوان.
3: الحصار الحاصل على الشعب اليمني هو أي دولة يحق لها أن تحاصر بالعمل العسكري، ولكن عليها الامتناع عن تجويع المدنيين من ناحية، بل أكثر من ذلك عليها أن تساعد على مرور أو أن يمر كل المساعدات الإنسانية، وأن لم يحصل ذلك هي عليها أن ترسل المساعدات الإنسانية. هذا لم يحصل، هناك حصار خطير.
8: This was forbidden under the Nuremberg principles. When the formation of the United Nations post-World War II, the Nuremberg principles were very specific about undeclared wars of aggression against neighboring countries. By this measure, Saudi Arabia is in violation of basic international Nuremberg principles.
2: خلال عام منذ اليوم الأول للعدوان أعلن عن الحصار البري البحري الجوي لليمن، كل المنافذ البرية والبحرية. من ذلك اليوم منعت السفن من الدخول إلى الموانئ، منعت الأغذية من الدخول. مر اليمن بأزمة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل في العصر الحالي، حصار خانق جدا.
9: العدوان فرض على الشعب اليمني حصار كبير، ليس في الأدوية فقط، الحصار هذا أدى إلى موت الكثير، أدى إلى استشهاد الكثير من الناس. كان من الممكن في للمئات من الجرحى جراء العدوان السعودي أن ننقذهم، سواء عن طريق العمليات أو عن طريق تسفيرهم لإجراء عمليات نوعية في مشافي أخرى لسنا يعني قادرين على عملها، أو توفير الأدوية منها أدوية السرطانات وغيرها. العدوان قضى على الكثير مباشرة وبطريق مباشرة وبطريق غير مباشرة.
0: على مدى عام كاملا تحول اليمن إلى ساحة مفتوحة، كل الأسلحة المحرمة دوليا مباح استخدامها. على مرأى من المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية، قنابل عنقودية زرعت على امتداد مساحات واسعة من أرض اليمن، تحولت معها إلى حقول ألغام وغازات سامة تنتشر بين مئات المنازل والأحياء، تفتك بأرواح ساكنيها وتشوه أجسادا ضاقت بها الحياة.
2: من حيث العدوان ككل هو عدوان مجرم بالأساس، ما بالك عندما في خلال هذا العدوان استخدمت أعتى أنواع الأسلحة المتطورة والذكية، كان من ضمنها القنابل الفراغية التي استهدفت في عطان وفي نقم، بالإضافة إلى القنابل العنقودية التي ضربت بها كثير من التجمعات والمناطق السكانية. تلوثت البيئة نظرا لاستخدام هذا الكم الهائل من الأسلحة. لا زالت المستشفيات تعج بالجرحى، لا زال كثير من المواطنين يعانون وينزحون من مناطقهم ويخافون أن يعودوا إلى هذه المناطق نتيجة لوجود وانتشار هذه القنابل.
8: Okay, in terms of international agreements, the international agreement on cluster munitions from The Hague, I believe Article 1 specifically forbids the use of these munitions. Okay. Now, in terms of the Geneva Conventions, which is a wider agreement, much longer standing agreement, any weapons that kill indiscriminately are completely forbidden under these conventions. Cluster bombs, cluster munitions, submunitions, bomblets, they fall into that category.
3: اليوم في استعمال أسلحة محرمة. اتفاقية جنيف عام 1980 التي حظرت استعمال بعض الأسلحة والتقنيات إلى آخره وبروتوكولاتها، هناك حوالي 5 بروتوكولات، كل هذه الاتفاقية اتفاقيات أصبحت اليوم عرفا دوليا. يتم استعمال سلاح ممنوع محظر في القانون الدولي، بمعنى استعمال وسائل قتال ممنوعة. هيدا من ناحية. حتى السلاح المسموح استعماله تستعمله المملكة باستهداف المدنيين، يعني ليس فقط تستعمل سلاح ممنوع، حتى السلاح المسموح هناك حدود لاستعماله.
7: إمكانية حدوث تسممات للأجنة أمر لا يستبعد في ذلك. حدوث حالات الإجهاض خلال الفترة الأخيرة كانت كبيرة، يعزى ذلك لقوة للخوف المريع الذي نتيجة القصف الصاروخي الذي حصل، مما أدى إلى حدوث حالات كثيرة من الإجهاض. الحالات السمية أمر لا يستبعد ذلك، وأعتقد أنه قد تم إثبات حالات من هذا القبيل. حتى وإن لم تثبت ذلك، ولكن مجرد حدوث حالات الإجهاض من ضمن أسبابها تشوهات خلقية، من ضمن أسباب حدوث الإجهاض تشوهات خلقية. لا يستبعد أن تكون هذه التشوهات الخلقية ناتجة عن حالات من هذا القبيل.
4: أن الحالة الإنسانية مأساوية، التشوهات الخلقية في الأجنة، رصدنا في محافظة عمران وفي محافظة باقل العديد من الأجنة الذين يخلقوا مشوهين، يخلق الجنين قبل ميعاد يعني الطبيعي لولادته، ويخلق منتفخا بطريقة يعني غير طبيعية ومتوفي. هذه التشوهات لم تكن موجودة في السابق قبل 2015 بحسب إفادات الأطباء، وإنما وجدت الآن، سجلت في عمران تقريبا 12 حالة، سجلت في باقل 3 حالات. وحالات كثيرة من هذه التشوهات هي نتيجة الغازات التي تستخدم في اليمن، نتيجة القنابل العقودية، نتيجة نقص الغذاء والدواء.
0: الأسلحة التي استخدمها العدوان على الشعب اليمني كان معظمها أسلحة محرمة دوليا، قنابل عنقودية وقنابل مظلية، إضافة إلى الحديث عن استخدامات للقنابل النيترونية.
10: القنبلة العنقودية سلاح يحوي أعدادا كبيرة من الذخيرات أو القنيبلات الصغيرة المتفجرة. تلقى القنابل العنقودية من الجو أو تقذف من الأرض، وهي أسلحة تأثير منطقة، أي أن أثرها لا ينحصر في هدف واحد محدد. القنابل المظلية هي قنابل خارقة للتحصينات، تطلق من القاذفات لتفصل مؤخرة القنبلة وتهبط بمظلة إلى أن تصل لارتفاع معين فوق الهدف، ويبدأ عمل معزز صاروخي يعطي القنبلة سرعة لتحقيق خرق أولي، ثم يتم التفجير الثاني لتحقيق أكبر قدر من خرق التحصين المستهدف. القنبلة النيوترونية تسمى أيضا رأس الحرب الإشعاعي المتطور، هي أحد أنواع الأسلحة النووية، تتميز بدقة تدميرها للهدف وتلحق أضرارا في المناطق المجاورة للهدف الرئيس. تنبعث كميات هائلة من النيوترونات من خلال صفائح القنبلة المصنوعة عادة من مادة الكروم أو النيكل، وبهذا تكمن القوة التدميرية لهذه القنبلة بعد اتحاد مصطنع بين النيوترونات وأنوية مواد خفيفة الكتلة مثل التريتيوم.
0: هذه الاستخدامات للأسلحة المحرمة بدت واضحة يوم 20 نيسان/أبريل. الغارات الجوية تستهدف جبل فجع الطان الواقع جنوب غرب صنعاء، انفجار عنيف يدوي في الأرجاء يغطي غباره سماء العاصمة. هذا الغبار لم يتكشف إلا بعد تعداد ما يقارب 37 شهيداً.

0: مشهد مشابه تهتز العاصمة صنعاء للمرة الثانية يوم 11 من آذار مارس 2015 بعد قصف جبل نقم شرق العاصمة بعدد من الصواريخ، مرآة تعكس حدة التعاطي مع الشعب اليمني بعد إحصاء 26 شهيداً و214 جريحاً.
1: وثقنا مناطق كثيرة في مختلف المحافظات في صعدة وفي حقة وفي تعز، استخدام هذه القنابل في عطان استخدمت قنبلة تكاد تكون يعني بها نوع من اليورانيوم أو من الإشعاع الذي يرقى إلى أن يكون سلاح محرم دولي. كل هذه الأعمال تتطلب أيضا من المجتمع الدولي الذي أدانها بشدة أن يعمل على بعث خبراء دوليين للتحقيق في هذه الجرائم وإثباتها وتوثيقها، ومن ثم عرضها على مجلس الأمن الدولي ليتخذ قراره في استخدام هذه الجرائم.
2: أنا لمست، لا أعرف علميا، أنا لمست ماذا عملت قنبلة عطان، انفجار طال صنعاء بكاملها. أنا عشتها لحظة، خرجت بعد الانفجار وذهبت إلى عطان، فوجدت صنعاء كلها، الزجاجات في كل شوارع صنعاء، والأبواب مفجرة والأبواب مفتحة وكذا. هذا تفجير سيكتشف اليمنيون، أنا عملت تعليق مباشرة، سيكتشف اليمنيون نفس اللحظة يمكن بعد دقائق من التفجير أن ما حدث اليوم هو تفجير يشبه تفجير هيروشيما.
0: معاناة الشعب اليمني لا يمكن البوح بها إلا من خلال هذه الأسرة التي حضنت جراح وحروق الآلاف من الأجساد. وها هي آلام الجريح خالد علي وحروق جسده المنهك تبوح بما لم تستطع القوانين الدولية والإنسانية أن تضمنه للشعب اليمني في ظل هذا العدوان الوحشي.
3: خالد كان 80% نسبة حروق، 80% جدا كبيرة كانت، وحرق طبعا في أعتقد في منطقة تهامة، وطبعا شوف فيه قصور من المسعفين من لأنه مثل هذا الأحداث هذه مفروض تأخذ عينة ثيابه يجي علشان تفحص وتأخذ من التربة اللي كان أصابة فيها، لأنه بيقول في تهامة، فين في تهامة ما إحناش عارفين بالضبط من فين فين أصيب علشان إثبات ال، أما يعني كلينيكيا أو علميا أنه الحروق غير عادية غير المعتادة نهائيا، هذا الكلام أؤكد عليه. كان في تآكل ذاتي، قلت لك الجرح لما تجارح هذا ينمو نسيج ويتكون، هذا لا بيتآكل لا داخل بتتوسع الفتحة.
4: الموجة الناتجة عن الصاروخ بحد ذاتها إصابة وينتج عنها ضرر كبير، القذيفة أو الشظايا المتطايرة هذا نوع آخر من الإصابة، عندما ينتج من الموجة ارتداد أو بمعنى أصح قوة ضغط هائلة ينتج عنها ارتطام الضحية بجسم صلب، سواء ارتطام مباشر سقوط جسم الصلب عليه أو ارتطام الشخص على ذلك الجسم الصلب بحد ذاته إصابة، أيضا الاحتراق والغازات السامة الناتجة عن هذه القذائف بحد ذاتها تعتبر أيضا إصابة، فنحن نتلقى أو نواجه إصابات متعددة، أربع أنواع من الإصابات ناتجة من هذه القذائف.
1: أيضا هذه حالة من حالات كثيرة، يوجد أحد المصابين من أبناء منطقة الجوف الآن حاليا في مركز الحروق في المستشفى الجمهوري وبحالة مأساوية ومؤلمة جدا. زرت أنا مركز الحروق في الشهر الثاني بمستشفى الجمهوري بصنعاء في الشهر الثاني من العدوان، وكان هناك تقريبا 13 حالة هم من محافظة من ذمار يريم، أصيبوا جميعهم بحروق وتشوهات خطيرة نتيجة احتراقهم بالقصف الجوي، بينهم أطفال بينهم نساء، حالتهم مأساوية ألمهم شديد جدا، لم يستطع الأطباء أن يتعاملوا مع هذه الحالات إلا وفق الإمكانيات التي لديهم، توفي بعضهم.
5: أنا بالطيران أيوة، أنا في الغمارة ما فتشت في الغمارة
4: لو النار علي من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا في الغمارة زادت تضرب في غارة ثانية، وهو جنب الغمارة شلتني فوق الطبل، وارجع اكتلت في لها الألقاع ومقد الدنيا نار كلها نار، أعوذ بالله من النار، وارجع أهرب من النار من الحريق مسافة 3 ساعات وأنا حارق.
0: لم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية من قصف طائرات التحالف، الأمر الذي أدخل القطاع الطبي في أزمة كبيرة أمام العدد الكبير من الجرحى والحالات الحرجة ونقص المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج. هذه الأزمة يتحدث عنها أطباء ممن عايشوا وراقبوا هذه الممارسات.
3: احنا نعاني من اول يوم بالنسبة لنقص العلاجات الخاصة بالحروق والأربطة وجميع المستلزمات العلاج الحروق معروفة. طبعا حصل نقص حتى في خارج يعني خارج المستشفى، مش بس في المستشفى، في خارج المستشفى لما نحتاج مضادات عيونية معينة ندورها في الخارج ما عادش موجودة نتيجة عدم الاستيراد البلد، يعني من بسبب الحصار اللي موجود علينا، فعانينا من جميع الجوانب.
5: بعد مرور عام كامل على العدوان ظهرت أشياء كثيرة جدا جدا في القطاع الصحي التي عاقت عملنا منذ بداية العدوان الغاشم. كانت البداية لا بأس بها، وبعد مرور أشهر من بداية العدوان وبداية ليس العدوان فقط الهجمات الحروب، وإنما الحصار الداخلي والحصار الخارجي، الحصار على الأدوية، الحصار على المستلزمات الطبية، الحصار على الكادر الطبي، الحصار من جميع النواحي في القطاع الصحي، أثرت علينا بشكل كبير جدا جدا، مما أدى إلى ضعف ووهن القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.
0: ما ارتكبه العدوان السعودي الأمريكي لم يكن ليمتد إلى عام وربما أكثر من الزمن لولا الصمت والتواطؤ الدوليان مع هذا العدوان. مجازر وجرائم حرب كانت سيدة الموقف في اليمن لم تستطع بعض التقارير الحقوقية الخجولة أن تسلط الضوء عليها بما يتناسب وحجم الانتهاكات.
1: لكن بالنسبة للمنظمات الدولية أعتقد أنها قصرت كثيرا، لأنها انسحبت منذ أسبوعين قبل العدوان، انسحبت المنظمات الدولية مع إغلاق السفارات لمكاتبها في اليمن، حتى المنظمات الدولية انسحبت، ومن ثم عادت منظمات المفوض السامية لحقوق الإنسان بعد تقريبا شهر من العدوان، وتلاها بعض المنظمات الصحة العالمية اليونيسيف وغيرها. دورهم لم يكن بالشكل المطلوب، مع أن هناك بيانات تطلع أحيانا على استحياء.
6: المنظمات الدولية تكتفي برصد بعض الجرائم وعينة من الجرائم، لا ندري ما هو السبب. يعني نحن نتخوف من تقليل الأعداد الضحايا التي الآن تأتي في صياغة تقارير الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، هناك تقليل من عدد الضحايا التي هي تجاوزت أضعاف ما يعلن عنه في المنظمات الدولية.
7: The Human Rights Watch report with regards to the cluster bombs and the evidence in Yemen is very important because up until this point, Human Rights Watch

0: تجي هذه البيانات إلى مستوى الجريمة التي حدثت. إنما تحدث جريمة من العدوان السعودي يروح ضحيتها المئات أو العشرات، نجد هناك بيان هزيل.
1: There are two main directions, I think, in terms of a legal challenge that's important. One is that there might be a legal challenge by either a human rights group or an international body against the United States, maybe against the defense contractor who's supplying it.

0: على العدوان السعودي الممنهج على اليمن، عدوان كان أشبه بتنفيذ انتقام على شعب وحضارة وتاريخ حتى تعرض لحرب إبادة استهدفت الحجر والبشر وسجلت أرقاما كارثية من الضحايا والجرحى وإعاقات لن يستطع الزمن يوما أن يلملم جراحاتها. التاريخ أن جارة اليمن قد رسمت بين البلدين حدودا تفصل مدى الأيام بينهما.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم، وهو إلى جانب شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه في الليل والناس نيام والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء. لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية بأي حق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: على وين يا الغازي؟ على وين؟
2: على وين؟
3: على وين يا الغازي؟ على وين؟
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حبيب اليمن
1: الجاي هذا اليمن.
2: أقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وترة أعيننا.
9: نقول له بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
12: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
13: وضم على السلام القراء والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: وعلى رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه، وإنما ستخسر. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
3: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
5: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
6: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
7: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطاره،
8: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عند الجلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوش، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
9: ان شعب اليمن نفذ صبره،
10: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
11: صبرنا

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبداكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، 72-288-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. رسالة أو اتصال أولا. مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله.
3: الدخول بما فيه ذكر الله في الحمام مكروه وقت قضاء الحاجة، فإذا كان الإنسان خائف على هذا الذي فيه ذكر الله مثل مصحف أو نحوه أن يضيع زالت الكراهة، ولا خايف عليه أنه ينساه أيضا زالت الكراهة. معنى المكروه أنه إذا تركه الإنسان وقع له أجر، وإذا فعل فليس عليه إثم.
4: يعني أبغى ترى مكناه من ما شبرا.
3: الله يهديك، ما بندري وش بتقول.
2: ما
4: الكتاب اللي مكناه ممكن أبغى
2: ترى الذين مكناه، يعني في دعاء وفي آية.
3: كل ما فيه ذكر الله له هذا الحكم. أنت ما سمعت أنت وش قلت؟
4: ها؟
3: ما سمعت ما قلت لك؟ أكرر. ده الحين بتسمعني ولا لا؟
4: واضح.
3: المكروه هذا دخول بما فيه ذكر الله في الحمام وقت قضاء الحاجة مكروه. ومعنى المكروه ان الانسان اذا تركه يقع له الثواب، واذا فعله فليس عليه اثم. الكراهة ايضا تزول اذا كان يخشى على هذا ان ينسى الانسان او يضيع عليه. واضح؟
4: واضح.
2: في امان الله. سارة تقول في الآية الكريمة: ويل يومئذ للمكذبين. ويل، هل هو صحيح انه وادي في جهنم؟
3: قد وردت الروايات، ولكن هذا الويل معناها في اللغة العربية عذاب وثبور.
2: السلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: معنا سؤال.
2: تفضل.
5: قال لنا شخص كان لديه معاش تقاعدي مقدارهم 100,000 ريال ولديه 3 بنات وابنان وزوجه، ولديه أبا وأم، حكمت المحكمة بأنهم يعني مستحقين، فكيف بنقسم المعاش التقاعدي؟
3: حكمت المحكمة أن كل هؤلاء مستحقون؟
5: نعم.
3: أي محكمة؟
5: هو يعني معنا مسألة في الجامعة، فالدواء من حلي فأنا قلت استشيرهم.
3: أنا ما أظن المحكمة بتحكم بهذا، لأن المحكمة يجب أن تحكم بحسب القانون، والقانون أن المعاش حق التقاعد يكون للذين يعولهم المتوفى، الذي بيعولهم غيره ولا معهم دخل من غيره ما بيحسبوهم،
5: لأن المعاش التقاعد لا يحسب من الميراث، فإنه لما من يعولهم.
2: كان ولا مثال شو كما بيقول لك الدولة تكليف من الجامعة يعني حد.
5: المحكمة حكمت غلا الأم والأب فقط.
3: ما هو محكمة هو مثال ذا الحين ما هو.
2: محكمة ولا هو الدولة تكليف ذا يا سؤال.
5: لا يعني
2: افتراضي يعني افتراضا يعني ولا كيف؟
5: افتراضا.
3: الافتراض هذا المعاش التقاعدي حسب قانون هيئة ما باسمها المعاشات والتأمينات، وقانونهم أنه يكون للذي لا دخل لهم بعد المتوفى ممن كان يعولهم. واضح؟
5: واضح.
2: في أمان له. سؤال مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: يا أخي لو ما صلي الفرض تكرفات أو عليها سورة في كل ركعة،
3: في الركعتين الأولتين يقرأ الفاتحة ومعها سورة، وفي الركعة الأخيرة إما الفاتحة وحدها فقط أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، والتسبيح أفضل.
6: لا يلا شكرا
3: لك.
2: سلام مرحبا. نعم.
7: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
7: شكرا بارك
3: على الجميع.
7: كيف حالك يا جاري عطوة؟
3: الله يعافيك.
7: احنا محادث ولا معنا اي عذر ولا معنا اي شغلة، ومطر مغرب وعشاء وجرى على عشاء ومغرب ويصلح.
3: لا المفروض يجمعوا الذي يخرجوا ويغرقوا. من انتوا داخل المفروض يجمعوا الذي اذا خرجوا عيغرقوا، اما انتوا داخل الحبس ما بحاجه للجمع.
7: ما معنا ولا معنا ان نزيد، وقاموا جمعوا مغرب وعشاء.
3: قد جاوبت عليك.
7: جاوبت ما في ساعه.
2: نعم.
7: والله جماعه الظهر بيت غير ركعات، وقام يكمل الرابع جاء واحد اتم جنبه وهو مؤتم اصلا، وقام يعقد جماعه انه كمل يصلي بيقول لي يا اخي انا مؤتم صلاه بس بدنا نعقد معك جماعه يصلح.
3: خلاص ما دامه مذهبه ما عليك منه، ولا عندنا انه ما يصلح عندنا انه ما يصلح.
7: الله يسلم بارك الله فيك.
3: في امان الله.
2: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. الرسالة تقول فضيلة العلامة: يا سيدي، بعض الناس يستخدم لمنع الحمل حرز، والحرز يشتمل على آيات قرآنية، كيف في حال الجماع؟
3: المفترض إذا هو مغلف أغلفة عدة أو داخل ما باسمها يعني وعاء معدني ولا نحو ذلك فلا مانع، وإلا فلا يجوز مباشرة الجنوب أو الحائض له.
2: نعم.
3: وهذا من الغرائب يعني حرز للحمل لمنع الحمل
2: يعني ما بيش كذا
3: يعني من الغرائب.
2: قال يا شيخ، إذا صليت جوار المسجد ونيتك تصلي أمام شخص لأنه مقصر في صلاته وتريد أن تصلي أمامه ليتأثر ويلوم نفسه.
3: ضخم.
2: جميل.
3: نعم. هذا الدعوة بالسلوك.
2: نعم. أيضا رسالة تقول: هل يأجوج وماجوج موجودون بين الناس أم أنهم ما زالوا محبوسين في المكان الذي حبسوا فيه؟
3: يعلم الله.
2: نعم.
3: لأن الله بيقول حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، ما يدل على أنهم مش بين الناس.
2: نعم. ما حكم الذي يتمنى الموت لضرر نزل به وكل إمنياته في الحياة أن الله يقبض روحه على الثبات وهو راضي عنه وأن يعجل الله له ساعته؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: شوقا وتمنيا للموت. قال شوقا وتمنيا للموت.
3: قال أشد من الموت ما يتمنى من أجله الموت، ولكن لا ينبغي هذا، بل ينبغي كما علمنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أصابه ما يدعوه إلى مثل هذا أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني متى كانت الوفاة خيرا لي.
2: نعم. سؤال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كيف الشيخ؟
3: الله يعافيك.
8: نريد منك شيخ التفسير الآية في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
3: يعني بتوجيه من الله عز وجل أن المجادلة لأهل الكتاب الذي مشهم على ديننا تكون من المسلمين بالتي هي أحسن، إلا الظالمين منهم وهم المعاندون الذين يرفضون الأدلة الواضحة والحجج البينة، فلا مانع أن يجادلوا بغير التي هي أحسن.
8: أرسل الله أجركم
3: أجر الجميع.
2: هل تصح صلاة المرأة وأرجلها باينة؟
3: المذهب أنها لا تصح، وأنه يجب تغطية كل جسم المرأة ما عدا الوجه والكفين.
2: نعم. اتصال مرحبا.
9: يا أخي تفسير الآية أضرب أنت فالمرأة
3: فهجروهن فهجروهن واضرب، لكن نؤذي مؤذي هذا.
2: نعم.
3: فهجروهن يعني في المضاجع، الهجر واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا التدرج في المرأة الناشزة التي تمنع زوجها أنه يتدرج، فعظوهن ثم وهجروهن في المضاجع أعلى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
2: نعم. سؤال آخر. تمام. اتصال مرحبا.
10: ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف حال الشيخ؟
3: الله يعافيك.
10: قال يا شيخ إذا واحد توفي ومعد جهال وبنات وتاجي معد سندين نسوان زوجاتين سندين عادم بخيرات، هل لدينا سندين؟
3: نعم.
10: الثمن أو كل واحد يقعد على ثمن؟
3: ما بلا كل هنا ثمن حتى لو هنا أربع.
10: يلا يلا تسلم.
2: نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة قال: من ذهب إلى بيت الله الحج ولم ينحر يوم النحر.
3: هو الحج إنما واجب الإهداء على المتمتع، هذا وجوب ولا يجوز للترك، أو القارن يجب عليها أن يسوق بدنها أيضا وينحرها، والمفرد ليس عليه شيء إلا إذا أحدث ما يجب عليه، إذا أحدث خلل يجب عليه دم.
2: نعم. هل كشف شعر المرأة أمام زوجها وهي واضية يفسخ الوضوء؟
3: لا، ليس له علاقة ولو كشفت بدنها كله.
2: نعم. اتصال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. ايضا رسالة تقول: ما حكم من يربي له قطة؟
3: لا مانع من ذلك، انما انتبه لعلها تجلب لها بعض الامراض.
2: اتصال مرحبا.
11: عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: يا أخي في واحد في نسم للناس يعني هو حرام ولا حلال؟
3: ما بيفعل؟
11: ينسم.
3: ينجم؟
11: ينسم يكوي مكاوي.
3: يوسم؟ لا، إذا عنده خبرة فلا مانع.
11: مش حرام؟
3: إذا عنده خبرة هو يعرف على إيش يكوي ومتى يكوي فلا مانع، وإن ما بالله بيهجس ما يجوز. واضح؟
11: سلام سلام.
3: قايل.
2: سار مرحبا. ألو. نعم مرحبا. ألو. سار آخر مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
12: معانا سؤال عند الشيخ عبد الله.
2: تفضل.
12: تفضل عليك. يا طويل العمر الوالدة الله يرحمها كان مع اثنين اخوه من كارب كمش من امها، وبعدها زوج واحد زوجت ابنها بخالتها زوجت ابنها، وبعدها بكل للوالدة كاد ما عاد يقبل الاخو تو الناس كاد ما عرفنا الا القسم كاد القسم يثبت لها يثبت لاخوات عم بالقسم والجبهة هذيك الايام حاتوا غير كل فشل كان يكملوا الجبهة واللي بيجبهة وزاد وشوي لو ما يكملوا الجبهة كل واحد يجر حقه، فهل هذا جائز يعني الجبهة الذي جبت بالقسم يعني أم الشرعية خلص تشله يعني وتولعوا اني جبت في العرس له هو؟
3: وشو القسم؟
12: قسم يعني في مال كل مال
3: المال ميراثها
12: ايوه حقها من حق ابوه.
3: لا ما دام جبت به انا اعرف ان الجبا يعطى الذي يعطى له وما عاد بيرجع
12: يعني
3: فقدوه هبة هبة هبة وما دام ما رجعت فيه فقدوا له
12: يعني خلاص يعني ياخذوه ولو غير الجبا في العرس غير فشل هكذا تولى
3: ما اظن هذا. انا اعرف الجبا في المناطق كثيره انه الجبا اعرف انه في مناطق كثيره لا يعطى فشرا وإنما يعطى بجد يعطى بجد ما حد بيعطي ما حد بيعطي الجبا فشل بيعطاه تعاون للعريس.
12: لكن كان أنا عندنا سأل بدناه في الحب يعني جبوا مثلا لا ما يكمل العرس تكسع آخر
3: أنتوا أخبر أنتوا أخبر فإذا كان العادة أنهم يتراجعوا فإذا لم تتراجع فهو له وإن تراجعت فولا.
12: يلا خير إن شاء الله.
3: يلا في أمان الله.
2: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7282 20 88 و 7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.

0: السلام عليكم يا سيدي القاضي الذي خدمت الخمس نقر عجل الأرض ما تشبه في بيت الشيء والجوز.
1: يعني ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا إذا هو محتاج بيته، أن يضيعها في المدفل في أشياء لا تعود عليه ولا على أهله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: الله أفضل لك فتاة زيدي القاضي،
1: حياكم الله.
0: الله أحبك
2: يا مال. اتصال. مرحبا. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ، من صلى عصر الساعة 2 ما ونخزن
1: الساعة 2 مش وقت العصر، وهو وقت جمع، سواء صليته الساعة 2 ولا صليته بعد الظهر مباشرة ما بفرق. فإذا كان الإنسان معه عذر فهو يجوز له الجمع بدون إثم وتصح الصلاة، وإن جمع ولا عذر له فهي تصح الصلاة وتجزيه ولكن يأثم. هذا هو المذهب.
3: من خزن العصر ونقوم نتعمل،
1: فإذا هو التوقيت ينقص عليكم في العمل فهو جائز ولا فيه إشكال.
3: من الساعة 3 نقوم نشتغل.
1: أنا ما تحتاج تشرح لي، أنتوا أدرى. إذا التوقيت ينقص عليكم في العمل، يأثر عليكم في العمل وينقص منه، فالتوقيت فالجمع جائز لكم ولا مانع.
3: سلام ويلا.
1: في أمان الله.
2: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، هل يجوز للمرأة المعذورة من الصلاة أن تعمل حناء؟
1: لا مانع من ذلك ولا بها أي إشكال نهائيا.
2: سلام. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: إيش عيد لو سمحت؟
1: ما بتقول؟
4: كفارة اليمين.
1: كفارة اليمين مالها؟ الصيام لا يجوز إلا للذي يعجز عن إخراج كف إطعام. لا ما يجزي. وإذا صام في صوم متابعة.
4: بارك الله
1: فيكم.
2: سلام. مرحبا. نعم، انقطع الاتصال. رسالة تقول فضيلة العلامة، معنى الآية وجعلنا سراجا وهاجا.
1: الشمس.
2: نعم.
1: سراج متوهج شديد الإضاءة.
2: نعم. أيضا رسالة تقول ما حكم من يجهر بالقرآن في الصلاة مفردا؟ يعني
1: كان الجهر في الصلاة الجهرية الذي هي المغرب والعشاء والفجر واجب، والجمعة واجب، وإذا تركت تفسد الصلاة. نعم. سواء كان منفردا ولا في جماعة.
2: اتصال. مرحبا. ألو. مرحبا، تفضلوا. تغطية اليوم عجيبة. نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، ما الحكم التكليفي لحلاقة الشعر الذي بين الرجلين الذي حول العورة؟
1: العانة.
2: نعم.
1: استحب.
2: مستحب
1: ألا يتركها الإنسان أكثر من 40 يوم.
2: نعم. أيضا رسالة تقول من بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ما هي
1: هذه العورات؟ لأن البيوت حقهم كانها إما خيام أو تشبه الخيام، يعني ما بش أبواب مثل الآن، ويمكن الزوجين الإغلاق على أنفسهم، فالله جعل هذه 3 عورات لا يسمح بالدخول إلى مخدع الزوج والزوجة، لأنها احتمال أن يكون وقت جماع، فيكون من الأدب أن لا يدخل عليهم في هذه الأوقات.
2: نعم. ما حكم الزوجة التي تخرج من دون إذن زوجها، هل يتركها؟
1: ما أدري وش يعني يتركها، يطلقها؟ هذا جنون. المفروض إذا هي بتخرج إلى أماكن لا يحبذها، يعني أماكن مشبوهة أو نحو ذلك، فهو أبصر.
2: تسأل. مرحبا. تفضل. نعم. تفضلوا. نعم. حيابك. ارفع صوتك وقطب. نعم
3: لا ترفع.
2: ايش؟
1: نعم دروش
2: ماشي. برنامج فتاوى اذاعه افعل. اذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب واياكم الى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين العزيزة متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228 20 88 و7239 100. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
6: أي سؤال يعني لما واحد يصلي ومعها مثلا يعني صورة معلق لها، مثلا صورة في يعني معلق لها صورة في صدره، يعني هل صلاته تجوز ولا ما تجوز؟
1: يعلق صورة في صدره؟
6: أيوة.
1: لماذا يعلقها في صدره؟
6: هكذا يعني لابس لها يعني زي ما نكلاته، نكلاته فيها صورة، هل هي تجوز الصلاة ولا ما؟
1: نعم هي تجوز، لكن الأفضل إزالتها.
6: يلا شكرا.
2: سؤال. نعم مرحبا.
7: ألو.
2: نعم.
7: بعض الناس بيقولوا الأغاني مش حرام.
1: لا ما هذا غير صحيح، وهي تقريبا إجماع العلماء المسلمين والمذاهب كلها تحرمها، الشافعية والمالكية وال السلفية والاثنى عشرية والزيدية، كل الناس بعلمائهم بيقولون انها حرام.
7: بس لما نقول لهم انهم حرام بيقولون الزوام الحرام.
1: لا ما هو صحيح ولا ولا بينها مقارنة. دليل على ماذا؟
7: لانها حرام
1: على الاغاني.
7: ايوه.
1: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صوتان احمقان ملعونان فاجران، صوت عند نعمة ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه.
7: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
8: هل يجوز
2: هل يجوز ايش؟ صوتك بيقطع يا أستاذ. كيف هي تغطية وعيد السؤال؟
8: هل يجوز يصلي بمصحف في يده يقرأ بعد المصلين؟
1: لا، إذا حمل المصحف في يده تبطل الصلاة.
8: يعني في إذا فاتت المصحف يقرأ.
1: إذا حمل المصحف أثناء الصلاة تبطل عليه الصلاة.
8: لا
1: في أمان الله.
2: سؤال مرحبا. نعم.
9: ألو.
2: نعم.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: مي الشيخ.
1: نعم.
9: أسألك سؤال يا شيخ، أيش الفرق بين صلاة الخسوف وصلاة الكسوف؟
1: صلاة ليش؟
9: صلاة الخسوف وصلاة الكسوف.
1: ما فرق ما بينهم فرق؟
9: يعني بين التعاء والصلاة يعني.
1: الكل ما بينهم فرق، الخسوف والكسوف لا فرق بين الصلاة لهما ولا الدعاء.
9: شكرا لك.
1: العفو.
2: سؤال مرحبا.
10: ايوه مساء الخير.
2: مساء النور.
10: معنا سؤال.
2: تفضلوا.
10: كم حق الكفار حق اليمين؟
1: ربع كيس بر او قيمته تتوزع على 10 مساكين.
10: كم؟
1: ربع كيس بر او قيمته تتوزع على 10 مساكين.
10: شكرا.
1: العفو.
2: سؤال مرحبا.
11: سلام.
2: السلام ورحمة الله. يا بك.
1: عافيك.
11: شيخ.
2: تفضلوا.
11: أنا بتقول ولا تيجي زين الفاحشة من نسائكم.
1: ما هو السؤال؟
11: أنا القرآن الذي يقول التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة شهداء.
1: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا.
11: يعني ما هي
1: فاحشة؟
11: ما
1: الزنا؟
11: يعني كيف؟
1: يعني كيف إذا أتت امرأة الفاحشة وشهد عليها أربعة شهود فهذا حكمها، كان حكمها قبل أن ينزل حكم الجلد والرجم.
11: يعني فأمسكوهن في البيوت حتى يأذن،
1: حتى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيل بالجلد والرجم للمحصن.
11: يعني ما تخرجن البيت لو ما تموت.
1: قد كمل هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم.
11: كيف؟
1: قد بدلها الله بحكم ثاني، أن الذي تزني يتجلد، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
2: سؤال آخر؟
11: سؤال آخر؟
2: في أمان الله. مرحبا
12: يا أخي، أنا ودي أسألك سؤال.
2: تفضل
12: يا أخي. زوجتي عندها أختها من أمها، ما هو أختها من أبوها، هل هو يجوز أن يتزوج بنت أختها دي على أمها؟
1: لا، ما يجوز الجمع بين المرأة وخالتها،
12: لأنها ما هي أختها بنت أمها وأبوها.
1: سابر، ولا هي بنت أمها، ما يجوز.
12: يعني هي أختها على رجال ثاني بس عشان هي بطن واحدة.
1: تمام، لكن هي أختها من أمها.
12: هي بنت أختها، ما هي أختها.
1: أيوة، لكن أم زوجتك خالتها، أخت أمها.
12: أيوة.
1: لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها.
12: طيب،
1: يا مالا.
2: سؤال. مرحبا. نعم، انقطع الاتصال. 7288 2088 و7030 99 100. اتصال. مرحبا. السلام ورحمة الله.
11: هل يمكن اتزوج عم واحد ما معاه اب واخوه؟
1: كيف منين خلقت؟ كيف ما بعها احد؟ منين خلقت؟ ايوه، ما معها اقارب ولا ابناء عم ولا حد ولا قبيله ولا حد. مره
11: ماشي وغزي في الحاب واهلها تتعز.
1: ما يجوز، ضروري اهلها.
11: ولا يمنع علينا احنا انصار
1: تواصلوا بهم، التلفونات سهل الاتصال بها.
11: ويجوز بالتلفون يعقد؟
1: يجوز بالتلفون يعقد، ولا يدي لك يوكل من يعقد بها.
2: في أمل. سال. مرحبا.
13: ألو يا شيخ، جمعة مباركة
1: على الجميع.
13: يا أخي الدين 17 مسافي، لهذا زيدي 1001 مسير ولا ماشي يا شيخ؟
1: ما فهمت.
13: يعني العشرة مسافي 7000.
1: أيوة، وزعتها من 700.
13: أيوة، 10 و 7000، لهذا زيدي 1000 مسير ثاني ولا ما؟
1: إذا قدم 10 مساكين يكفي
13: يا شيخ.
1: إذا قدهم 10 مساكين في يكفي.
13: ايوه، معجرة مساك. وصالة ثانية يا شيخ، بواحد جبر جاهل جنب كبير وخارج من الجبر الزعبة.
1: ما هو صدق؟
13: يعني بدل آدم جاهل هذا وكبر جنب واحد متحفر ودخلت جنبه وخارج من الجبر الزعبة.
1: مش هو صدق؟
13: مش هو صدق؟
1: لا.
13: يلا اشكر يا شيخ.
1: الله عفو.
13: تمام.
2: سؤال. مرحبا.
14: مرحبا.
2: سنور.
14: مرحبا.
2: ايابك؟
14: أخي صليت مغرب وأنا مقدم قربي جداي وأنا مسافر، صليت قربي مزارك أسعد ورجعت صليت العشاء، جاء واحد قال لي صلي هكذا ورجعت صليت العشاء.
1: لا، المفروض ما دام قد علموك وعاد الوقت باقي أنك غلط فإنك تعيد المغرب وتصلي بعدها العشاء.
2: يا مرحبا. السلام. مرحبا. السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا. الأب المراعي. لا لا أخوها هارون، لكن مش هو هارون، أخو موسى بن عمران. نعم أيوة ماشي، بينهم زمان طويل. يا الله
2: صار مرحبا.
15: ألو.
2: نعم.
15: جزاك الله بالخير يا شيخ، ويبارك مبارك ويحفظك الله ويحفظ السيد الخالد. يا الله
1: يا الله.
15: وحكم هذا اللي يدعموا اليهود النصارى ويقولوا إن شاء الله أن إسرائيل وأمريكا تستوي على محور المقاومة.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
15: يقول بأمركم هو الدواعش التكفيرين وأبطال حوله. الله يحفظك ويبارك مبارك ويصبح على خير. الله يحفظك يا شيخ.
1: إياكم بأمان الله.
2: معكم الذي مشوا حافظ دعاء القنوت في الصلاة الوتر، إذا كان مشوا حافظ دعاء هل تجوز الصلاة من دون دعاء؟
1: نعم تجوز الصلاة ويسجد لسه، لكن يتعلمه مشوا قضية.
2: نعم تصال. مرحبا.
16: أيوة مرحبا.
2: نعم
16: عبد الرحمن أسوأ.
1: تفضلوا.
16: يعني يلا ننسى ابن مصر
1: ما ظهر لي. ما بتقول ما سمعتك. ما هو
16: عبد الله تعالى ما يعني شخصي نبي الله موسى ابن منو؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عمران.
16: نبي الله موسى. نبي الله موسى ابن منو؟
1: ابن عمران.
2: ابن عمران. سؤال آخر.
16: سؤال آخر. ما بالله احنا جالسين نجرحه وبعده أنا بلتكيك وبعدها بالبيت وحرام وماشي وحنا نسأل من يا غرجاء.
2: كيف مزرعة ومعك بلاستيك بالتبيعة؟ منين البلاستيك ذا؟ ألو بيقول
16: يعني البلاستيك وقفات يعني حربانات بيجين حربانات اللي جلنا ونبيعنا منه وحنا حرام على سحب المزرعة وماشي
2: وهم في المزرعة نفسها البلاستيك ذي اللي بتجمعوهن؟
16: هذا خاربات يعني بلاستيك خارب مثلا أي حاجة بلاستيك خاربة.
2: أيوة إيش المشكلة هذا حن؟ إيش السؤال؟ يعني قصك
16: يعني السؤال إحنا مستأجرين المزرعة والمزرعة أقصى وبعدين فيها بلاستيك ذي بدو خارب وبنبيع إحنا من صاحب البلاستيك يعني وحرام قصنا صاحب المزرعة.
1: إذا من صاحب المزرعة ما بالله إذا رضي ولا فهم حقه ما يجوز لكم.
2: خاربت
1: بيدهم صاحب البلاستيك ويدهم قيمة.
2: ايه
1: ما دام لهم قيمة ما بلا يأذن ولا ما يجوز؟
16: يعني ما يجوز
1: ما دام لهم قيمة وبيدهم قيمة ما بلا يرضى لكم الذي استأجرتم منها المزرعة الذي هم حقه ولا ما يجوز؟ ولا ما يجوز؟
2: نعم قصي ما لينش ثمن بس ما لينش
1: إلا بيقول بيبيعوهم من صاحب البلاستيك
2: لهم ثمن زهيد.
16: يعني حرام.
1: ما دام لهم ثمن. نعم. ما دام لهم ثمن ما يجوز.
2: نعم في أمان
16: الله.
2: نعم ما دام لهم ثمن فما يجوز.
1: خبر ونجح قالوا علمك يلا.
2: استأذنوا منه استأذنوا منه. في أمان الله. قال احنا بنكب ذهب هل عليها زكاة وكم
1: عليها؟ يعني الخمس في كل المعادن التي تستخرج على الإنسان فيها الخمس أول ما يخرجها وبعد ما يحول عليها الحول إذا كان قدو فوق 85 الجرام فعليه زكاة.
2: سأل مرحبا. ووو
17: ايوه
2: نعم
17: واحد عالف بالمصحف ما بالك
1: هي يمين ما بلا ان التغليظ بانه بتكون تغليظ اليمين ولا هي نفس اليمين عليه اذا فجر فيها انه يدي كفارة يمين
17: عالف بالمصحف هل يصبر يدي كفارة؟
1: نعم.
17: ها؟
1: نعم.
2: سؤال اخر.
17: لا لا لا
2: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا. نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: السلام عليكم
2: الجميع.
18: يا أخي أنا أرحى نغيرنا التفتوح حقنا وجهان والمال نغيرنا التفتوح وهما صالحين وقد نغيرنا فالتاقف فلا وغير
1: أما أنا ما دريت بكلمة
2: أفهم عيد السؤال لو سمحت.
19: يا شيخ العام صمنا رمضان ومن ديناش الفطر
1: ما ديتوا ما؟
19: نسينا من ديناش الفطر حق رمضان دفن كيف؟
1: خرجوا هذا الحين
19: جايز
1: لا واجب واجب واجب على النفر صاع والصاع أربع الصاع أربع حفنات بالثنتين اليدين
19: تمام نسيناها والله نسينا ما ذكرنا
1: الآن تمام خرجوا هذا الحين
19: جزاكم الله خير
1: وإياكم.
2: السلام مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: حياكم الله.
2: الله يحييك
20: يا أخي. معنا سؤال
2: تفضل.
20: ما يا أخي حلف باليمين يعني مشان أن يصوم بين طرفين هل هو جائز أو لا حرام؟
1: يحلف على كذب
20: على أنه يصلح بين يعني يصلح بين طرفين متنازعين
1: يحلف بالكذب
20: أيوه علشان يصلح بينهم
1: حرام
20: حرام
1: ولا حتى يتكلم بالكذب عاد ما يحلف
20: لكن هو يعني مضطر أنه على ما يصلح بينهم
1: ها؟
20: مضطر
1: أنه
20: يصلح بينهم علشان يحلف.
1: لا يجوز لا يجوز لا يجوز.
20: يا الله
2: في أمان الله.
20: في أمان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا.
21: السلام
2: ورحمة الله.
21: يا شيخ
2: طفي الراديو لو سمعت في صدى ما بيتضع الصوت.
21: إذا
1: قمت شهرين متابعة إذا واش؟ إذا ماذا؟
21: يعني قمت شهرين متابعة عرفنا بالشهرين متابعة
1: صمت أنت شهرين متابعة؟
21: تمام وفطرت يوم يعني مريض كذا مرض
1: إذا ما استطعت إلا الإفطار
21: أي بكعب كفار يعني الأكل
1: نعم في سابر بدله بدله بيوم
21: طبيعي تفطر وانت تعبان يوم
1: ثاني
21: طبيعي
1: هو تعبان اذا ما استطعت الا ان تفطر
2: في امان الله. اتصال.
22: الو.
2: نعم.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
22: يا اخي لا اقول قل دخوك يجي لك ختمة دريت
1: لا ما دريت
22: دخوك يجي لك ختمة حلوك انا مع اشرب دخرة دريت
1: لا ما دريت
22: تسمعني
1: بس معك لكن ما بدري ما بتقول
22: حلف بالختمة
1: ايوه
22: دخلك يدل وسطها
1: اها
22: دخلك يدل وسطها حلف ان انا ما اشرب شمة
1: خلاص لا تشربها
22: وانا ما اخذ داري اني يعني حلف هذه كبيرة كنت قلنا عليها 3000 كفارة وبطلناها داري
1: خلاص بطلها
22: بطل الشمة
1: نعم ما لا تقربها
22: يا اخي قد لها قال لها خير قد لها 3 سنين
1: ولو قد لها 10 سنين بطلها
22: بحال ما يصلح كفارة ولا
1: إلا كفارة يمين لكن أفضل لك أنك تبطلها
22: يا أخي قد لها مع 3 سنين وأنا بين شباب تجيني قد لها قبل 9 سنين
1: خرج كفارة يمين
22: كم
1: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين
22: يعني ربع كيس لا نص كيس
1: ربع كيس إذا خرجت أنت نص كيس يصلح
22: يلا سابر يعني
1: أهم شيء إنها تتوزع على 10 مساكين
22: لا سابر يعني وحتى لا جسر أشربها طبيعي
1: إيش
22: حتى لا جسر استمرت ما أشربها
1: أفضل لك تتركها
22: يا أخي قلت لا يلا سابر إن شاء الله يعني أمشي قد أخو كفار ما علي في...
1: تمام
2: سؤال آخر في أمان الله استقبل آخر اتصال مرحبا مرحبا مرحبا الو تفضل يا مرحبا اخر اتصال نستقبل مرحبا
23: مساء
2: النور
23: يا شيخ
1: نعم
23: في الركعتين الاخيرتين نقرا الفاتحه والتسبيح
1: كلها جائز لكن التسبيح افضل
23: يا رب تسلم
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات. نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق تقريبا دقيقتين نقرأ فيها ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلامة رسالة تقول هل يصح أن زوجتي تفتش لأخي؟
1: لا، زوجة الأخ بالنسبة للأخ أجنبي، هو أجنبي وهي أجنبية منه، لا مثل الرجال الذي في الشارع بل هو أشد.
2: نعم.
1: لأنه قد ورد فيها الحمو والحمو الموت.
2: رسالة تقول أن أمي الله يهديها تجلس تدعي علي برغم أني ما أنا عاصية، بس أنها هي بطالة وما تحب عيالها، إيش نسوي؟ ما حكم ذلك؟
1: أنا أستبعد أن يكون هكذا، لكن إذا فرضنا أن بها كذا وهم مرضين لها وبارين بها ومحسنين إليها فليس عليهم شيء.
2: هل يجوز أن أسير جبهة وبدون أن يعلم أبي؟
1: نعم يجوز.
2: نعم. أيضا رسالة تقول
1: إلا إذا كان في الإصرار عنه إساءة له، وهو إذا سار بعلمه ما عاد يسيء له فما يجوز أنه يسيء لأبي.
2: هل يجوز لطفل عمره 13 سنة أن يؤم الناس في الجمعة لأنه لا يوجد أحد يجيد القراءة؟
1: لا لا يجوز.
2: نعم. رسالة تقول ما أقولكم في من يقول ما به داعي لحضور ساعة الحفل المولد النبوي عن نصلي على النبي في البيت نفسها.
1: الحضور والاحتفال والاحتشاد تعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يزهد فيه فقد زهد في الأجر من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. آخر سنة قرأت تقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
1: الحكم الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجلاله ثابت عند جميع المسلمين بالإجماع.
2: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نستقبل اتصالات ما أيضا ما لم نقرأ الرسائل. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أصلى الله عليكم سيدي الكريم،
1: وإليكم
2: كمان شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية من يوم محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابرين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

الكاذب ومن

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

قرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك.

خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الآجال والتدبير. أقول فيها: الآجال ليست اعتباطية، بل هي تدبيرات إلهية، إما أن تكون لها علاقة بتسريح من وظيفة أو تهيئة المجال لمن يؤدي دور الخليفة. فلا تتألموا آلام المعترضين وسلموا لرب العالمين. في هذه الكلمة إشارة إلى سنة من السنن الإلهية المذكورة في القرآن الكريم، والتي عبر عنها بالأجل أو الآجال، والتي تمس أو تصيب الأفراد أو تصيب الأمم. الله تعالى يقول عن الأمم: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الأمم لها آجال محددة مضبوطة دقيقة، يرتبط بها تكليفها، ترتبط بها مسؤولياتها، تتاح لها فيها الفرص، تمهل فيها الفترة الكافية لتعيد النظر، لتراجع نفسها، لتؤدي ما كلفت به، مثل ما كان لبني إسرائيل مدة معينة جاءهم فيها أنبياء، ثم بعد ذلك عندما غيروا وبدلوا، وبعد كل تلك الفرص الطويلة غيرت الأمة إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الرسالة في بني إسرائيل ثم تحولت إلى بني إسماعيل، وهذا مذكور في كتبهم. هكذا بالنسبة للحضارات، الرومان مثلا بقوا فترة طويلة ثم زالت حضارتهم، الفرس كذلك، الأكاسرة بقوا فترة، وهكذا. حتى هذه التي نراها الآن يسمونها حضارة غربية، وهي في حقيقتها جاهلية غربية جمعت كل الجاهليات، أيضا لها أمد ستنتهي إليه. هذا الانتهاء طبعا كل أمة لها نهايتها الخاصة بها. الله تعالى ذكر نهاية قوم عاد، نهاية قوم ثمود، نهاية قوم لوط، نهاية الأيكة، أصحاب الأيكة، نهاية الأقوام المختلفين. هكذا هذه الحضارة أيضا أو الجاهلية، أو هي في حقيقتها أمة من الأمم، أو الأمة المراد بها التي تتبنى موقفا معينا، تتبنى فلسفة معينة، فكرة معينة. الله تعالى قال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن لا نعجل ولا، هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه، هو الذي يقدم أو هو الذي يؤخر. وهكذا هناك الآجال المرتبطة بالأفراد، يعني كل إنسان أعطاه الله تعالى فرصة يتعلق بها اختباره، لأن الحياة الدنيوية هي حياة مرتبطة باختبار. هذه ليست كما يقال هي الجزاء، دار الجزاء في الآخرة، ولذلك دار الجزاء فيها الخلود، فيها الأبدية الدائمة، لكن هذه الدار بأنها اختبار فتكون محدودة، مثل ما في الدنيا الامتحان يكون محدود، ولكن بعد أن ينجح الشخص في الامتحان فيتحول إلى وظيفته الدائمة، عندما يقبل في الوظيفة يبقى مستقرا فيها ودائما فيها، وإذا لم ينجح كذلك سيبقى بعيدا عنها ومعزولا عنها كذلك دائما. يعني نفس الشيء بالنسبة لهذا الإنسان، مطالب بوظيفة، وهذه الوظيفة تقتضي زمن، ولذلك أتاح الله تعالى لكل شخص بحسب الوظيفة المتاحة له هذا الزمن. الله تعالى يقول: يوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني وصلنا الأجل، حددت لنا أجلا معينا. وبالتالي كل شيء في القرآن الكريم يعني مليء بذكر هذا المعنى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجله وما نؤخره إلا لأجل معدود، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وبالتالي كل شيء له أجل محدد مضبوط، فالإنسان هنا لا يسوف، إذا كلف بعمل لا يسوف، لأنه مثل ما الطالب إذا دخل الامتحان عليه أن يبدأ مباشرة في الإجابة، لا يقول الوقت ما زال الوقت، لأن الأسئلة في الأصل توضع على حسب الوقت، كذلك الاختبارات الإلهية توضع بحسب الوقت. فلذلك إذا هذا الشخص انتهى من وظيفته فهنا يأتي أجله، يعني كل الأسئلة سئل عنها، وبالتالي يعني لا حاجة،
أبلى سريرته وبين حقيقته وتمحص فيه الحق بين الحق والباطل، تميز الحق والباطل فيه، طهرت نفسه أو خبثت نفسه، فهذا يسرح، انتهى الأمر. وكذلك تأتي الفرصة لدورة أخرى لجهة أخرى، مثل ما في الوظائف الأستاذ يوظف مدة معينة ثم عندما ينتهي يتقاعد لتعطى الفرصة لآخرين. لو أن كل أستاذ أمسك بالوظيفة لما أتيح للآخرين أن يستلموا الوظائف. وبالتالي هكذا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للدورات الحضارية وغيرها، وكل جهة تعطى الوقت المناسب وبعد أن تنتهي تهيئ المجال لمن يكون بعدها. وكل شخص، القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى عندما يذكر الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني بعد أن ينتهي أجلكم، يعني أجل المدة المحددة لكم، إن استمررتم إن أصلحتم فبها ستستمرون، وإلا فستزال عنكم ويستبدل بكم غيركم. مثل ما نراه الآن، هناك دول كانت السعودية كانت تصور نفسها دولة التوحيد، وأهلها هم علماءهم كبار العلماء، والناس يستمعون إليه من كل أنحاء العالم، وبعد أن أتيحت لهم هذه الفرصة فرطوا وفدلوا وبدلوا وفسقوا وفجروا ووالوا أعداء الأمة وحاربوا الصادقين المخلصين من المؤمنين وارتكبوا كل الجرائم. فالله تعالى نزع عنهم هذه السلطة وتحولت إلى اليمن، وتحولت إلى محور المقاومة الشرفاء، لأنهم أولى بذلك. وبالتالي يعني هؤلاء الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين، المتمسكين بالكتاب، المتمسكين بالعطرة الطاهرة، المتمسكين بالنبوة، وبالتالي هؤلاء هم الخلفاء، يعني الذين استبدل الله بهم غيره. فلذلك المؤمن لا يعترض، وإذا حتى بالنسبة للقادة الشرفاء، مثلا استشهد سيد حسين خلفه أخو سيد الملك، استشهد سيد عباس خلفه سيد حسن، وهكذا. وبالتالي دائما يكون هناك الخليفة الصالح المؤمن، وبالتالي الأجال هذه نهايات لابد منها، مرتبطة بالحكمة الإلهية والتدبير الإلهي والاختبار الإلهي. والمؤمن لا يعترض على تدبير الله، بل يسلم له ويعلم أن الخير كله فيه، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
3: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل، ما لكم من خشامها.
4: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
5: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: صوت الوعي والبصيرة.
3: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومن بر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا عوامل الخطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب والشرايين، مع ضيفتنا الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفون الثابت للإذاعة 01-33-080-1-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. حياكم الله دكتورة الإذاعة آفاق.
7: سعيدين أن احنا موجودين معكم اليوم.
2: حياكم الله. لطالما دكتورة أنتم كأخصائي القلب والأوعية الدموية تهتمون بمرضاكم وتستقبلون يوميا مرضى القلب، والقلب كما يعلم مستمعين الكرام بأنه عضو صغير بحجم قبضة اليد، لكنه يعمل دون توقف طوال حياتنا، وأي مشكلة تصيبه قد تؤثر في كل أعضاء الجسم. السؤال الأهم، هل أمراض القلب تأتي فجأة أم أن هناك عوامل خطر تتراكم لسنوات قبل أن تظهر المشكلة؟
7: أولا، أمراض القلب هي عبارة عن مجموعة واسعة من الأمراض، منها الشرايين التاجية والجلطات القلبية وفشل عضلة القلب واضطرابات القلب وأمراض الصمامات وغيرها، وتختلف عوامل الخطورة بحسب المرض، لكن كثيرا من الأمراض القلب والشرايين يرتبط بعوامل يمكن الوقاية منها والسيطرة عليها.
2: نعم، ولذلك في حلقتنا اليوم سنتعرف على هذه العوامل وما الذي يمكننا تغييره وكيف نستطيع حماية قلوبنا قبل حدوث المرض. المحور الأول دكتورة، فهم أمراض القلب وعوامل الخطورة. بداية، عندما نقول أمراض القلب ماذا تعني، وهل جميع أمراض القلب مرتبطة بعوامل الخطورة نفسها؟
7: ليست كل يعني كل مرض من أمراض القلب له عدة عوامل مختلفة عن الثانية، في عوامل يمكن نسيطر عليها وعوامل لا. أمراض القلب نفس ما قلت لك هي أمراض شرايين القلب والجلطات القلبية والصمامات وأمراض نظم القلب، وكل واحد لها عوامل خطورة معينة. فمثلا العوامل الخطورة هي تزيد الاحتمالية الإصابة بالمرض، بعضها ممكن نغيرها، يعني ممكن يعني نسيطر عليها، مثل التدخين، السمنة، اللايف ستايل موديفيكيشن اللي هو نظام الحياة، وبعضها عوامل وراثية، إنه هذا المرض يظل موجود.
2: نعم، العوامل الوراثية الذي هو ما نستطيعش نسيطر عليها.
7: نعم
2: دكتورة، لنبدأ مثلا بارتفاع ضغط الدم، لماذا يسمى أحيانا بالقاتل الصامت؟
7: شوف، ارتفاع ضغط الدم يستمر سنوات دون أعراض واضحة، يعني يمكن يجي المريض بدون أي أعراض، يعني نكتشفها فجأة، نجي نغيس لها الضغط نلاقي الضغط مثلا 180 على 100. ففي هذه الأشياء اللي عشان كذا نسميه إنه ما فيش أعراض يمكن تظهر، وبعض الناس يمكن تظهر لهم. فارتفاع الضغط يمكن يستمر سنوات دون أي أعراض واضحة، بينما يسبب تدريجا أضرارا في الأوعية الدموية، يعني يمكن يجي المريض وعنده مشاكل في الدماغ، نزيف في جلطة في الدماغ، يمكن يجي مشاكل في القلب، يمكن يجي وقد تضررت الكلى. فارتفاع الضغط دائما نسميه القاتل الصامت.
2: نعم دكتورة، نرى مثلا في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة إصابة مرضى شباب، أنتم كأخصائي قلب أوعية دموية هل ترون مثلا على أن هناك عمر معين أم أن الإصابة قد تأتي للشباب؟
7: احتمال كبير تأتي للشباب، نعم، يحدث في مختلف الأعمار وتزداد احتماليته مع السمنة وقلة النشاط والتاريخ العائلي وبعض الأمراض والأدوية والعادات الغذائية. فكان زمان كنا دائما نشوف الضغط في الناس الكبار، لكن حاليا أصبح أنه يمكن أشوف الضغط في سن 20، في سن 25 سنة، وأحيانا يجي في 25 سنة وقد عنده جلطة دماغية نتيجة ارتفاع الضغط وما عملش قياسات وما جاش في باله أنه يمكن يروح يتعاين لمرض الضغط.
2: نعم أيضا دكتورة، الصداع أو الدوخة هل يعنيان دائما أن ضغط الدم مرتفع؟ لأن البعض مثلا من المرضى يقول عندي صداع معناته أن ضغط الدم مرتفع أو عنده هبوط.
7: ليس بالضرورة، فهناك كثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يشعرون بأي علامات، تمام، وأي أعراض. فعشان كذا أنه مثلا نسميه ضغط القاتل الصامت.
2: نعم
7: أيوه، فلا ينبغي الاعتماد على الأعراض، لازم لمتابعة الضغط، لازم معرفة قياسات الضغط الصحيحة والمتابعة مع الطبيب.
2: نعم أيضا السكري، أنتم أخصائي القلب والأوعية الدموية تنبهون مثلا المرضى إلى السكري؟
7: جدا، من الأسباب الأساسية. السكري غير المسيطر عليه يؤثر على الأوعية الدموية على المدى البعيد، ويزيد ارتباطه بخطر أمراض القلب والشرايين. لذلك التحكم الجيد في سكر الدم إلى جانب الضغط والكوليسترول والوزن جزء أساسي من حماية القلب.
2: نعم، نفهم من كلامكم دكتورة على أن مريض السكر يحتاج إلى اهتمام أكبر بصحة قلبه حتى لو لم تكن لديه أعراض.
7: بالتأكيد، لأن أمراض القلب قد تتطور دون أعراض واضحة. يعني يمكن يجي لك المريض ما فيش عنده أي أعراض، وفجأة وغدو فيه عنده جلطة، وفجأة وفي مشاكل كبيرة. فعشان كده لازم المتابعة الدورية وتقويم عوامل الخطورة بشكل شامل.
2: نعم. أيضا دكتورة، الكوليسترول هل تعتبر مثلا من عوامل الخطورة أو من الأسباب؟
7: شوف، في معنا الكوليسترول الضار، هذه من عوامل الخطورة. يقصد غالبا به البروتين الدهني المنخفض الكثافة LDL، وارتفاعه يمكن أن يساهم في تراكم الدهون داخل جدران الشرايين وتكوين اللويحات، مما يزيد خطر تضييق الشرايين والجلطات. فعشان كده لازم نعرف إيش نوع من أنواع الدهون الضار، اللي هو الكوليسترول الضار.
2: نعم. أيضا دكتورة، سؤال قال هل كل شخص لديه ارتفاع في الكوليسترول يحتاج إلى دواء؟
7: ليس بالضرورة، القرار يعتمد على مستوى الكوليسترول والعمر ووجود السكري أو ارتفاع ضغط الدم والتدخين والتاريخ المرضي واحتمال الإصابة بمرض القلب والشرايين. وبعدين لما نجي نتابعه ونشوف الأعراض، بعدين نحدد لكم نسبة الدهون الموجودة وإيش نوع العلاج اللي بنعطيه. أغلبهم إحنا لما تكون نسبة الدهون خفيفة نبدأ لهم بنشاط لايف ستايل موديفيكيشن، يبدأ برياضة، يبدأ بمشي، يحاول يقلل نسبة الدسومة في الأكل، وبعدين نبدأ نعطي لهم العلاجات.
2: نعم. أيضا التدخين والشيشة، هل تشكل عامل خطر؟ وكيف تأثيرهما؟ مثلا البعض يقول لك إيش علاقة التدخين والشيشة بالقلب طالما وهي بتخرج مثلا عبر الجهاز النفسي؟
7: من الأشياء الرئيسية اللي بتعملها الآن. وليش الآن بدأنا نلاحظ أن الأمراض القلب بدأت تظهر في السن الصغير؟ لأنه أغلب الشباب كلهم شيشين مدخنين. فالتدخين يضر بطانة الأوعية الدموية ويزيد الالتهاب وتكوين الجلطات، وبالتالي يرفع الخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين القلبية. فعشان كده الإقلاع عن التدخين من أهم الخطوات التي يستطيع الإنسان اتخاذها لحماية القلب. يعني إحنا أول ما يجي عندي مريض مدخن لازم أقول له وقف الدخان.
2: نعم.
7: كحماية له من الجلطات وحماية له من أمراض القلب.
2: نعم. هناك شائعة في المجتمع بتقول على أنه الشيشة أقل ضرر من السجائر، هل هذه المقولة صحيحة؟
7: لا أبدا، وبيجي يقولون أنه الشيشة أقل ضرر من المداعة وكذا. لا، كل في نفس المستوى من الضرر. يعني الشيشة تحتوي على مواد ضارة، تمام؟ والفحم المستخدم اللي بفوق الشيشة يضيف مصادر من السموم مثل أكسيد الكربون. فكلها أشياء مضرة في الصحة، الشيشة، الدخان، المداعة، كلها هذه أشياء بتضر الصحة.
2: نعم. أيضا لديكم مقالة كأخصائي القلب والأوعية الدموية عن التدخين السلبي.
7: أكيد، التدخين السلبي كمان له أضرار كثيرة، بحيث التعرض المستمر للدخان الآخرين ليس آمنا، تمام؟ ويمكن أن يزيد خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. ولذلك من المهم حماية أفراد الأسرة، خصوصا الأطفال ومرضى القلب. يعني المريض اللي يجي يشيش بجانب ناس، أو يشيش أو يدخن وهو جنبهم مريض قلب، أو مريض عنده تحسس في الصدر، أو مريض بخيط ما فيش عنده أي أمراض، هذا مع الوقت حيزداد لنسبة الخطورة. صح مش نفس المدخن، بس بنسبة كبيرة.
2: نعم، لأن البعض مش هو فاهم مثلا المفهوم التدخين السلبي. مثلا لو تشرحي لنا بطريقة مختصرة مفهوم التدخين السلبي اللي يستفيد مستمعون الكرام.
7: التدخين السلبي أنه أنت تكون جالس جنب ناس مشيشين أو ناس مدخنين أو ناس مدعين، وأنت أصلا لا بتشيش ولا بتدخن ولا بتمدع، فبتاخذ الدخان نفسه تدخل في الشرايين ونفس الضرر. صح أنه مش بنفس كمية المتضرر المدخن والمتشيش، بس هي بنسبة كبيرة الضرر فيك.
2: نعم. أيضا دكتورة، دور السمنة وقلة الحركة وعلاقتها بأمراض القلب والأوعية الدموية.
7: في حاجة الآن داخلة في الدراسات الحديثة إنه عن السمنة مع أمراض القلب، إحنا نسميه ميتابوليك سيندروم.
2: نعم.
7: هذه من الأشياء الكبيرة اللي تواجهنا الآن في المستقبل، خاصة إن السمنة من أمراض العصر الموجودة، تمام؟ فالسمنة خصوصا السمنة المركزية والدهون حول البطن ترتبط بزيادة احتمال السكري، تمام؟ وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون، وهذه العوامل المجتمعة تعمل خطر أمراض القلب اللي احنا بنسميها طبيا ميتابوليك سيندروم. وهذه في السنين الأخيرة انتشرت بشكل كبير.
2: نعم. معناه نفهم من كلامكم على أنه الشخص بحاجة ممارسة رياضة شاكة حتى يحمي قلبه أو حتى ممارسة أخرى؟
7: أكيد، فقلة النشاط البدني دائما ترتبط بزيادة خطر أمراض القلب، بينما النشاط المنتظم يساعد على تحسين اللياقة وضبط ضغط الدم والوزن والسكر والدهون. فعشان كذا لازم أي حد ننصحه أنه لا، مارس الرياضة أقل شيء 3 أيام في الأسبوع لأي مريض حتى لأمراض القلب، بحيث أنه تتحسن الدورة الدموية في جسم الإنسان.
2: نعم، بالتأكيد يا دكتورة، طالما أنتم بتتحدثوا عن أسباب أمراض القلب وعوامل الخطورة، بالتأكيد أن الغذاء له دور رئيسي في إما كعامل خطر أو كمفيد لصحة القلب لو عيت أموية. مثلا النقطة الأولى، يعني ما هي أكثر الأخطاء الغذائية التي تضر بالقلب حتى يستفيد مستمعين الكرام؟
7: أول حاجة معنا الفاستينج فود اللي هو الأكل السريع، الوجبات السريعة، هذه كلها مضرة بأمراض القلب. معنا الإفراط في الملح في الأكل يؤدي إلى رفع الضغط، الدهون المشبعة والمتحولة، السكريات، المشروبات، المحلى، الأفراط في الأطعمة عالية السعرات، قلة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، البقوليات، كل هذه لخبطة في الأكل.
2: نعم.
7: فعشان كذا لازم يكون نسبة الملح تكون يعني محدودة، الدهون، هذه الأشياء تكون كلها بسعرات معينة. لازم الإنسان الصحيح يراعي كم سعرات الأكل الذي يأخذها.
2: نعم.
7: خاصة أن السمنة من الأشياء الرئيسية اللي تؤدي لنا إلى أمراض القلب.
2: نعم. معنا سؤال. ألو، مرحبا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أكبر تحية لك يا أخي الكريم، تحياتي للدكتورة، تحياتي سوسن مجاهد، تحياتي لجميع طاقم إذاعة آفاق الوعي والبصيرة، أختي الكريمة الفاضلة، طبعا عبد العزيز اللكني عنده ارتفاع في ضغط الدم وبين تناول بعض حق الضغط هذاك، لكن بعض الأحيان نحصل في العسكري شركة ثانية ولو ما نشتري من السوق هندي. أنا بالنسبة لي الهندي هذاك هو موافق معايا، ما حد يديني فوق القلب أي حاجة، وبنتناول هريسة وحلويات وموز وفتة وكلهم بناكلها وبنقول على الله، الله يخارجنا.
7: أستاذي، التناول اللي بتناوله هذا شيء غلط في صحتك، تمام؟ مع الوقت حتى لو ما حسيت بالآن بالآثار الجانبية للدهون والدسوم واللخبطة اللي بتاكلها، عيجي مع الوقت حتى أثر عليك الشرايين القلب وحتدخل لمشاكل جلطات وهذه الأشياء. أما من ناحية أنه العلاجات تتغير الشركات، فهو أهم شيء التركيب العلمي للعلاج، تمام؟ هذه مهم لنا أنه إيش تركيبها العلمي، أنه تكون العلاج كويس، تمام؟ ولازم متابعة قياس الضغط مع أخذ العلاجات، أوكي؟ ولازم متابعة دائمة، وأنصحك نصيحة أنك تتجنب اللخبطة في الأكل هذه كلها. أما من ناحية علاج وعلاج، أهم شيء التركيب العلمي.
8: يا دكتورة، أصلاً لو تشتري كبيرة جسم قياس الضغط، إن إحنا في الريف وبعد أيضاً في دارية الإمكانيات ومرتبات مقطوعة، لذلك الشباب نوقف في بيوتنا ولا قد رسلونا الجهال بالعلاج ديك حق الضغط ومربط قاسة بالرفل، ولكن أنا قد فحص محوصة ويقولوا عندك دهون ولكن بندعم وما نفعل قدو
7: السادي. ما ينفعش الدعم ما في صحتك، صحتك أهم، تمام؟ وأتوقع أنه لو تمشي على نظام صحي غذائي كويس، وانتو في الريف، والريف يعني الحمد لله ما فيش فيها الفاستينج فود والأكل السريع وهذه الأشياء، لو تلتزموا بالنظام الغذائي في الأرياف، فأتوقع أنه حتكون صحتك أفضل، تمام؟ وقياس الضغط أتوقع أنه الدولة موفرة في أقرب المراكز قياسات الضغط، متوقع عقدها في كل القرى.
8: بارك الله فيك يا أختي ويا بنتي على نصائحك الطبية، وقلت إحنا أنا أعمل حسب إمكانياتنا ونتحن، لكن قد أنت داري عندنا فريش يعني ما قد يعني أحيانا والله لا أقول أنا والله على الهواء مباشرة يقولوا ما قالوا بناكلها يعني تومي وبستاشي وأحيانا زهاوب وأحيانا شوي الرزق، يعني قد قد أنت داري كيف الزمن والوقت.
7: الله الله الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، إن شاء الله ويصلح وضع بلادنا ويصلح ويعم الأمن والأمان في البلاد وتسهل الظروف على كل الناس. بس أنت في الريف معك الأكل الصحي، أنت في نعمة، ما فيش عندك أي أشياء من المطاعم ولا الفاستنج فود، فأنت حتقدر تحافظ على صحتك أكثر من الناس اليوم في المدن.
8: بارك الله
7: وأتمنى لك كل العافية.
8: تسلمي يا خالي، تسلمي، بارك الله فيك.
7: أهلا وسهلا.
2: رعاكم الله، شفاكم الله، في رعاية الله، مع السلامة. طبعا معنا سؤال أيضا دكتورة، ما علاقة التوتر وقلة النوم بأمراض القلب؟
7: ما هو جدا الناس التوتر المزمن قد يؤثر على ضغط الدم والنوم والسلوك الغذائي والنشاط البدني، وقد يرتبط بزيادة المخاطر القلبية. لذلك إدارة التوتر والنوم الجيد جزء من نمط الحياة الصحي. يعني الناس احنا بنخليهم يحاولوا النوم 6 إلى 7 ساعات في اليوم، بحيث انه يتجنب التوتر، خاصة انه المريض اللي قلق ومتوتر الضغط دائما عندهم غير مستقر.
2: نعم. ايضا معنا سؤال انه هل هناك عوامل مثلا لنصدع تغييرها؟ انتم ذكرتم
7: العوامل، معنا العمر، يعني واحد كبر في السن خلاص يمكن يكون الأوعية الدموية عنده مش نفس الناس الصغير. يعني عوامل الخطورة في ارتفاع الضغط عنده أكثر. معانا الوراثة، في عوامل وراثية، مثلا في أمراض في القلب وراثية تكون عند هذا الشخص يأخذها بالجينيتك.
2: نعم.
7: تمام. فهذه الأشياء اللي لا يمكن تغييرها، أما السمنة والتدخين والتغذية هذه يمكن نحسنها مع المريض. يعني نغنو عن التدخين، يقتنع عن الأكل الدسومة، هذه الأشياء بيتحسن. السكر لو تنظم والمريض أخذ العلاجات بطريقة الصح وصارت السكر التراكمي أقل من 7، هذه كلها تحسن لنا أنه المريض ما يدخلش في مضاعفات.
2: قال السلام عليكم دكتورة، أنا معي خالتي نحيفة جدا وأسعفناها للمستشفى وقالوا عندها أمراض القلب. كيف مرض قلب وهي نحيفة؟
7: مش شرط هي الدسومة، في أحيانا الدسومة الخارجية اللي هي تراكم الدهون في البطن وكذا، لكن الدسومة اللي هي الكوليسترول الضار هي بتدخل داخل الشرايين، ما لهاش علاقة في الدسومة الخارجية، في التراكم تكون داخل الدهون الخارجية داخل شرايين القلب. وليس كل أمراض القلب لها علاقة بالسمنة وما سمنة، ففيها السكر غير المنتظم، الدخان، الأشياء وراثية تكون لها علاقة في أمراض القلب. فأحيانا يجي مريض عنده جلطة قلبية والدهون طبيعية في الجسم.
2: نعم. أيضا معنا سؤال، قال السلام عليكم دكتورة، هل شرب الشاي بكثرة يؤثر على أمراض القلب؟
7: شوف، في الشاي والقهوة كلها لها علاقة بدقات القلب، وخاصة اكتشفوا الآن آخر دراسة إنه القهوة يمكن تفيد بس بأكواب، يعني بكوب معين، مثلا كوب واحد في اليوم يمكن تحسن في دقة في القلب، لكن الشاهي ليس له علاقة في القلب نفسه زي ما هو له علاقة بفقر الدم.
2: نعم. أيضا معنا سؤال، قال
7: هل ننصح مريض أمراض القلب بعد من الإكثار من المنبهات؟ هذه المهمة عشان اختلال دقات القلب هذا الشيء.
2: نعم. أيضا معنا سؤال، قال هل تختلف أعراض الجلطة بين الرجال والنساء؟
7: لا، فهو في فكرة أنه مش في الأعراض، مشكلة في تحمل الألم. في ناس الرجل يعني يكون عندهم قوة التحمل للألم أكثر من النساء، فلما تكون في النساء تلاقي عندها الألم شديد أكثر، وحتى لو كان في بدايته تكون الأعراض أقوى، أن النساء ما يتحملوش الوجع ولا يتحملوا الكتمة وهذه الأشياء.
2: معنا اتصال. ألو، مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضل الدكتور، أسمعكم.
7: أهلا وسهلا،
9: أنا يقول لها أن البرغم هذا يعني أي حاجة أقولها يعني يجيني حموضة، بس بنستخدم حبوب واضح.
7: طيب، هل عملت فحوصات ليش سبب البلغم؟
9: فحوصات ما طلعش عندي ولا أي حاجة.
7: عملت فحوصات الرئة للتحسس الرئة وهذه الأشياء ولا ما عملتهاش؟
9: لا، عملت فحوصات ما طلع عندي أي شيء قالوا لي.
7: طيب، هل أنت من الشخصية المتوترة والقلقة؟
9: هذا
7: شخصيتك متوتر دائما قلق؟
9: ولا في قلق ولا في أي حاجة يعني أقولها، حتى لو أقول حتى واحد صوتي يطول أقول خبزيات طبيعي ولا يعني يجيني بلغم طوالي.
7: طيب اسمعني، هل قد عملت منظار؟
9: لا.
7: لازم نعمل لك منظار. تمام، نشوف إيش أسباب الحموضة اللي موجودة. في أحيانا يكون البلغم مش من الرئة، تكون نتيجة سبب ارتجاع في المريء. تمام. ويؤدي إلى الحموضة ويعمل لك هذا البلغم مع الأكل، بما أنه له علاقة بالأكل. فأنصحك أنك تعمل منظار. أنصحك أنك تعمل منظار.
9: سابر يلا.
7: أهلا وسهلا فيك.
9: يلا شكرا لك.
7: أتمنى لك العافية.
2: أيضا نواصل حديثنا دكتورة، هناك أخطاء على لدى المجتمع، منها أنها إذا لم أشعر بأعراض فأنا بالتأكيد لا أعاني من مشكلة في القلب.
7: ما هذه نفس ما قلت لك، فأغلب أعراض القلب دائما مثلا زي الضغط، احنا بنسميه القاتل الصامت.
2: نعم.
7: يعني يجي المريض ما فيش عنده أي أعراض، لما يدخل في مضاعفات، يعني يجي لنا في جلطة في الدماغ، يجي لنا في أعراض مشاكل في القلب، وفي أحيانا تكون عندهم دهون مرتفعة وما بيحصلش بأي أعراض إلا لما وقت محصل جلطة قلبية. تمام. أحيانا يكون مريض صمامات ما فيش أي أعراض، لما يدهور حالته لما تبدأ الأعراض، وقد في وصلنا إلى مرحلة

0: يروح لمستشفى ويشوف الأمور.
1: نعم.
0: ما ياخدش الأمور باستهانة.
1: نعم. دكتورة، لو طلبنا منكم مثلا 5 نصائح ذهبية لحماية القلب، لحماية القلب، ماذا تقولين لمستمعينا الكرام كملخص لحلقتنا هذا؟
0: أول شيء الحماية من عوامل الخطورة.
1: نعم.
0: يعني تجنب السمنة، تجنبها عن طريق الرياضة، الإقلاع عن التدخين من الشيشة والدخان، تمام؟ الأكل الصحي، هذه مهم جدا، أنه لازم واحد يبدأ يتجنب الأكل المصنع، الدقيق وهذه الأشياء كلها أشياء مضرة، العصائر المعلبة، السكريات، كلها هذه مضرة في الصحة. يحاول يأكل أكل صحي، اللي يزيد من أكل الفواكه الخضروات، تمام؟ رابع حاجة الرياضة، لازم يعمل رياضة دائما، المشي حتى أقل شيء 3 أيام في الأسبوع. نصيحة كمان، أنه أول ما تبدأ لك أعراض للقلب ما تحملهاش، يعني في كثير أمراض بيوصلوا لعندنا في حالات قدي حالات مش قادرين نعمل لهم شيء، تمام؟ فأحيانا لو تعمل لنفسك حماية وهذه الأشياء ومتابعة دائمة، يمكن ما توصلش لجلطة قلبية وما توصلش أنك تحتاج قسطرة علاجية وهذه الأشياء.
1: نعم. أيضا معنا سؤال، قال: السلام عليكم. السلام عليكم دكتورة، هل أمراض القلب منتشرة أكثر لدى الرجال أو لدى النساء؟
0: هي مش فكرة إنها في الرجال أو في النساء، هي منتشرة في الكل، تمام؟ بس في أمراض موجودة أكثر في الرجال وأكثر ظهورا من في النساء، خاصة جلطة القلبية في الرجال أكثر.
1: نعم. أيضا معنا سؤال، قال: السلام عليكم، وزني 65 وأعاني من آلام في الصدر وأحيان ضيق في التنفس، إيش السبب يا دكتورة؟
0: ما هو كم عمره أول شيء؟
1: ما ذكرش
0: العمر. هل مثلا في عمر أقل من 20 سنة؟ إحنا نفكر بالروماتيك هارت ديزيز، أمراض الحمى الرثوية، تكون دائما تظهر لهم بنغزات أو ميترال فال برولابس، ارتجاعات في الصمام. ثاني شيء، هل هو نقص فيتامين د؟ هل بيتعرض للشمس أو ما بيتعرضش؟ هل الألم هذا مصاحب لكتمة؟ هل في مثلا لما يجي قبار أو تحسس من الهواء تعمل نفس الأعراض الإيرجيك برونكايتس؟ فلازم ناخذ المريض هذا وتقييم كامل وفحص كامل للمريض ومع فحوصات.
1: نعم. ايضا معنا سؤال، قال: السلام عليكم دكتورة، انا استخدم الاسبرين، هل يكفي او ضروري متابعة اخصائي طبيب قلب؟
0: شوف، في عندنا حاجة شائعة لاستخدام الاسبرين بدون اي استشارة طبيب. الاسبرين لما تاخذه بدون ما فيش له اي داعي هيعمل لك قرحة في المعدة، تمام؟ هيعمل مشاكل كبيرة، يمكن يكون عندك الضغط غير مستقر ويؤدي لك إلى نزيف في الدماغ. فعشان كده الأسبرين ما يناخدش إلا بعد استشارة طبيب.
1: نعم. قال: السلام عليكم، الإقلاع عن التدخين مفيد للقلب حتى لو كنت مدخنا منذ سنوات طويلة، هل هذا الكلام صحيح؟
0: نعم، الإقلاع عن التدخين صح أنك دخنت لفترة طويلة واحتمالية أنه تكون في عندك انسداد في الشرايين، بس أنت لما تقلع عن التدخين حتوقف العملية الانسداد، حتحسن لفترة. لو كانت التدخين ضر الشريان بنسبة 40%، لما توقف حتوقف الضرر عند 40%، لكن لو استمريت يمكن توصل ل 90%.
1: نعم. لكن سائل يسأل، قال: أنا ما ظهرت لي أعراض القلب لبعد ما بطلت التدخين، إيش أقول لكم يا أطباء؟
0: لا، كلام غير منطقي. هي كانت الأعراض عنده موجودة بس أدت إلى يعني ما لهش علاقة بالإقلاع أو هذا، هي موجودة أصلا.
1: نعم. نشكركم دكتورة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي استفدنا منها نحن أيضا، واستفاد منها بالتأكيد استفاد مستمعينا الكرام.
0: أهلا وسهلا دكتور فارس، سعيدة أني كنت معكم.
1: رعاكم الله. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. لمن أراد أن يستفسر عن ضيفتنا الدكتورة تجدونها في مركز القلب العسكري أو في عيادتها في مركز وطني سكان شارع 45
0: مستشفى غزة،
1: أو في مستشفى غزة. لمن يريد أن يستفسر عنها يأتي إليها ويقول لها أن احنا سمعناكم في إعلان تعافك وهي تعمل لكم تخفيضات خاصة.
0: أهلا وسهلا.
1: كما نشكركم مجددا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس الشوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مهما كانت التحديات والصعوبات ومهما كان حجم التضحيات ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم المؤيدين لهم المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعينون بالله تعالى متوكلون عليه واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شهروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: قد يبدو مجرد طبق لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، ونور بالقرآن الكريم بصائرنا وأبصارنا ومسيرتنا في هذه الحياة يا أرحم الراحمين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عالم النمل، وهو عالم عجيب وغريب وفيه من الإحكام ومن الدقة ومن العمل الجماعي ومن التركيبة التي ركب الله النمل عليها والأدوات التي أعطاها وتنظيمها لحياتها، ما يدل بشكل قاطع وأكيد على حكمة الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه كما قال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. إتقان عجيب وروح جماعية عجيبة. أيضا كما قلنا القرآن الكريم أشار في آية النمل، في سورة النمل، أشار إلى ثلاث حقائق أساسية في النمل. الحقيقة الأولى هي هذه الروح الجماعية والاجتماعية والتكافلية والتكاملية بين أفراد النمل، حينما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني لم يكن همها أن تنجي نفسها ولا أن تذهب يعني لكي لا يصيبها المكروه، بل كان همها كيف تقدم العون إلى أبناء جنسها وتنجيهم من هذا الخطر الداهم. أيضا كلمة وادي النمل كما قلنا هي تدل على أن النمل حينما يستوطن مكانا فإنه يستوطن مساحات واسعة من هذا المكان كالوادي، ولهذا سماه الله وادي النمل. وعرضنا كيف أنه يبني مستعمراته بطرق مختلفة، أحيانا ظاهرة وأحيانا باطنة في باطن الأرض، ولكنها تكون يعني شكل هندسي عجيب وبكميات كبيرة، أحيانا أكثر من مستعمرة في نفس المكان حتى يكون المكان بكله مسكنا للنمل. الثالثة قول النملة ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، وهذا يدل على أن هذه المساكن هي مساكن قوية ومحصنة، وأنهم إذا دخلوا إلى هذه المساكن فلن يصيبهم ضرر سليمان وجنوده، وهذا ما أثبته العلم الحديث اليوم والحفريات والبحث عن هذه المساكن أنها مساكن قوية ومحصنة. وفي تسميتها مساكن وفي تسمية النحل بيوتا فيها دقة عجيبة. الله سبحانه وتعالى قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، سماها بيوت. وفي شأن النمل قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا مساكنكم، فالبيت هو يسمى بيت ويسمى مسكن، لكن كلمة مسكن هي مأخوذة من السكون والهدوء والاستقرار، بمعنى أن النملة في بيتها هذا البيت يعطيها الأمن ويعطيها السكينة ويعطيها الاستقرار في حياتها، بينما بالعكس في مسألة النحل، النحل هو عرضة للمداهمة، والبيت الذي يبنيه هو بيت شمعي ليس محصن ولا يقيها من الأشياء التي تضرها أو تأخذ عليها العسل، هو يسمى بيت ولا يسمى مسكن، لا يسمى مسكن لأنها لا تسكن فيه، وإنما تكون عرضة للدخلاء من البشر وغيرهم لأخذ ما لديها من العسل وما لديها من المواد. اليوم سنتكلم عن موضوع يشبه موضوع الأمس وهو النمل وهو النحل. النحل والنمل هما من أدق المخلوقات وأصغرها، ولكن ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأعطى لهما صورتين من صور القرآن الكريم، سماها بالنمل والنحل. هذه إشارات من الله سبحانه وتعالى لنا إلى أن نتأمل هذه المخلوقات، أن نعرف أهميتها حينما يعطيها مساحة في القرآن الكريم ويسمي صورة باسمها
وخصوصا النحل. يعني الله قد سمى كما قلنا بالكثير من الحيوانات، كما سمى البقرة والفيل والعنكبوت، وهذه فيها إشارات، لكن الذي يخص النحل هو أن بقية الصور سميت بتلك الحيوانات في إطار قصة وفي إطار موضوع أراد الله أن يوصله إلينا، كما في قصة البقرة وتعنت بني إسرائيل، كما في قصة الفيل وقصة من كانوا يريدون هدم بيت الله. لكن في النحل هو ذكرها لمجرد التأمل والتدبر في هذا الكائن وفي فوائده وفي عجيب صنعته وخلقته وتنظيمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل. وهنا كما قلنا في المحاضرة السابقة سيختلف الباحثون في مسألة الإيحاء هذا، الذي يقولون أن الحيوانات والحشرات هي أيضا تدرك وتعلم ولديها أنظمة وقوانين، والله سبحانه وتعالى ينظم لها حياتها ويعطيها التوجيهات اللازمة، سيقولوا أن هذا الإيحاء هو إيحاء حقيقي كما أوحى إلى البشر. والذي يقولون أنها لا تفهم إلا أشياء بسيطة يقولون أن هذا الإيحاء هو إلهام من الله سبحانه وتعالى لهذه النحل. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذه هي ما يقع في الواقع، النحل تتخذ من الجبال ومن الشجر ومما يبني الإنسان من العروش ومن الأماكن المضللة، تتخذ منها مكانا لبناء هذه البيوت الخاصة بها. ثم يقول الله: ثم كلي من كل الثمرات. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى أهمية هذه النحل في أنها تمتد إلى كل الثمرات وتأخذ الرحيق من كل الثمرات وتجمع من كل العناصر حتى تصنع لنا هذا العسل المفيد والذي فيه شفاء والذي هو سائغ للشاربين ويعتبر من أهم الأغذية للإنسان. فاسلكي سبل ربك ذللا. النحل تبحث عن الطعام وتخرج لجني هذه المواد التي تحتاجها في تصنيع العسل وغيره، وتبحث عنه في الأشجار، ولديها حاسة قوية لهذا الشيء، وتذهب وتعود حينما تجد هذا الزهر المناسب، تعود إلى أصحابها لتعلمها بذلك. كذلك يقول الله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذه آيات عظيمة لمن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، توصله إلى الإيمان بالله وبحكمته وعظمته ودقة خلقه، وأنه خلق كل شيء بقدر، ويعني ألهم كل مخلوق في هذا العالم دوره في هذه الحياة. نستعرض معا مقطعا لهذه النحل الصغيرة الحجم والكثيرة الفائدة. طبعا أنواع النحل تصل إلى ما يقارب 20,000 نوع، أنواع النحل في العالم تصل إلى ما يقارب 20,000 نوع، وتصل أحيانا بالخلية الواحدة إلى 20,000 نحلة داخل الخلية الواحدة. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر أمر هذه النحل أن تذهب لتبحث عن مواد العسل وهي الرحيق في كل الأشجار، وتبحث عنه في مسافات طويلة وبعيدة. وهذه المملكة، مملكة النحل، هي تتركب من ثلاث عناصر أساسية، من ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو الملكة، ملكة النحل، والعنصر الثاني هو النحل الأنثى، والعنصر الثالث هو النحل الذكر. ومن العجيب والغريب كما في مملكة أو في مستعمرة النمل أن من يعمل ومن يجتهد ومن يذهب ومن
يعمل في هذه المستعمرات والممالك هم الإناث وليس الذكور. والذكور لهم دور محدود، ومن يقوم بالعمل والحراسة والذهاب لجمع الأشياء هم النحل الإناث. فهذه أيضا النحل هي أعطاها الله سبحانه وتعالى سلاحا تدافع به عن نفسها، وهو إبرة في مؤخرتها تغرزها في العدو، وفيها نوع من السم يؤثر على هذا العدو. لكن من العجيب أن هذه النحلة حينما تلسع إنسانا وخصوصا الإنسان لغلظ بشرته، فإنها تخرج هذه الإبرة التي تلسع بها، وتخرج معها بطون هذه النحلة، مما يؤدي بها إلى الوفاة مباشرة. كل نحلة تلسع إنسان يؤدي بها ذلك إلى أن تموت مباشرة، لأنه يستخرج منها بطونها وما فيها مع هذه الشوكة التي تغرز السم. أيضا هذه الشوكة تبقى تدخل السم في جسم الإنسان لمقدار 30 ثانية بعد أن تضعها النملة والنحلة وتذهب، تبقى هذه هذه الشوكة تبقى تماتيك تدخل السم. انظروا إليها وهي تعمل على إدخال السم بعد أن انفصلت عن النحلة. وهذه أيضا من عجيب خلقة هذه النحل وهذا المخلوق العجيب. كما قلنا المملكة النحل تتركب من هؤلاء الثلاث العناصر: الملكة، الشقالات التي هن الإناث، الذكور. وسنعرف عمل كل واحدة. أولا، كيف تصنع الملكة؟ مملكة النحل لا يكون لها إلا ملكة واحدة، وهذه الملكة تختارها الشغالات من بين اليرقات الموجودة داخل بيت النحل، وتغذيها بمادة هي غذاء الملكة، مادة تسمى غذاء الملكة، مادة خاصة. هذه المادة إذا هي تتغذى منها النحل تتغذى منها لكن بشكل بسيط، لكن إذا أرادت أن تصنع ملكة فإنها لا تغذيها إلا بهذا الغذاء، غذاء الملكة، لا تغذيها من العسل ولا من غيره. هذا الغذاء يؤدي إلى قوة هذه النحلة وكبرها، ويعني يعطيها مميزات وصفات تختلف عن بقية النحل الموجودة داخل هذه الخلية. فهي تغذيها بغذاء الملكة حتى تخرج وتفقس من المكان الذي هي فيه أو البيت الذي هي فيه، وتخرج وتصبح هي الملكة. فإن كان هناك ملكة سابقة يمكن أن تكون هذه الملكة قد يعني ضعف دورها وضعف إنتاجها وفائدتها، فإن هذه الملكة الجديدة تذهب لقتل تلك الملكة السابقة. وحتى حينما ترى بيوتا، لأنه يصنع بيوت خاصة لمن يراد أن يغذوا بهذا الغذاء ويصنع منهم ملكات، حينما ترى بيوتا معدة لملكات قد يأتينا في المستقبل، تذهب هذه الملكة بفطرتها لتهجم على هذه البيوت وتقتل اليرقات التي فيها، لا تريد أن يكون هناك ملكة في مملكتها إلا هي. هذه الملكة ما هو دورها؟ دور هذه الملكة هو التبييض، يعني إيجاد البيض التي يوجد منها أعضاء هذه المملكة الذي هما النحل الذكور والإناث. وهذه النحلة التي تسمى الملكة هي أطول النحل عمرا، حيث يمتد عمرها إلى أحيانا ما يقارب 4 سنوات. وبعد أن تولد وبعد أن يكتمل بناءها الجسماني تعلن أنه سيتم زفافها، وتصدر صوتا خاصا لمملكتها بأنها ستخرج ليوم الزفاف. مهمة النحلة هذه التي هي النحلة الملكة
هو كما قلنا زرع البيض في هذه الخلايا حيث أنها يعني تبيض تقريبا 500 بيضة في اليوم. وأيضا جذب أعضاء المملكة الذي هم الإناث إليها بواسطة مادة أعطاها الله سبحانه وتعالى، إذا نشرت هذه المادة فإن النحل كلهم ينكبون عليها، كأنها طريقة استدعاء لهؤلاء النحل حينما قد يصيب المملكة الملكة أي ضرر أو خوف أو مخاطر، تفرز مادة معينة ورائحة معينة تجعلهم ينهالون عليها ويحيطون بها كما نراها في الواقع العملي الذي هو هذا الذي هي الملكة هي الأصل. إذا أخذت الملكة ونقلتها إلى مكان آخر سيجتمع حولها يعني مملكة جديدة وستكون مملكة جديدة. فهذه الملكة في الوقت المحدد تخرج من هذا البيت وتقوم بنشر ما يسمى عطر التزاوج، رائحة تنشرها في الهواء يشمها الذكور من داخل مملكتها ومن خارجها فيأتون لتلقيحها. وحينما يلقح الذكر الملكة فإنه يموت مباشرة كما في النملة كما في النحلة حينما تلسع الإنسان، لأن عضوه يبقى منغرزا فيها ويبقى يعطيها الخصوبة إلى فترات طويلة تستخدم هذه المادة في التخصيب. البيض الذي يكون مخصبا يكون يولد منها الإناث، والذي لا يكون مخصبا يولد منه الذكور. والميزة الأساسية للنحل هي في الإناث، في تركيبتها، في ما أعطاها الله سبحانه وتعالى. حتى اللسع، الذكر ليس له إبرة للسع ولا يستطيع أن يحمي البيت مملكة النحل هذا، وإنما كما قلنا هدفه الرئيسي هو تلقيح الملكة فقط، أو أحيانا تبريد العسل حينما يوضع العسل في البيت هذا يقوم النحل بتبريده بأجنحتها حتى يتخلص من الماء الزائد أو السيولة الزائدة فيه، ثم يغطى بالشمع. هذه قد تقوم بها الذكور، لكن الذكور ليس لها كما قلنا في جسمها يعني الإبرة التي تلسع بها من يعني يتهجم عليها، ليس لديها الشعيرات التي تجمع بها اللقاحات من الأشجار، ليس لديها الخراطيم التي تمتص الرحيق من الأزهار. إذن هي لا يعتبر لا دور لها أساسي إلا تلقيح الملكة أو تبريد الأقراص العسل. بينما الإناث هم من يقومون بكافة الأعمال. الملكة طبعا دورها كما قلنا هذه هي الملكة حينما تخرج، وهي تقاتل. الآن ننظروا إلى هذه الصورة، هي تقاتل ملكة سابقة وتقضي عليها. فمن خلال خلق الإناث والذكور كما قلنا الإناث لديهم مستشعرات في صدورهم وفي أيديهم وأماكن لكي يجذبوا اللقاحات من الأشجار المختلفة، ويعدوا لديهم خراطيش محددة يأخذون بها الرحيق من الأزهار، ولديهم أيضا مسؤولية حفظ البيض داخل هذه الأقراص، وأيضا بناء المسكن هذا الذي هو القرص. هذه الملكة حينما تطير وتخرج لتعلن عن زفافها فيأتي الذكور لتلقيحها، وكما قلنا انظروا كيف مات هذا الذكر من النحل.

عالية جدا تستطيع أن تشم هذه الأزهار وهذا الرحيق من مسافات بعيدة، وحينما تصل إلى هذه الأماكن التي توجد فيها أزهار ورحيق فإنها ترجع إلى مملكتها لتخبر زميلاتها بأنه يوجد أزهار ويوجد رحيق وعسل، يعني ورحيق وأزهار في منطقة. إذا كانت المنطقة قريبة أو بعيدة هي تحددها من خلال رقصة، رقصة تقوم بها النحلة لتخبر زميلاتها عن مسافة وجود هذا الغذاء الذي في الأزهار. يعني إذا كانت يعني مسافة قريبة ترقص بشكل دائري، وإذا كانت مسافة بعيدة ترقص بشكل اهتزازي، وهذا قد يعطينا يعني قد يكون فيه من المعلومات لهم الشيء الكثير. كما قلنا حينما تذهب النحلة إلى الأزهار فإنها تأخذ الرحيق بفمها من خلال الخرطوش الذي يوجد في فم النحلة لتمتص هذا الرحيق، ولكن أرجلها أيضا أرجلها تمتلك هذه الشعيرات التي ترونها في أرجلها وفي بطنها، وهي تنقل اللقاحات، وهذه اللقاحات تستخدمها في غذائها وأيضا تلقح بها الأشجار الأخرى، وهذه مهمة أساسية للنحل، مهمة أساسية للنحل أنها تنقل اللقاحات من شجرة إلى أخرى. ويقول العلماء أنه لو انعدم النحل فإن 30% من غذاء الإنسان سينتهي على سطح الأرض، لأنها هي من تقوم بنقل اللقاحات من شجرة إلى أخرى. الله يرسل الرياح لواقح، ولكن النحل أيضا يأخذ مساحة كبيرة من هذا العمل، وهو تلقيح الأشجار حتى تستطيع أن تخرج الأثمار كما أراد الله سبحانه وتعالى. النحلة حينما تذهب تجلب الرحيق تضعه في منطقة خاصة غير المعدة التي تأكل منها، لها مكان خاص لوضع العسل وتحتفظ بهذا العسل في هذا المكان، والأكل الآخر له معدة خاصة به تخرج فضلاته منها. حينما تصل النحل إلى مملكتها فإنها تعطي زميلاتها هذا العسل من فمها، تعطيهم إلى فمهم ليدخلوه إلى أجسامهم، فيعني يزيد نسبة يعني التفاعل الذي تعمله النحل لقلب هذا الرحيق إلى عسل، ومن النحل إلى أخرى إلى أخرى حتى يعني يصبح عسلا صالحا لأن يوضع في البيوت الخاصة به. فهي تتلقف هذا العسل بخراطيشها من نحلة إلى نحلة أخرى، وتقوم بعملية صنع هذا العسل حتى يصبح عسلا، وهنا النحلة الأخيرة تضعه داخل هذا البيت الذي هو بيت النحل. طبعا هذا البيت حينما نشاهده ندرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني هذا الشكل السداسي الذي تقوم النحل ببنائه بشكل هندسي عجيب وبشكل متكرر، يعني النحلة التي في الشرق والنحلة التي في الغرب والنحلة التي في أطراف الدنيا كلها تعمل بنفس الآلية. من الذي علم النحلة أن تبني بيتها بهذا الشكل السداسي؟ ويقول العلماء أن هذا الشكل السداسي هو أفضل شكل لحفظ العسل وعدم ترك أي فضلات وإمكانية تنظيفه بشكل كبير. والنحلة حينما تريد أن تبني هذا البيت فإنها يخرج من بطونها من تلك التجويفات التي في بطنها تخرج مادة شمعية، تخرج في الأيام الأولى، يعني إذا بلغت النحلة بعد 10 أيام إلى 20 يوم إلى 30 يوم في هذا المرحلة يخرج منها هذه المادة التي تكون بيضاء في بدايتها، تصنع يعني كالشمع، تصنع النحلة منها وتضيف إليها بعض المواد. ف

تبني هذه البيوت السداسية الغريبة والعجيبة التي تحفظ العسل حتى يأتي الوقت المناسب ليستفيد منها الإنسان ويأخذه كما أراد الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يخرج من بطونها ولم يقل من بطنها، وجمع البطون، أثبت العلماء أن النحلة لديها أكثر من بطن داخل تجوي فيها الداخلي، وحجرات مختلفة، وبطون أكثر من ثلاث بطون أو أكثر داخل كل النحل. فالله حينما يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، والنحل بعد أن تتم عملية وضع العسل في القرص تقوم بوضع الشمع كما نشاهد الآن في الصورة. هذا الشمع هو يزال من فوق القرص لأنها تغطي كل تلك البيوت السداسية، تغطيها بشمع حتى لا يدخل أي بكتيريا ولا أي شيء يضر العسل داخل هذا الشمع. فهي تغلق المكان بهذا الشمع بعد أن يمتلئ بالعسل. طبعا هي تخزن هذا العسل على أساس أن تستفيد منه وقت الشدة، هي لا تخزنها للإنسان، يعني هي بفطرتها تخزنها لكي تستفيد منه هي وتأكل منه في أوقات الجدب وفي أوقات التي لا يوجد فيها أزهار ولا رحيق ولا غذاء لها. ولكن هي تنتجه بكمية كبيرة، يستطيع الإنسان من خلاله أن يأخذ بعض العسل ويترك لها العسل الذي تحتاجه في يعني غذائها. النحل هي كالنمل، مخلوق منظم، مخلوق نشيط لا يتوقف نهائيا منذ أن يقوم إلى أن ينام، لا يتوقف نهائيا، يعني في عمل دؤوب ومستمر وبدون كلل أو ملل. ولكل منهم دوره، هناك من يحمي المملكة ويحرسها من أي دخلاء آخرين، وهناك من يهتم بالبيوض وبالبيوت هذه وما فيها من العسل ومن البويضات التي تنتج النحل القادم. وهنالك من يقوم بتنظيف في وقت معين، تقوم هذه العاملات بتنظيف المكان ليستقبل موسما جديدا من إنتاج العسل والشمع وغيره. أيضا بالنسبة للذكور، كما قلنا الذكور ليس لهم فائدة إلا تلقيح الملكة أو تبريد الأقراص في وقت معين، ولهذا فإن النحل حينما يأتي وقت الجدب ولا يوجد أكل إلا قليل تقوم بطرد الذكور، تقوم النحل الإناث بطرد الذكور من المملكة وإخراجهم خارجها اللي يبحثوا لهم عن غذاء أو يموتوا من الجوع. فأيضا من الظواهر الغريبة والعجيبة أن النحل يسكر، بعض النحل عندما يتناول مواد من بعض الفواكه أو الأشجار التي تخمرت وأصبح فيها نوع من السكر فإنها تسكر، تسكر هذه النحلات وتعود إلى المملكة وهي سكرانة وتفسد العسل وتعمل على يعني إثارة الشغب داخل المملكة، ولكن تقوم العاملات الحراس بطرد هؤلاء النحل السكارى وإخراجهم عن المملكة حتى لا يضروا بالعسل ولا يضيفوا إليه هذه المواد التي أخذوها من الفواكه المتخمرة، ويتركوهم خارجا حتى يعودوا إلى رشدهم، فإذا عادوا إلى رشدهم سمحوا لهم بالدخول إلى المملكة وهم يتحسسونهم من خلال الشم يعني، فيذهبون لإخراجها من المملكة وحتى لا تضر، حتى لا تضر بهذه المملكة. أيضا من الخواص التي تقوم عليها مملكة النحل هي أنها تتفرع، تتفرع وتتكاثر، فمثلا حينما يتكاثر النحل في بيت أو خلايا معينة يصبح الجو حارا، فالملكة ترى أنه لا بقى لها أو لهذه النحل كلها داخل هذا البيت،
فتقوم الملكة بالخروج من هذا المكان لتذهب إلى شجرة أو إلى مكان مؤقت، تأخذ معها من أراد الخروج معها من هذا المملكة لتبني مملكة جديدة، وهذا ما يسمى بالفارعة. عندما تكون هناك فارعة خرجت، الملكة تخرج وهم يخرجون وراءها، لأن كما قلنا الملكة لديها رائحة معينة، إذا أخرجت هذه الرائحة فإنه يهب إليها النحل من كل مكان. فتجتمع في تلك الشجرة أو في ذلك المكان بشكل مؤقت لكي تخرج من الحر الذي تجده داخل البيت السابق حينما كثرت النحل فيه وزادت درجة الحرارة. وحينما تبقى في هذا المكان تبقى بشكل مؤقت حتى يذهب فريق متخصص ليبحث عن المكان المناسب، كما قال الله: اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تذهب لتبحث عن مكان مناسب، ثم تبدأ بإنشاء مملكة جديدة في ذلك المكان. النحل الذي يبقى في المملكة السابقة يقوم بإيجاد ملكة جديدة والاستقلال عن هذه الملكة والذي خرجوا معها من النحل. هذه فارعة انظروا إليها، وهي خرجت واستقرت في هذه الشجرة لفترة محددة وبعثت الخبيرات للبحث عن مكان مناسب لبناء مملكة النحل الجديدة. هذا العالم كما قلنا عالم عجيب وغريب، يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن الذي ألهم النحل أن تبني هذه البيوت؟ من الذي قال الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون؟ من الذي علم النحلة أن تبني هذا البيت بهذا الشكل السداسي الجميل المتماسك؟ ومن الذي أوجد الشمع داخل هذه النحلة لأنها تحتاج إليه في بناء هذا البيت؟ من الذي أوجد في هذه الشعيرات التي تجذب بها اللقاحات من شجرة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر؟ أيضا النحلة تعرف طريقها، لا تتوه وإن ذهبت لمسافات طويلة. هنالك يعني برمجة معينة في هذه النحلة تعود بها من الطريق التي أتت حتى تعود إلى خليتها، مع أنها تقطع مسافات طويلة. يقال أنها إذا أرادت أن تقطع أن توجد لنا رطلا من العسل فإنها تحتاج أن تقطع 90,000 ميل، 90,000 ميل لتوجد لنا رطل واحد من العسل، طبعا ذهابا وإيابا بحركة مستمرة وبحسب كثرة النحل. لو جمعنا هذه كلها لكانت حوالي 90,000 ميل، يعني تدور على الأرض عدة مرات لصنع رطل واحد من العسل، هذا العسل الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس. و يعني العسل هو بحد ذاته يعتبر عند العلماء من أهم المواد التي تجلب الشفاء والصحة للإنسان. لكن هناك نكتة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس ولم يحدد نوع المرض بل أطلق شفاء عام، فالذي يعني يؤخذ من هذا أنه من البعيد أن يكون فيه مواد شفاء لكل نوع من أنواع المرض، لأن أنواع المرض كثيرة جدا. لكن معناه أنه يقوم بتقوية المناعة داخل هذا الإنسان، وبذلك يستطيع الإنسان أو الجسم التغلب على مختلف الأمراض. إذا قويت المناعة لدى الإنسان فإنه يتغلب على كافة الأمراض، بخلاف عقاقير الشفاء لمرض معين، فكل مرض أنزل الله له دواء. لكن هذا العسل هو يبني منظومة المناعة لدى الإنسان، فتواجه هذه المنظومة كافة الأمراض بمختلف أنواعها وبمختلف أشكالها ومسمياتها. إذن حينما يقول الله فيه شفاء ففيه شفاء من كل داء، باعتبار أنه يبني المنظومة الدفاعية للإنسان، وهي منظومة الحماية، وتدافع كل الأمراض بكل أشكالها. فلو بحث المسلمون في هذه الآيات وعرفوا قيمة هذه المادة التي هي العسل وبحثوها بالطرق العلمية
لا وصلوا إلى أشياء كثيرة، لكن كما قلنا للأسف أغفل المسلمون آيات القرآن الكريم ولم يلتفتوا إلى إشاراته ولا إلى مباحثه ولا إلى آياته التي أمرهم الله بالتفكر فيها والتدبر والبحث العلمي لهذه الظواهر للاستفادة، لأن الله خلق النحل من أجل الإنسان، خلق النحل من أجل الإنسان، من أجل تلقيح الأشجار، من أجل إيجاد العسل، من أجل أشياء كثيرة. فمن واجبنا أن نتفكر وأن نعتبر وأن نستفيد أيضا من البحث العلمي في هذه الظواهر الكونية التي تدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى دقته وعلى نعمته على هذا الإنسان. عندما يصنع لك هذا العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وعسلا سائغا للشاربين، ففيه من يعني اللذة وفيه من النعمة على الإنسان الشيء الكثير. ويقال أن هذا العالم عالم النحل مهدد بالانقراض، وأن هناك بعض الدواب أو يعني طفيليات تقضي على هذه النحلة في العالم بأكمله. وإذا هذا كما قلنا لا يكون إلا بسبب فساد البشر وإفسادهم للبيئة وللنعم التي أنعم الله بها عليهم من خلال مخالفتهم لأوامر الله وتوجيهاته. ولكن لو رجع الناس إلى الله والتزموا بتوجيهات الله وأكلوا نعمة الله وشكروها وتفكروا ووصلوا إلى المعرفة الحقيقية فيها، فإن الله سيزيدهم من الخير ومن النعمة في كل مجالات الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا، وأن يختم لنا بالإيمان ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

شر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: قال الإمام الهادي عليه السلام: بلغنا أن رجلا أتى الحسين بن علي عليهما السلام في حاجة فسأله أن يقوم معه فيها، فقال: إني معتكف. فجاء إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال: إني أتيت أبا عبد الله في حاجة ليقوم معي، فقال: إني معتكف. فقام معه الحسن في حاجته وجعل طريقه على الحسين عليهما السلام، ثم قال: يا أخي، ما منعك أن تقوم مع أخيك في حاجته؟ فقال: إني معتكف. فقال الحسن عليه السلام: لأن أقوم مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من اعتكاف شهر.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثلاثة. ورد العدد ثلاثة أولا في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة ثلاث ليال. كما ذكر الرقم ثلاثة للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخل عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمعوا الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. أقف ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما.
1: شكرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة بالمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين الصهاينة، وما النسل إلا من عند الله العزيز الحكيم.
2: فأنا اليمن

في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق عرى الإيمان. كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حد شرعه الله، أنه عمل صالح، قضية الموالاة والمعاداة.

0: رئيس الوفد الوطني يحذر من استمرار المماطلة السعودية ويؤكد أن هدفها استكمال التجهيزات العسكرية لإدخال اليمن في الفوضى. صور أقمار اصطناعية تظهر احتراق أحد خزانات النفط بمصفات جيزان بعد العملية الأخيرة للقوات المسلحة. الصمت الإسلامي يشجع المجرم الصهيوني جيك لانج للإقدام مجددا على إحراق نسخة من القرآن الكريم. وسط صمت مريب من سلطة بيروت، طيران العدو يستهدف سيارة إسعاف في مدينة النبطية ويخلف إصابتين على الأقل. في زيارة باكستانية إلى طهران، أمين مجلس الأمن القومي يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. المماطلة السعودية لن تقود إلى خيارات رابحة وإن راهنت على استكمال التجهيزات العسكرية لإشعال الفوضى في اليمن، فهي لن تكون بمنأى عن نيرانها، بل ستكون ساحة لمزيد من الحرائق لتتوسع على امتداد شركة أرامكو ولنظام الرياض عبرة من حرائق مصفات جيزان. وقد تعرضت إلى ضربتين نوعيتين ظهرت نتائج الأخيرة عبر صور الأقمار الاصطناعية باحتراق أحد خزانات النفط العملاقة في صورة مصغرة عن يوميات التصعيد الشامل، بل عن ساعاته ودقائقه. وفيما يؤكد رئيس الوفد الوطني أن اليمن لم يغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه أو يرفضه هو الطرف السعودي، فقد شدد على أن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب كاملة. والمفارقة الصارخة تتجلى اليوم في أن نظام الرياض الذي ينفق مئات مليارات الدولارات لحشد التحالفات وتمويل حروب التدمير والتجويع ضد الشعب اليمني يقف صامتا أمام أبشع الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية ومحاولات تدنيس وإحراق المصحف الشريف، كما يتواطأ مع المشروع الصهيوني في فلسطين وكل المنطقة. ليؤكد هذا النظام عمليا أنه مسخر لخدمة الأجندات الصهيونية بتفريطه بقضايا الأمة الكبرى، بينما يوجه ترسانته وأمواله لتدجيل الأمة لأعدائها وتسيد اليهود على عرش المنطقة على حساب الأمة وأمنها ومصالحها.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عربات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن

0: نحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين تخبطون في اطار الموت في الحق. نحن نتخبط في شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانه بالله جل شانه. هو خير الناصرين، هو القائل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد رئيس الوفد الوطني المفاض محمد عبد السلام مواصلة اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح الموقف من التطورات، والتأكيد على أن العمليات ضد سفن السعودي وتحشيداته ومعسكراته داخل بلدنا تأتي في إطار الرد المشروع على الاعتداءات، منها الاعتداء على مطار صنعاء. محمد عبد السلام أوضح أن صنعاء التزمت طوال 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، بينما استغلت الأخيرة الهدنة للتصعيد المدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي لإرهاق شعبنا من خلال إجراءات التفتيش التعسفية للسفن وتأخيرها عدة أشهر، إضافة إلى استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات تصوغها باسم القابعين في فنادقها، وهو ما ضعف من الأزمة الإنسانية وزيادة التكاليف وعاد سلبا على المواطن بغلاء الأسعار في السلع. وأكد عبد السلام أن اليمن لم يغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح، متناقضا مع ادعائه دعم الحلول السلمية، معتبرا المماطلة السعودية هي من أجل استكمال المؤامرة والتجهيزات العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها. وشدد رئيس الوفد الوطني بأن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب كاملة. واختتم بيانه برسالة للأطراف الإقليمية والدولية التي تتصل بالوفد بأن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم شعبنا كما هو في خارطة الطريق.

0: أظهرت صور الأقمار الاصطناعية احتراق أحد الخزانات الكبيرة لتخزين النفط في مصفاة جيزان جنوب السعودية نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة ردا على اختراق مسيرات سعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وقالت إن الإصابة دقيقة. وبالأمس أعلنت أرامكو إرجاء الموعد المبدئي لإعادة مصفاة جيزان إلى نهاية الشهر الجاري بدلا من الموعد السابق المقرر منتصف الشهر الجاري نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشأة النفطية السعودية. وللحديث عن بيان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ينضم إلينا الآن أو في الاستوديو الأستاذ طالب الحسني أو الزميل طالب الحسني رئيس تحرير في قناة المسيرة. أستاذ طالب مرحبا بك. أستاذ طالب، تحدث رئيس الوفد الوطني عن اتصالات ولقاءات مع أطراف إقليمية وكذلك دولية للحديث عن التطورات أو حقيقة ما يحصل، يعني ما أهمية هذه التواصلات في هذه المرحلة؟
1: نعم، هذا التواصل هو مؤشر على ثلاث مسائل في الأساس. المسألة الأولى القلق الدولي من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعبر عنه بصورة اقتصادية وصورة سياسية بدرجة رئيسية، وخاصة بعد يعني محاولة الأمل بأن يكون هناك انفراجة في العدوان الأمريكي على إيران والفشل الأمريكي في العدوان على إيران. المسألة الثانية هي قناعة هذه الدول وقناعة المنطقة في الإقليم والعالم بقدرة اليمن على إحداث ضربة كبيرة وإحداث إرباك في المنطقة وإعادة المنطقة إلى صراع كبير، وأيضا هي ثقة هذه الدول على أن عودة الحرب أيضا لن تسير إلى نتيجة بالنسبة للسعودية، وخاصة أن السعودية بقيت في حرب اليمن منذ 2015 ولم تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى انسداد في الأفق أمام السعودية وإنغلاق، وهناك الآن متغيرات. هناك أيضا أمر آخر له علاقة بأن جزء من هذه التواصلات أيضا بعض منها بطلب من السعودية أو بدعم من السعودية، لأن السعودية تحاول أن تشتري بعض الوقت مزيد من الوقت لتحضيرات، إما تحضيرات عسكرية في الداخل على الرغم أنها لا تراهن بدرجة كبيرة عليها، ولكن هناك أيضا رهان سعودي وهو سوء تقدير في نهاية المطاف على أن يكون هناك متغير كان في المنطقة في الحرب الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. هي الآن تجد أنه قد يكون هناك، إذا كان هناك تسوية هناك خروج من يعني هناك قدرة على تمرير النفط والخروج جزئيا من الحصار الذي فرضه اليمن من خلال مضيق هرمز، ولكن أيضا هو معطى لا يعني لا يقترب بصورة نهائية طالما أن الحرب مستمرة وليس ولن يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج السعودية كليا من الأزمة، ولكن هو مؤشر في نهاية هذه التحركات على أن السعودية لا تزال تماطل ولا تريد أن تذهب إلى مسألتين، إما إلى التصعيد الشامل أو إلى الاستجابة. هي تريد أن لا يحصل المسألتين، ألا تستجيب وألا يكون هناك عمليا تصعيد شامل، لأن تدرك خاطر هذا التصعيد.
0: عبد السلام يقول اليمن لا هناك تجهيزات عسكرية سعودية أو تحضير، أي نتائج لتورط السعودية في المرحلة القادمة؟
1: في الواقع التحضيرات موجودة حتى عندما جاءت السعودية إلى خارطة الطريقية جاءت لأسباب ليس بسبب رغبة وإنما لأسباب لها علاقة بالضغط العسكري، علاقة بالظروف التي لم تستطع أن تغيرها، فجاءت إلى خارطة الطريق عندما حصلت أحداث طوفان الأقصى والحرب في المنطقة. اعتقدت السعودية أن هذه الحرب ستخلصها من الالتزامات لخارطة الطريق، وبالتالي بدأت تجهيزاتها منذ ذلك الوقت، وهو أيضا في هذا المسار هو هناك سوء تقدير. هي تعتقد أيضا أن التجهيزات قد تكون كافية، ولكن الحرب مختلفة، وقد جربت جزء منها وهي بداية منها، لأنه حتى الآن لا تبدو الصورة مكتملة بالنسبة إلى المسار
2: للداخل
1: اليمن. إذا كان هناك يعني مسار ستبدأه السعودية في عملية تصعيد للهروب من استحقاق اليمن، لهذا هو أيضا هذه التجهيزات هو رهان خاسر على رهانات سابقة خاسرة بالنسبة للهروب من الاستحقاق الذي تطالب به.
0: ستكون العواقب أكبر مما يتوقع،
1: ستكون العواقب بطبيعة الحال نعم ستكون العواقب كبيرة وسريعة وتداعياتها طويلة الأمد، بينما ما تحضر له السعودية سيحتاج وقت، سيحتاج يعني زمن، وقد لا تصل به إلى نتيجة، سواء كانت التحريك الداخل أو محاولة يعني تحالفات خارجية لن يؤدي إلى طريق فيه انتصارا سعوديا.
0: زميلي طالب الحسين رئيس التحرير في قناة المسيرة، شكرا جزيلا لك. بعد إعلان التحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، رفضت أحزاب سياسية تركية معارضة تورط بلادهم في حسابات سياسية وأمنية بعيدة عن مصالحهم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من تركيا.
3: لم تمضي سوى أيام على توقيع الاتفاقية الثلاثية بين تركيا والسعودية وباكستان حتى بدأت في تركيا نقاشات حول تداعياتها السياسية والأمنية، وما إذا كانت تمثل تحولا في مقاربة أنقرة لملف الأمن الإقليمي، حيث يرى منتقدو الاتفاق أن تداعياته تتجاوز حدود التعاون العسكري التقليدي.
4: نحن نرى أن هذه المعاهدة الثلاثية تطرح أسئلة جدية من الناحية السياسية والقانونية والأمنية، لأنها تضع تركيا أمام التزامات دفاعية لم تناقش بما يكفي داخل المجتمع والأحزاب السياسية، كما أن ربط أمن تركيا بأزمات المنطقة قد يجرها إلى صراعات لا تخدم مصالحها الوطنية.
3: وفي اسطنبول خصص حزب الوطن التركي المعارض اجتماعا لمناقشة الاتفاق، معلنا تحفظات على ما يعتبره ثغرات سياسية وأمنية وقانونية فيه. ويقول الحزب إن اتفاقا بهذا الحجم لا ينبغي أن يبقى محصورا في إطار قرار الحكومة، مطالبا بنقاش سياسي ومجتمعي أوسع حول الالتزامات التي قد تترتب على تركيا.
4: المشكلة ليست في التعاون الدفاعي بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذا الاتفاق وتوقيته والجهات التي قد تستفيد منه. تركيا بحاجة إلى سياسة أمنية مستقلة، وأي اتفاق يوسع التزاماتها الإقليمية يجب أن يخضع لنقاش شفاف حتى لا تجد أنقرة نفسها أمام استحقاقات عسكرية لم تكن جزءا من حساباتها.
3: ويذهب الحزب في انتقاداته إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن الاتفاق قد يضع أنقرة أمام حسابات إقليمية معقدة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، ويرى أن صيغة ما يسمى بالدفاع المشترك قد تفتح الباب أمام انخراط تركيا في أزمات لا ترتبط مباشرة بأمنها القومي.
5: أحمد أبو عطا، المسيرة، إسطنبول.
0: وردنا للتو خبر عاجل. الإعلام الحربي: القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. إذن وردنا للتو خبر عاجل. الإعلام الحربي: القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. عقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا حول الآثار الكارثية لجرائم استهداف وتدمير العدوان الأمريكي السعودي للمنشآت الرياضية والشبابية في اليمن خلال 12 عاما.
6: مؤتمر صحفي لوزارة الشباب والرياضة حول الآثار الكارثية لجرائم استهداف وتدمير العدوان السعودي الأمريكي للمنشآت الرياضية والشبابية. كشف خلاله القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة بالأرقام والإحصائيات حجم الاستهداف الذي طال القطاع الشبابي والرياضي في اليمن خلال 12 عاما،
7: وتدمير ما يقارب أكثر من 115 منشأة شبابية ورياضية بتكلفة خسائر مادية مباشرة تجاوزت 1,248,000,000 دولار، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات والمصانع الإرادية الممولة لصندوق النشء والشباب والرياضة، مما تسبب في حرمان الصندوق من إيرادات بلغت أكثر من 500,000,000,000 دولار. كما تضرر في رياضة الفروسية بشكل مباشر عدد 1400 والمربيين والسياس والبيطريين جرى استهداف الاسطبلات ومقتل وعصابة عشرات الخيول العربية الأصيلة.
6: القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة قدم خلال المؤتمر الصحفي توضيحا بالآثار التي لحقت بالنشء والشباب وحرمانهم من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.
7: نعلن عن الأرقام والمعطيات التالية التي تجسد حجم الكارثة الإنسانية وحرمان نحو 1,050,000 متضرر من حقوقهم في التمكين والرياضة والرعاية، حيث بلغ عدد المتضررين من قطاع الشباب والرياضيين نحو 772، منهم عدد 284 لاعبا في الأندية والاتحادات والمراكز والأكاديميات 284,000.
6: شهد المؤتمر الصحفي لوزارة الشباب والرياضة عرض مادة فيلمية وثائقية أظهرت جانبا من وحشية وإجرام العدو السعودي الأمريكي بحق القطاع الرياضي في اليمن وبنيته التحتية.
0: المجرم جيك لانغ المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية يسيء إلى القرآن الكريم للمرة الخامسة في غضون عامين، وهذه المرة يحرق المصحف الشريف في ميامي ويتباهى بنشر مشهد الجريمة. تكرار الجريمة لم يعد سلوكا فرديا بل توجها رسميا أمريكي بدفع وتشجيع من الصهيونية العالمية.

0: للمرة الخامسة في عامين فقط يتجرأ الأمريكي المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جيلانغ على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر من ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرك نسخة من القرآن الكريم ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم. هذه الجريمة ليست الأولى، ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف الكريم في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأقدس المقدسات الإسلامية.
1: سيتم حرق المصحف في مبنى بلدية مينيابوليس.
0: موجات الإساءة إلى القرآن الكريم تتكرر دون توقف وتأخذ أشكالا أكثر استفزازا في كل مرة، لكنها على ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يراها غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء، وفي صدارة هذا الاستثناء أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. هذه الإساءات ليست أفعالا فردية، بل حرب علنية يرعاها نظام أمريكي صهيوني مجرم يكيل بمكيالين. فانتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى الإسلام فحرية شخصية.
2: هذه حرب دينية، من الذي سينتصر فيها في نهاية المطاف؟
0: تتسع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وتضيق في المقابل خريطة رد الفعل الإسلامي في 52 دولة إسلامية بلا موقف إسلامي موحد. فأمة الملياري مسلم تكتفي بالمشاهدة الباردة من دون حراك ولا موقف رادع يوقف هذا المسار التصعيدي. فلا تبادل تجاري توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي أكثر فأكثر في الجريمة والإغالة في الدم والتغول في الأرض والإساءة إلى أقدس المقدسات. تتكرر الإساءات إذن، ويتكرر معها السؤال المطروح دائما، إلى متى تستمر محزرة الغرب الكافر بمقدساتنا؟ ومتى يخرج الموقف الإسلامي رسميا وشعبيا من حدود الغضب المؤقت إن حصل إلى خطوات عملية تضع حدا للمجرمين وجرائمهم على حد سواء؟ يا أمتي
1: إذن ينضم إلينا عبر الهاتف العميد مجيب شمسان الخبير العسكري للحديث عن استهداف السفينة التي تحمل معدات، أو السفينة السعودية التي تحمل معدات عسكرية. سيادة العميد، بداية قراءتكم لهذا الاستهداف أو تعليقكم على استهداف سفينة معدات عسكرية سعودية في باب المندب.
3: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا هذه العملية هي تأتي في ظل الحصار المفروض على النظام السعودي ردا على حصاره المستمر منذ 12 عاما على الشعب اليمني، وهي يؤكد بأن القوات المسلحة اليمنية تراقب وعلى أعلى المستويات حركة النظام السعودي، سواء فيما يتعلق بصادراته النفطية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أكدت في بيان سابق بأنها لن تسمح بعبور السفن النفطية السعودية سواء من شمال البحر الأحمر أو من جنوب البحر الأحمر، وأنها ستطالها في أي مكان تصل إليه قواتنا المسلحة بصواريخها وطائراتها المسيرة. اليوم هناك قفزة أخرى فيما يتعلق بهذا الاستهداف، كون السفينة المستهدفة تحمل معدات عسكرية تابعة لهذا العدو المجرم النظام السعودي، بما يعكس أن هذا النظام ممعن في حالة العدوان والحصار على الشعب اليمني، وإلى جانبها أيضا التحشيدات التي تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، بمعنى أن هذا النظام اليوم من خلال كل المؤشرات سواء عبر تحشيداته الميدانية أو تحركاته في عملية الدعم والإمداد اللوجستي العسكري كما هو استهداف هذه السفينة، يعني أن هذا النظام ممعن ومستمر في عدوانه وحصاره، ولم يقرأ مضامين الرسائل التي أرسلتها القوات المسلحة اليمنية سواء من خلال فرض الحصار بالحصار أو من خلال الرد على كل انتهاك يقوم به النظام السعودي أو إجهاض تحشيداته العسكرية التي أراد من خلالها أن يؤثر على موقف اليمن في معادلة الحصار بالحصار. لذلك هذا يعني جهوزية وقراءة كاملة لتحركات العدو السعودي سواء في البحر الأحمر أو في خليج عدن أو في البحر العربي، وأيضا قراءة تحركاته في الداخل في المناطق المحتلة من خلال استهداف تحشيداته التي كانت في آخر مراحلها للتجهيز للهجوم على صنعاء والمحافظات المحررة، بما يعني أن صنعاء ليست فقط تراقب تحرك العدو السعودي في البحر.
4: نعم سيادة العميد، يعني على ما يبدو أو كما تحدثت أنت أن السعودي لا زال يصعد ولا يريد الامتثال لمطالب صنعاء العادلة والمحقة. اليوم على ما يراهن العدو السعودي يعني من خلال استمرار التحشيد سواء في المنطقة في البحر أو في البر؟ أيضا قبل أن تجيب على هذا السؤال، هذه مشاهد للسفينة التي تم استهدافها وكان على متنها معدات عسكرية. إذن هذه السفينة العسكرية أو السفينة السعودية التي تحمل معدات عسكرية وتم استهدافها في باب المندب من قبل القوات المسلحة اليمنية، تظهر على الشاشة أدخنة تصعد أو تتصاعد من السفينة وهنالك نيران أيضا بعد الاستهداف، وصور للدمار الذي لحق بهذه السفينة والتي كانت تحمل معدات عسكرية سعودية في طريقها إلى الميليشيات والمرتزقة التابعة للسعودية. إذن تفضل أستاذ أو سيادة العميد مجيب شمسان.
3: طبعا ما يظهر اليوم أو ما يظهر الآن من خلال هذه الصور والمشاهد للسفينة التي كانت تحمل معدات عسكرية تابعة للنظام السعودي وأراد إيصالها إلى تحشيداته التي كانت في الساحل الغربي، أولا قراءة صنعاء كانت دقيقة وواضحة على أعلى المستويات فيما يتعلق بتحشيدات العدو، وكان ذلك بالاستهداف لعمليات التشييك الأخيرة بعد عملية النقل والدعم التي وصلت من عدد من المعابر إلى تلك التحشيدات في محافظة مأرب والجوف وأيضا إلى الساحل الغربي، بمعنى أن كل تلك التحركات ليست غائبة عن القوات المسلحة اليمنية، وأن يتم رصد سفينة عسكرية تحمل معدات إلى تلك التحشيدات التابعة لهذا النظام السعودي بعد أن تم استهداف عدد من المخازن وأيضا القوات التي حشدها العدو السعودي في تلك المناطق، وسقط أيضا عدد من الضباط والجنود السعوديون في الساحل الغربي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السعودي كان يراهن على تحريك تلك التحشيدات ضد صنعاء باعتبارها أحد الأوراق التي ستبهر معادلة الحصار بالحصار، كونه كان يراكم عدد من النقاط التي يتوقع أنها ستكون مؤثرة بدءا من الوضع الداخلي نظرا للوضع الاقتصادي المتردي نتيجة استمرار الحصار، وأيضا على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بترتيب بقية مكونات محور المقاومة وأنه سيتفردون للجبهة اليمنية. وبالتالي هذه الترتيبات اليوم أجهضت من قبل القوات المسلحة اليمنية وتم استهدافها بضربات استباقية، بما يعني توجيه رسالتين: إرباك الداخل وإرباك النظام الذي يقود ويسيطر على تلك التحشيدات في التأثير على قرار صنعاء. وبالتالي هذه الاستهدافات التي تظهر حجم الضربة الكبيرة التي تلقتها هذه السفينة وترسل رسائل في نفس الوقت بأن هذا الاستهداف لن يتوقف هنا بل سيمتد إلى تداعيات أكبر على النظام السعودي سواء على مستوى السفن النفطية أو حتى على مصالحه ومفئته في العمق داخل المملكة وجغرافيتها.
4: العميد مجيب شمسان الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي الكرام، هذه هي مشاهد السفينة السعودية التي كانت تحمل معدات عسكرية في طريقها إلى الميليشيات والمرتزقة التابعة للسعودية، والتي أفاد الإعلام الحربي قبل قليل أنه أو أن القوات المسلحة استهدفتها في باب المندب. عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار لقاء موسعا واستثنائيا لخطباء وعلماء ومرشدي المحافظة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف ووقوفا على آخر الأحداث والمستجدات.
5: عقد في محافظة ذمار لقاء موسع واستثنائي للعلماء والخطباء والمرشدين وقفوا فيه على آخر الأحداث والمستجدات، داعين الجميع إلى جعل مناسبة المولد النبوي الشريف محطة لدراسة سيرة الرسول الأعظم في جهاده وإعداده وتعبئته وتبويئه المؤمنين مقاعد للقتال.
6: نشد على العلماء والخطباء والمثقفين والمرشدين أن نجعل الأيام القادمة إلى يوم 12 من ربيع الأول هي أيام احتفاء وابتهاج بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ونجعلها أيام توعوية وتعبوية إيمانية وجهادية في مواجهة العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
7: إنما ندعو الناس ونذكر بفضل النبي صلى الله عليه وآله ونستقي منه ما نحن بحاجة إليه في ظل هذا الصراع التاريخي والاستثنائي مع أعدائنا من اليهود والنصارى.
8: ففي هذه الفعالية وهذا اللقاء وتحشيدنا إن شاء الله ليوم 12 من ربيع الأول لنوصل الرسالة للعالم، من يعتدوا علينا، من يحاصرونا، من يتحالفوا علينا، أن محمد ليس كما تقولون مات وخلف بنات، إن محمد مات وخلف رجال.
7: أيها الخطباء، أيها العلماء، واجبنا جميعا في هذه المرحلة ونحن نرى الكيان الصهيوني وداعميه من الأمريكان وأوروبا وكل تحالف دول الكفر ما يشنونه من الحملة الشعواء على بلدان المسلمين.
5: شرف وفضل عظيم حظي به الأنصار بتقديم الشهداء وبذل الدماء منذ بزوغ فجر الرسالة السماوية، وها هم اليوم أحفادهم على الدرب ذاته يتقدمون الصفوف في أشرف وأقدس معركة في هذا العصر، القضية الفلسطينية.
9: هذه النعمة العظيمة، أجدادكم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أول شهيد وأول شهيدة منكم ياسر وسمية، أولئك العظماء.
10: هؤلاء هم أتباع رسول الله، هؤلاء هم المتمسكون بعقيدة رسول الله وبحمية الإسلام العظيمة التي تجاهد في سبيل الله وتعلو كلمة الإسلام على كل كلام من كلام الناس.
11: يؤكد علماء وخطباء محافظة ذمار أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية للأمة، ويجددون موقفهم الثابت مع غزة وفلسطين.
5: في لقائهم الموسع أكد العلماء والخطباء والمرشدون أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف له دلالته في تعزيز الوعي بالقضايا المركزية للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل امتدادا حيا لرسالة الإسلام في نصرة المستضعفين ومواجهة قوى الطغيان.
12: نقول لهم أنهم مبتعدين كل الابتعاد عن الدين الإسلامي، وأنهم ضد المسلمين، وأنهم الأخص بالذات على اليمنيين، وأنهم ما يريدوا اليمنيين أي حاجة أن يقوموا أو يطلعوا، فهؤلاء هم يعتبروا أحفاد أبو يعني قريش أبو لهب وشلتهم.
13: كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في ضد المستكبرين في سبيل الله، ضد اليهود والنصارى، وموقفه لن يسكت أبدا، كان سيتحرك وسيجاهد الذي يقوم بقتل المسلمين.
14: وهؤلاء يظهروا للناس أنهم أهل الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام كل البعد، فلو كان فيهم مثقال ذرة في الإيمان لاحتفلوا برسول الله ولا رأوا ما يحدث للعالم من هذا الظلم والعدوان، فهم يشاركون فيه باسم آخر، والحقيقة أنهم لا ينتمون للإسلام ولا يحبون أهل الإسلام.
5: في الوقت الذي فيه يتشتق أدعياء الإسلام بقربهم من مكة والمشاعر المقدسة، نجدهم يرتمون في أحضان الصهاينة يحاربون الإسلام ويتنصرون عن مبادئ وأسس وثوابت القرآن الكريم. شرف الدين الرحبي المسيرة دمر.
4: تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية. واطلع رئيس المكتب السياسي نائب وزير الخارجية أو أطلع نائب وزير الخارجية في الرسالة على اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وموقف حركة حماس منه، وأشار إلى استمرار كيان العدو الإسرائيلي في تقويض الاتفاق ومن خلال استهداف المدنيين وقصف المنازل وخيام النازحين والمركبات المدنية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

0: أكد مقرو الأمم المتحدة أن كيان العدوى الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، بينهم كبار سن توجهوا إلى مناطق تعتبر آمنة لكنهم فقدوا حياتهم أيضا. وفي جديد انتهاكات جيش العدو إطلاق النار من الدبابات شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات شمال مدينة بيت لاهيا، شمال غربي غزة وشرقي مدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس وفي مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن كيان العدو يواصل تدمير ونقل أنقاض المباني، وفي تلك الأنقاض ما زالت جثامين آلاف الشهداء عالقة، ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جثمان شهيد متأثرا بإصابته وجريح واحد، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1259 شهيدا و 4146 جريحا، إضافة إلى 807 حالات انتشال، وبلغ العدد التراكمي للشهداء 73387 شهيدا و 174257 جريحا. تتحل الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى ميداني في شمال قطاع غزة بعدما دمر العدو كافة مشافي الشمال خلال حرب الإبادة، وهذه النقطة الطبية تعزز من صمود المواطنين في المناطق الشمالية حيث يتعرضون لعمليات استهداف مستمرة من العدو بهدف إجبارهم على الرحيل من شمال القطاع.
1: في مخيمات النزوح يصبح الوصول إلى المشفى أمراً شاقاً، ويصبح الحصول على العلاج معجزة. آلاف النازحين على أطراف مخيم جباليا فضلوا المرض والموت على الابتعاد عن منازلهم المدمرة قبل أن يجدوا في مشفى ميداني بارقة أمل.
2: هذه النقطة الطبية اللي فتحوها كانت مرحلة كبيرة للشعب لقطاع غزة، خاصة للسكان البعيدين زي بيت جباليا بيت حنون بيت لاهيا. توجد يعني خدمات صحية موجودة في المنطقة المقطوعة هذه. صار حالي طارئ ولادة في الليل، الحمد لله أنا فتحت الجمعية هذه. يعني عندنا حالات كتير في المخيم بسببها حالات ولادة، تيجي تضطر إنك تستنى الأسعاف لما يجي ياخدها.
3: طبعا النقطة هذه سهلت علينا يعني سبل المواصلات في ظل انه المواصلات صعبة اليوم. النقطة مكانها قريب للغاية من مناطق تواجدنا او مناطق سكننا. النقطة هاي وفرت لنا علاج، وفرت لنا رعاية طبية، وفرت لنا بامبرز وحليب للأطفال، وفرت لنا كل شيء يعني بقدموه، يعني هو بشكل يعني شيء كويس.
1: الهلال الأحمر الفلسطيني وبعد نحو عام من وقف إطلاق النار تمكن من افتتاح مشفى ميداني يقدم الخدمة لآلاف النازحين شمال القطاع.
4: هذا المستشفى تم إنشاؤه على عجل في ظل الحصار المدقع ضد قطاع غزة. هذا المستشفى يتكون من 70 سرير، والخدمات الأساسية التي سيقدمها هي الطوارئ، وبالإضافة إلى النساء والولادة، بالإضافة إلى قسم باطنة وجراحة. هذه الخدمات الأساسية، حيث أيضا قمنا بإنشاء نقطة رعاية أولية ومحطة أسعاف. يعني هنا نتحدث عن كل الخدمات الصحية ستقدم من هذا المركز بعد أن تم إخراج كل المستشفيات التي تخدم شمال قطاع غزة. نتحدث عن 4 مستشفيات مركزية رئيسية كانت تخدم شمال غزة الآن خارج عن الخدمة، وهذا المستشفى الأول الآن في شمال غزة يقوم بتقديم الخدمات في قطاع غزة.
1: وتكتسب المشافي الميدانية أهمية قصوى في ظل تدمير العدو معظم المشافي بغزة خاصة في شمال القطاع، واعتماد النازحين على بدائل أخرى.
5: وتمثل النقاط الطبية رسالة تحد للعدو الإسرائيلي، فوجودها عامل صمود لسكان الخيام الذين يجدون فيها ملاذا لأوجاعهم. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة العشرات بنيران وقنابل العدو في قرية المغير برام الله، كما أصيب 6 فلسطينيين نتيجة الاعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات العدو بلدة برقة شمال غرب نابلس. واندلعت النيران عقب إطلاق قوات العدو قنابل الغاز في السهل الشرقي من قرية المغير، وكان من بين الجرحى طفل رضيع. واعتقلت قوات العدو شقيقين بعد اقتحام مغتصبين منطقة شعب البطم بمسافة يطأ جنوب الخليل، في حين امتدت اقتحامات العدو إلى قرى وبلدات في جنين ونابلس وبيت لحم وطوباس وبلدة عناتة شمال فلسطين المحتلة. وفي رام الله أشعل مغتصبون النيران في أراضي المواطنين على أطراف قرية جلجلية، في حين اقتحم قطعان من المغتصبين فجر اليوم 3 قرى جنوب مدينة نابلس، ونفذوا تحركات استفزازية في عدد من المناطق داخل القرى. أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن سياسة العدو في تدمير منازل الشهداء والمجاهدين في الضفة الغربية لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه والتصدي لإرهاب المغتصبين وجيش العدو الصهيوني الفاشي. هذا وقد هدمت قوات العدو 12 مخزنا تجاريا عند مدخل قرية عنزة في جنين، وفي الخليل هدموا منزلا في قرية الزويدين وآخر في منطقة خلة الفراء بمدينة يطأ، في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد عمليات تهجير الفلسطينيين من المنطقة، كما تم الإخطار بهدم مدرسة خلة الضبع في مسافة يطأ، وتم هدم منشأة زراعية في يرزة شرق طوباس. فجرت قوات العدو منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان في قرية تل غرب نابلس بعد اقتحام القرية ليلا وزرع المتفجرات داخله، وما أدى إلى تدميره وترك عائلة الشهيد بلا مأوى. ويأتي التفجير بعد نحو أسبوعين من استشهاد رمضان عقب اشتباك مع جنود العدو والمغتصبين في أراضي القرية، أسفر عن مصرع جنديين وإصابة آخر.
6: مع بزوغ خيوط الشمس هزت انفجارات عنيفة أرجاء قرية تل غرب مدينة نابلس، بعدما فجرت قوات الاحتلال الطابق الثالث من منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان. لحظات قليلة كانت كفيلة بتحويل الشقة إلى كومة من الركام، وسط مشهد خلف دمارا في المبنى وفتح فصلا جديدا من معاناة عائلة الشهيد.
7: كل ذكرياتنا أولادنا تربوا فيه وتعلموا إحنا فيه وتخرجوا من الجامعات وإحنا فيه، والحمد لله رب العالمين، بيت عيلة بيجمع الصغير والكبير دائما، ويعني في أي مناسبات الكل بيكون موجود الحمد لله رب العالمين، والحمد لله برضو البيت موجود وبيظل موجود بإذن الله، وبرجع مثل ما كان وأحسن ما كان، وهذا النعمة من الله والحمد لله رب العالمين. الله أكرمنا وأعطانا وربنا اللي أخذ والحمد لله رب العالمين.
6: كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية خلال ساعات الليل وانتشرت في محيط منزل عائلة رمضان قبل أن تشرع في زرع المتفجرات داخل الطابق الثالث الذي كان الشهيد فاروق يقيم فيه. استمر جنود الاحتلال داخل المبنى لساعات قبل تنفيذ عملية التفجير مع ساعات الصباح، لتترك عائلة الشهيد بلا مأوى ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.
8: خلال هذه العملية الإجرامية حاصروا حي كامل واعتقلوا كل سكان هذا الحي وحاصروهم في بيوت يعني وفي غرف مغلقة، ومنعوا الطواقم الطبية والصحفيين وخاصة الطواقم الطبية من الوصول للحالات المرضية، وخاصة أنه هناك عدد كبير من الأطفال والنساء وبعض المسنين اللي بيعانوا من أمراض مزمنة.
6: يأتي تفجير المنزل بعد نحو أسبوعين من العملية التي نفذها الشهيد فاروق رمضان في أراضي قرية تل، حين دافع عن أرضه واستولى على سلاح أحد المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة قبل أن يطلق النار باتجاه جنود الاحتلال، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخر. ومنذ ذلك الحين بقي منزل عائلته هدفا لقرار الهدم. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في لبنان، ومع تجدد الاعتداءات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن جرح مواطنين 2 في غارة من مسيرة للعدو على سيارة إسعاف أثناء نقلها جريحا في مدينة النبطية جنوب البلاد. واستنكرت الصحة استهداف فرق الإسعاف النبطية، وأكدت أن ذلك يشكل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني. من جانبه أعلن الدفاع المدني اللبناني استهداف العدو فرق الإطفاء أثناء عملها على إخماد حريق ناتج عن قصفه في منطقة النبطية. ونفذ جيش العدو عملية تفجير في بلدة مجدل زون، بينما وثقت عدسات الكاميرا مشاهد تفجير كبير في زوطر الشرقية. والليلة الماضية شن طيران العدو غارتين على أطراف بلدة المنصورية.

0: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران. رضائي أضاف أن على أمريكا إنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة إلى جانب شروط أخرى نقلت إليها عبر وسطاء، قائلا إن مسألة إغلاق مضيق هرمز منفصلة عن أي اتفاق محتمل بين إيران وعمان حول حق العبور في المضيق. قالت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى طهران لإجراء مشاورات، في وقت أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن تقدم المفاوضات مع عمان لن يفتح مضيق هرمز.
1: يقترب إعلان اتفاق عماني إيراني بشأن هرمز، لكن المضيق لن يفتح تقول طهران. إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الشروط المفروضة على إيران والمنطقة بأسرها نتيجة العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. الشروط المطروحة إيرانيا لفتح هرمز مرهونة بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب الإيرانية التي تبدأ من رفع الحصار وإزالة التهديدات والتزام دقيق بمذكرة التفاهم، في وقت تعتقد أطراف تعمل في الوساطة أن الاتفاق بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران مهم لإحراز تقدم أشمل.
2: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران.
1: بالتزامن مع هذه التطورات وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مشاورات. تقول الخارجية الإيرانية إن عباس عراقجي أجرى مباحثات مع النقوي بشأن دعم المسار الدبلوماسي. البيت الأبيض ينتظر فرجا من طهران ويأمل أن تكون المباحثات العمانية الإيرانية مقدمة لتغطية على انسحاباته من الأزمة عبر اعتبار الاتفاق العماني الإيراني جزءا من المباحثات الشاملة. وقد فوتت إيران على الإدارة الأمريكية هذه التخريجة بإعلان مسبق عن الفصل بين المسارين، فصل يجعل الولايات المتحدة عالقة بين الخروج من الحرب خاسرة أو العودة للتصعيد، لكنها ستعمق الخسارة وسط استعداد إيراني لكل الاحتمالات.
0: وصف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه تجسيد للشر. وجاءت تصريحات هانتر بايدن في مقابلة أجراها معه مساء أمس المحلل السياسي الأمريكي الشهير مقدم البودكاست تاكر كارلسون. وقال نجل بايدن: إذا كان القول إن نتنياهو تجسيد للشر معاديا للسامية فلا أعرف ماذا يمكنني أن أقول للناس، كل ما عليكم فعله هو أن تفتحوا أعينكم وقلوبكم.

0: المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح المولود والجهاد المقدس.
1: بمواكب فخر واعتزاز وثبات واستنفار، زف اليمنيون في العاصمة صنعاء والمحافظة كوكبة من عظمائهم الكرام الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البداية من مديرية صنعاء القديمة، حيث جرى تشييع الشهيد عبد الرحمن إدريس أمين العفيف، كما شيع في مديرية بني حشيش الشهيد خالد عبد الله قاسم المقعدي. مديرية صنعاء الجديدة ودعت شهيدين من عظمائها، وهم الشهيد علي مصطفى السقاف والشهيد عبد الغني محمد عبد الحميد الحملي. وهنا تشيع للشهيد صالح علي صالح المطري بمديرية بني مطر.
2: الحمد لله الذي اصطفى منا هذا الشهيد العظيم في سبيل الله، وهنيئا له هذا الوسام العظيم.
3: ونوجه رسالتنا اليوم للعدو السعودي أن هذه دماء الزكية الطاهرة سوف تجرف عروش المستكبرين والطغاة، وعلى رأسهم آل سعود ومن يتحالف معهم.
4: ونقول لهم نحن على درب شهداءنا العظماء، ونحن أمة مشروعنا مشروع الشهادة في سبيل الله.
5: وما دمنا نحمل ثقافة الشهادة والاستشهاد فلن يهزمنا السعودي ولا الأمريكي ولا البريطاني، وسنتحدى كل طغاة الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى،
6: وسوف نقدم المزيد والمزيد. نحن الذين كلما قاتلنا ازددنا عزيمة، وكلما جرحنا ازددنا بصيرة، ولن نعرف مكانا للهزيمة.
7: ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى سائرون على هذا الدرب، ماضون على هذا النهج في خط الله، في خط القرآن، في خط سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين يحفظه الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى لن نتخاذل.
1: إلى ذلك ودع الأحرار كلا من الشهيد عبد العزيز صالح محفوظ داود بمديرية أرحب، والشهيد موسى محمد محسن الضاوي بمديرية جحانة، والشهيد وليد أحمد محمد العواضي بمديرية سنحان، والشهيد سام حسن محمد الطاهري بمديرية بني ظبيان، وسط تأكيد المشيعين على مواصلة الطريق بلا وهن ولا ضعف.
8: وعهدا منا للشهداء أننا ماضون على دربهم وعلى تضحيتهم، وأننا مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومستعدون لقاتل في سبيل ضد أعداء الله، ضد الكفر وأعداء الإسلام، أمريكا وإسرائيل والسعودية ونتحالف معهم. وأنا أقول لهم هيهات من الذلة، ولن تخضعونا ولن تخضعوا هذا الشعب إلا ما زدتونا لا قوة وعزما وثباتا.
9: الحمد لله الذي أتخذ مننا شهداء ولم يكن أول شهيد ولا آخر شهيد، وإننا نقدم قوافل من الشهداء، ونقول للعدو السعودي هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. ونقول كما قال سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الحصار بالحصار والتسعيد بالتسعيد والمطار بالمطار.
10: ونوجه رسالة للأعداء أن نحن لن نكل ولن نمن،
11: نقول له بأن دماء الشهداء ستجرف عرش ابن سلمان، وستجرف عرش نتنياهو والمجرم الكافر ترامب، وأن الشهداء سيمهدون الطريق، وسنقدم أنفسنا لنكمل المسير في سبيلهم حتى تحرير اليمن. نقول للسيد القائد امضي بنا جوا بحرا أرضا، ستجدنا حيثما تشاء، ولن يرى العدو منا إلا البأس، وسنكون له بالمرصاد، والله على ما نقول شهيد.
1: يمضي اليمنيون بثبات ويقين راسخ في معركتهم التحررية ضد طواغيت العصر، مقدمين أغلى التضحيات، وهم في ذات الطريق يواصلون بلا كلل ولا ملل حتى يتحقق النصر والعاقبة للمتقين. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المطواحي، المسيرة.
0: وصل الختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.y. في أمان الله.
12: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
1: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.

0: تفضل
1: يا سيدي.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرق.
2: نحن مع إيران
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: زمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

ثابته ونقاتل اسرائيل ونحركها ونخرم ثابته عاد بصواريخ.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة الصرف.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: ايش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-0، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: العدو الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها على الجميع بدون استثناء هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا. هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

0: الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.
1: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء

قال يا شعبنا قل المغرر به، يا شعبنا قل المغرر به، طبعا هذا القصيدة الدعوة للمغرر بهم. يا شعبنا قل المغرر به يراجع محسبه ويعود بين أحضان شعبه والوطن بيت الجميع، ما ينفعه ذي زجبه واغراه يقاتل صاحبه وانساه من ربه ودينه والنهاية با يضيع، ما لم فيه حسبه وذي هو حر لازم ينتبه، نصر اليمن با يحتفل به عالم الكون الوسيع، هي حرب مش لعبة، وذي ما با يقوم في واجبه والله ما با نعترف به، يشتري ولا يبيع عدونا ذربه وحلفه والقوى المتكالبة في نار حمراء لاهبه، با تحترق مثل القضيع كلين حساء كلين سلاح فوق جنبه، يا القرون المرجبة نلقى العدو ونأدبه ونعدله ما نستطيع ونعدله ما نستطيع. كلمات الشاعر أبو الروعة الجوفي. قوة قوة قوة قوة قوة.

0: اي والله اي والله
1: عليك احراس. ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع سنانا
2: بايكو.
1: والله قسما بالله شتغرك شما غرقنا كما غرقنا مسفون شتغرك مسعودي
2: يروح لهم خلاص
1: شتغرك مسعودي خليك من مغررنا
2: خلاص باع نفسي يا اخي خلاص
1: ما بقيش مغرر
2: لاحقوا مراشهم
1: ما بقي حد يعني مغرر بماشي ايه غرر بوليو
2: الله بالله العلي.

0: واه ومبغانا عسكريتي بيانو بعدم ترحيب
1: هاو ارحبوا الاخوة المستمعين والمستمعات من اذاعة افاق صوت الوعي البصيرة، حياكم الله في هذه الفترة المسائية عبر اذاعة افاق صوت الوعي والبصيرة 98.7 98.5. يصبحكم في هذه الفترة المسائية الاستاذ محمد حسن النعمي ومني انا زكي الشرعي.
0: يا
1: طبعا حاضر ما حد ينكرك. وايضا من الاخراج عادل الاشول. وارحبوا
0: كيك كيك باش بكيك لا بكيك
1: بكيك
0: بكيك
1: خريص
0: خريص
1: خريص.

0: واه واه والله شيك عملوا شيك عملوا بيان بيان بيان عاجل. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالها سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. هو الله
1: يا ربي لك الحمد.
0: عاجل ده واحد باقي ثاني

0: عاجل عاجل عاجل بيان صادر
1: عن
0: القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال تعالى:
0: فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: صدق الله العظيم.
0: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قيادته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، وذلك بفضل الله تعالى بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون.
1: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز.
0: وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: قل له على وين
1: باقي
0: بيان
1: قبله
0: صلي على رسول الله
1: صلاتي على الطاهر
0: وقلنا قلنا سفينة
1: أيوه وينه
0: ما احنا ديابرنا به
1: لا
0: اي والله
1: ابدا ما تكلمنا
0: اللهم استعان
1: ما تكلمنا على
0: انا قلت ولها
1: ما
0: السفينة وباقي واحد ثاني
1: ما لا شيء
0: يا خبي
1: يا حي يا اخي تيت انت اللي باسمها
0: بعدك
1: اول البيان لكن ما تيت اول نقلا عن الاعلام الحربي نفذت القوات المصرية
0: انا قلت عن العميد سريع في صفحته
1: غيرها
0: بعدك
1: انتيت البيان صح
0: تيت الخبر هيا
1: حق العميد الحاسري
0: ما به
1: حق العميد الحاسري
0: أه.
1: ها لكن ما ذكرش السفينة السفينة داعي موضوعها ثاني
0: قبل عن تحساك مدري وين الليلة بتفكر بالمغرر يرجعوا حساك عندهم ما أنا قلت عملية عسكرية لاستهداف سفينة
1: يا تصدق بالله أين حسي
0: ها
1: سوى بين أكتب
0: إيش اسم السفينة
1: أيوة
0: دور لها
1: بين أدور يا أخي من أول
0: بلا اسم حذفوهن
1: ليش
0: ما أدري
1: عجوي اسمه
0: فضايح
1: لا صح يا ولد والله نوصد
0: فضايح
1: مخفى الاسم لا من الخبر
0: وبعد طول هالنهار اليوم جات في النهار
1: بعد ما كمل
0: عادي صاير يستهدف فم ليل والله أنا
1: عادي صار تفرض عادي ما
0: مليان
1: قالوا لها ما انتي ترجعي للعشي قالت ما يجيب مغرب وانا قد انام في البيت قالوا احنا بعد خواتي شاكتها دان قالت ما يرجعن لآخر الليل قالت ابدا قال ما انتي تدخل الطريق لكن ما عاد ما نستهدفش
0: شوب علي
1: تخرجي.
0: ايوه ما تخرجي
1: من هو
0: ايوه
1: لذلك على ما قلت انت بدون فضايح بدون اسم
0: عاجل اسمه ذكر والله بالانجليزي لكن ما ادري كلهن انثاويات المهم بهم قال حول ذي قال من مخازن الداخل لسفن الامداد اليمن يوسع معادلة نسب التحشيدات ويضرب الأسلحة التعويضية قبل وصولها نوح جلاس قال حملت أو جلاس حملت العملية النوعية التي نفذت أو نفذت القوات المسلحة اليمنية هذه صحيفة وموقع اليوم الثلاثاء باستهداف سفينة معدات عسكرية سعودية في باب المندب العديد من الدلالات حملت تؤكد أن مسار الردع الذي يركز على استهداف التحشيدات السعودية تجاوز الجغرافيا البرية ليضيف بعدا آخر إلى معادلة الردع التي تتشكل تدريجيا حول حركة القوات والمعدات السعودية إحنا عارفين يعني بيقولوا لهم هذه رسالة داري وبعد استهداف مراكز تجمع القوات التابعة للعدو السعودي والمخازن والآليات في مأرب وحضرموت وتعز انتقل الاستهداف إلى الطريق البحري الذي يفترض أن يؤمن أو يؤمن وصول الإمدادات العسكرية بما يجعل عملية إعادة بناء التحشيدات نفسها وتعويض الخسائر جزءا من دائرة الاستهداف ما يبدد كل خيارات العدو لتعويض الصفعات التي تعرض لها وتكتسب العمليات دلالاتها من توقيتها حيث تأتي في وقت كانت فيه السعودية تحاول إعادة ترتيب قدراتها الميدانية وتعويض ما فقدته من أسلحة ومعدات في الضربات السابقة ومن هذه الزاوية فإن وصول سفينة محملة بالمعدات العسكرية إلى منطقة باب المندب تم تعرضها للاستهداف يعني أن المأزق أمام التحشيدات السعودية انتقل من محاولة الحفاظ على ما تبقى إلى فقدان القدرة على نقل وتعويض وإيصاله إلى مراكز التحشيدات المعادية وهنا تتبلور معادلة أكثر اتساعاً بتؤكد هذه المعادلة أن ما يحشد على الأرض يمكن استهدافه وما ينقل إليه عبر البحر يمكن استهدافه أيضا وبذلك يصبح المجال البحري امتدادا للميدان البري وتتحول محاولة تعويض الخسائر من مخازن السلاح والتحشيدات إلى عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر بينما تتسع أمام القوات المسلحة اليمنية مساحة الخيارات التي تستطيع من خلالها تعطيل أي مسار جديد لإعادة بناء القوة السعودية داخل اليمن
1: الله الله الله الله
0: وتأتي العملية يا زكريا ومستمعين الأعزاء بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت تحشيدات ومخازن أسلحة ومعدات سعودية في عدد من الجبهات والمناطق ما يمنح الاستهداف البحري دلالة تتجاوز السفينة ذاتها لتصل إلى الخيار الذي تعتمد عليه السعودية في إعادة تزويد قواتها بالمعدات والذخائر كما أن استهداف وسيلة النقل التي يراد من خلالها تعويض هذا المخزون بيفتح مستوى جديد في المواجهة، يشير إلى قدرة القوات المسلحة اليمنية على ضرب القوة قبل وصولها إلى الميدان، ما يجعل التحشيدات السعودية في حالة إفلاس عسكري قتالي دائم. وفيما تأتي هذه العملية ضمن سياق بحري أوسع، شهد خلال الأسابيع الماضية إعلان اليمن فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالسعودية واستهداف عدد من السفن النفطية وصد عزوف دولي شبه كامل عن التعامل مع الموانئ السعودية، فإن العملية الأخيرة تقدم تطورا نوعيا في طبيعة الأهداف البحرية. فالآن

0: موضع تهديد. وبيتراكم وبتراكم العمليات البرية والبحرية وفق هذا المسار يصنع اليمن معادلة واحدة جديدة تجعل التحشيد السعودي أينما كان يمكن أن يتحول إلى هدف، سواء كان تجمعا بشريا أو مخزنا أو آلية أو وسيلة نقل، في حين أن العامل المشترك بين كل هذه السلسلة من الردع هو القدرة الاستخباراتية اليمنية والاستخبارية اليمنية التي باتت العامل الحاسم والذي بيبدد كل التحركات السعودية ويجعل خيارات المملكة تحت النار. وبهذه المعطيات فإن العملية مستمعين الأكارم الجديدة تمثل حلقة إضافية في مسار يستهدف بنية التحشيد السعودي كاملة، القوة البشرية ومخازن السلاح والمعدات والآليات ثم خطوط الإمداد التي تعوض هذه الخسائر لتتشكل رسالة واحدة يدركها النظام السعودي جيدا، وهي أن أي تحركات لإعادة بناء التحشيدات المعادية داخل اليمن ستواجه الاستهداف المؤكد، ما يجعل كل عملية جديدة لإعادة التحشيد عرضة لأن تبدأ بخسارة جديدة قبل أن تبدأ المعركة التي أعدت من أجلها. تم.
1: اي
0: والله دفقنا
2: لك الحمد يا ربي ما اعظمك وبالمؤمن ربي ما ارحمك.
0: ذكرنا بالسفينه الاماراتيه اللي مسكناها،

0: اها
1: ما رايك نتذكر ما وقع بنفس اليوم؟
0: نتذكر
1: ها
0: نتذكر قصتي ضروري
1: قصتي مشكلة الذي فعل فينا اليهودي هذا السعودي
0: اها
1: مشي قال ما فعلنا 12 سنة. ارتكب العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم 11 من أغسطس خلال أعوام 2015 و2016 وأيضا 2019. العديد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني أسفرت عن 14 شهيد و27 جريح بينهم أطفال ونساء
0: والله
1: وتدمير عشرات المنازل ومزرعة وتضرر منازل وممتلكات المواطنين المجاورة وحالة من الخوف والحزن والقهر وزيادة المعاناة وتشرد وحرمان ونزوح. وفيما يلي أبرز تفاصيل العدوان في مثل هذا اليوم في 2015 حيث حصد 7 شهداء وجرحى كل شهيد غالي علينا كل جريح غالي علينا كل مزرعة أبيدت غالية علينا وعلى أهلها وكل منزل خربوا حول الملاعي غالي علينا 7 شهداء وجرحى في استهداف غارات الطيران العدوان السعودي الأمريكي منازل المواطنين منطقة الفرق مديرية رازح بصعدة. أسفرت غارات العدوان عن 5 شهداء وجريحين تدمير عدد من المنازل وتضرر المنازل والممتلكات المجاورة لها تبصروا وحالة من الخوف في نفوس الأطفال والنساء وموجة من النزوح والتشرد المتجددة لعدد من الأسر نحو المجهول ومضاعفة معاناة مئات الأشخاص وتكريس حالة من الحزن والأسى وعدم الشعور بالأمان على مدار الساعة. يعني ضروري نحن كنا أو تقولوا بتقلب المواجع خلاص ما صار لا عاد احنا لا بدينا أثارنا مع السعودي هذا عاد احنا ما قد بدأناش الحلا بنت حنحن ما قد بصروش من الجمال اللذنه عاد احنا لا بسم الله احنا بادئين عادهم لا عيطوبروا على الغاز عيطوبروا على النفط عادهم عيطوبروا على ماء السبيل عادهم عيدوروا وين يسيروا وين يجاوا عادهم عيدوروا الخيام والطرابيل هذا كاو عادهم عيدوروا والحب من عيطي لهم ضحين ومساعدات من الأمم المتحدة عادهم وعاد وعادهم عي قاعبينهم اسعى بيقول عاد الحين عادهم عي يقولوا هكذا بين التمر بين عرجعوا يا نازحين ومرتزق السعوديين عرجعوا يا أستاذ محمد ها يهربوا تخيل
0: قلبك على السعودي
1: أدري والله ما كفاه الشهداء ولا عادل قبينسها
0: ما قدرش كفاي
1: قد بين سما وقع عادل وعاد احنا وعاد يهيها وكم لكم وكم في التقرير صغير يا أستاذ محمد عن العملية حق اليوم حق الليلة حق السفينة الذي مرضوش دو اسمها لأن الهنوف
0: يا علم الله الهنوف
1: شفوت ايه نفذت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها سفينة عسكرية للعدو السعودي. ونشر الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة بيانا مقتضبا قال فيه نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية أين السعودية هذا ما جاب أبوها السعودية هذا معدات عسكرية سعودية أين في باب المندب هلا هلا هلا هلا وتأتي هذه العملية لتؤكد أن القوات المسلحة ماضيتهم في استهداف التحشيدات السعودية برا وبحرا في حين تشير إلى أن الحصار البحري على العدو يا سلام أحلى هذا الجملة الحصار البحري على العدو السعودي يا سبحان الله العظيم انتقل من حاضر الملاحة إلى سفن النفط إلى الملاحة السفن الحربية وكل أشكال الحركة البحرية السعودية. وبهذه العملية النوعية تبدد القوات المسلحة اليمنية كل خيارات العدو السعودي وتجعل محاولات تعويض الأسلحة والمعدات التي تم استهدافها في مراكز التحشيدات بمحافظة تعز ومارب وحضرموت تبوء بالفشل وتؤكد أن عمليات التحشيد السعودي ستتعرض للاستهداف برا وبحرا ويا ربي لك الحمد والفضل والمنة كلها لك يا الله ولسنا شيء إلا بالله. كما قلت يا أستاذ محمد في التقرير الأول في معنى التقرير الأول يعني الجملة اللي عجبتني إنه مشوا استهداف السفن في البحر بس مشوا هذا المعنى وما هو شو هذا المضمون المضمون الحصار الكلي للبحر ها مش الاستهداف خلاص الأخطأ عن استهدف السفن النفطية، لا لا لا يعني كل
0: ما يتعلق بالسعودية،
1: كل حركة حركة حركة بحرية سواء زورق سمكة تخطى سفينة برية يعني سفينة بحرية معدات داخلها مواد غذائية أسلحة أي حاجة أي حاجة متصلة بالبحر يتم استهدافها
0: بقوة
1: يعني شلل شلل شلل في الملاحة البحرية السعودية مشو خلاص أنه استهدفنا سفينة يلا الله يفتح عليكم أبو الباقي يخطين لا لا لا لا العملية أكبر من هذا يعني عندما تجي تقول أكبر دولة عربية اقتصاديا وصناعيا وسياسيا وأكبر دولة عربية من هذا هو التضخم حق هل الذي هو فشيش كله شلل حق هالبحر ما بش معك أنا ما بش معها بحر السعودي بدون بحر حاليا السعودي ما بش معها موانئ ولا معها بحار ولا معها سفن ولا شيء ليش الله أعلم إحنا شلل الشعب اليمني بفضل الله كل بفضل الله له الحمد والفضل والمنه
0: وجود نحمد الله ونشكره ومع كل انتصار سجدة شكر لله سبحانه وتعالى
1: لأن ذا الحين
0: نحمدك ونسبحك ونقدسك
1: الله ربي لك الحمد لك الشكر ليش لأن ذا الحين أصل محمد المرسل كهول الملاعي الذي بتباكوا عليهم يقولوا ليش بتضربوا أصحابكم أصحاب بلدكم شعبكم العزيز
0: وينهم من هم أولا
1: أقول إياه
0: أينهم أصحابنا؟
1: نقصك بي وظف الآن كل شيء.
0: من أصحابنا؟
1: من بيحرك هؤلاء المرتزقة هالأنذال؟ من بيحركهم؟ غير هؤلاء السفن التابعة للسعودية هذه بتجي عن طريق البحر من باب المندب ولا خليج عدن.
0: ها.
1: بعدها يضخوا المرتزقة أسلحة.
0: أيوة.
1: ومن الأفكارهم. وحين تجي تستهدف سفينة ملان أسلحة وعد وعتاد وهذا أنت بتقطع الإمداد على المرتزقة. لمن المرتزقة معهم طيارات معهم زوارق بحرية ما عبي السريات قد تضعفرنا أفكارها بالمسيرات والصواريخ البالستية بفضل الله سبحانه وتعالى لحقناهم لا خزقي ما يسعهم لا
0: هو الله
1: ولا سبا ربي لك الحمد لك الشكر
0: لله الحمد ولله الحمد والمنة
1: وين عايش اللوهن كيف عاد فعلت تشلل المرتزق هذا الملعون ابدأ أولا باستهداف حق هالإمداد ما هو مستر يتحرك لا بهذا الإمداد ما عقدرش يتحرك لا بالإمداد السعودي الذي هو بيجي عن طريق البحر وحين تجي تستهدفه بتشلل حركته وبتضعفه وبتخليه لا شيء وايش تفعل بالمرتز اضرب حقها الاسلحه ما يجي يتحرك لك مريره هكذا يجي يدخل لك ويخطأ لك ويمشي لك لا ضروري من قوه قدي مجمعه عندهم سواء جنود وعده وعتاد وقوه بشريه وقوه مثلا لا قلنا استخباراتي ولا ما بشعم استخباراتي قد بنت خاص افكارهم لا داخل ما عاد انا قايل كل هذا بيتمحور في ايش في حاجه واحده بيراهنوا على السعودي على سفن السعودي على طوائر السعودي وتركيا وباكستان هذا الدول الثلاثة الدول السنية على ما بيقولوهم
0: المحور السني
1: المحور السني اجتمعوا السعودية باكستان ما هي الثالثة يا أستاذ محمد السعودي باكستان وإيش
0: أرض طغلب بل طرطر بل
1: طربولار رجب طيب رضواء هذا الخليفة هالمعدنة قايل الذي دخل قيل أنها صفقة طواير وين هي هذا كما قال سيد سلام الله قال عد بورين الطواير التركية صع ما بورات الذي هي أحدث منها أمك يوناين وعن بور بها
0: عن بور بكاريال وبرقدار
1: الله
0: برقدار برقدار
1: أحدث من أمك يوناين عبش كذيها كم أسقطنا لا 10 ولا 20 فوق هذا العدد
0: بفضل
1: الله سبحانه وتعالى هذا عقالها تنكي وعقال عثي بورين في السوق وعن خسر الدولة هذا فالمبيعات حقها وعتصبح لا شيء ونحن أيضا لا شيء إلا بالله ومعهم تركيا وباكستان والسعودي وأمريكا وإسرائيل وإحنا معانا واحد أحد هو الله سبحانه وتعالى
0: على العموم لا يدخلنا الغرور والعجب وبعدين نضرب مثل ما ضرب أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين.
1: لا
0: درس مهم السيد حسين سلام الله عليه قدمه لنا في ملزمة معنى التسبيح لله سبحانه وتعالى. يجب أن نذكر الله كل ما احنا فيه من انتصارات منتهيئة بربي، بيهيئ لنا المعلومات الاستخباراتية، بيسدد لنا الضربات، هيئ لنا أسلحة رغم الحصار، بيمكن حتى عقول، بيجعلهم الملكة وال في تطوير أسلحتنا وإحنا محاصرين.
1: يا أخي ما بحد معنا، ما معنا الله ما معنا.
0: إذن كل ما احنا فيه من الله سبحانه وتعالى، لذلك نحمد الله ونشكره. وأيضا إلى جانب حمد الله باللسان أيضا تطبيقه عمليا، ومنها رفض الجبهات بالمال وبالرجال، دعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير، دعم القوات المسلحة وكافة وحداتها، كل واحد بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع. المعركة معركة الكل، والعدو بيستهدف الكل، ما بيستهدف شخص بعينه ولا جهة بعينها ولا حزب بعينه. الشعب اليوم محاصر كله، حتى أولئك الذين في بيعتبروا أنفسهم منهم محررين من الاستعمار الحوثي، وكان الحوثي جاء من كوكب المريخ، أنه تم تحريرهم ومنه حرحرهم، وهم حرحرين بيحرحر بين السعودي يوميا، السعودي والإماراتي حرحرة
1: بيحررهم
0: بيرفع درجات الحرارة، لا
1: يعني بيحرر يخليهم يعيشوا حياتهم في حر في حرية حرية تامة يا أستاذ محمد. حتى المرتزقة أقول لك، المرتزقة المرتزقة مش لا من الجنوب المواطنين المساكن هذاك
0: في المحافظة الجنوبية،
1: المقرر بهم المرتزقة في المحافظة الجنوبية في مأرب في المخافي، هذه بكم محاصرين، هم محاصرين نفسهم،
0: بيعانوا والعالم
1: شو بيقول لهم؟ الزاد لا بالقطارة مثلا، ما بتقول لهم الزاد لا تشمتوا بهم ونكلوا بهم في وسائل الإعلام، وليش ما تقولنا اللي عاشوا وليش تأخرتوا وليش فعلنا وليش هذا، يعني خاص بيقولوا لهم مرتزقة
0: خبير يعني الجرح اللي جرحوا في الضربة الأخيرة خير شاهد ودليل. السعودي أهم واغلى من اليمني، عنده اليمني ولا برياء، يعني نفس ما بيفعل اليهودي كيان الصهيوني بأن العرب عندهم البجر، كل الذي ما يمشيش على قوله، وبالذات العرب بالذات عنده أقل شأنا من الحيوان، إما أن يكون خادم الصهيوني ولا ما يستحق إلا الموت. والسعودي نفس اليهودي نفس الصهيوني
1: نفسه، لكل آفتين عافة. السعودي جاب الطائرات والسيارات الإسعاف والأمور والضخام والإسعاف الأولية ولك والطب والفريق الطبي ومن الأجناس حقها القتلى والجرحى من المعسكرات، ها، وخلى اليمني هنكا المرتزق اليمني دي في هذا بيصيح هذا مثل الكلب هنكا،
0: إذا لمعه كلاب السعودي بيهتم بأكثر من اليمني، لمعه كلاب الكلاب لأن بيجوا معهم كلاب وأولاك البوليسية وغيرها، لا معه كلا واستضر ولا تأثر ولا جرح، عيهتم بأكثر من هذاك المرتزق،
1: وبقي مصورين من أول الاستهداف قالوا إلى يوم ثاني
0: يا أخي التاريخ،
1: وهم راجمين في الشارع ما حق ذي بصيرهم. السعودي نزع حق هالجرحى والقتلى بضواير وشلهم عنده، وهو لك ما ريعوا إلى يوم ثاني لما يطقون ما خلاهم يدخلوا، قال لا تدخل لا حد يدخل
0: صف
1: ادخلوا ما بيشكوا فيه، ادخلوا توفوا حق الله ضابط سعودي جريح ولا شيء، ادخلوا توفوا له ولا لا حد
0: ايوه
1: تدخل.
0: ايوه
1: حاصر ولا
0: نار كان علي، كنت بعت ارضك وعرضك وشرفك وبعتها لي،
1: حتى ما خلوا ملاي يسعفوهم، قال لا اول حاجه نسعف حقنا الضباط والقتلى نشيلهم، بعدها جو حق لفلفوا حقكم الكلاب.
0: الدنيا ما لنا عبر
1: يا اخي، والنذر يا
0: التاريخ القديم والحديث عبرة لمن لا يعتبر.
1: كيف واحد يا أخي كيف أمان أقتل نفسي
0: إن الخائن ما لش أي أمان ولا حد بيأمنه.
1: الذل هذا والخزي والعرب سد نفسي هذا جريح وشتي يلا اسعفوني اسعفوني، يقول لك ما أول حاجة تبغى اسعفك حق الذي رح لك عجة وخبرتك، محاصرين خارج المعسكر نزال وحقار ودناء في هذا الأشخاص.
0: اي والله
2: انتصرنا. بماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
3: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
2: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
3: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
2: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، تعالى سبحانه وتعالى. في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟

0: من غيرها الله؟
1: ولا سوى
0: هو الله. هو الله، فلله الحمد وله الشكر على ما بيمن به علينا، الحمد لله. لأن احنا في موقف حق، احنا في موقف حق محاصرين. يا خبراء، اليمن مش من اليوم مظلوم ويمارس بحقها الظلم من قبل آل سعود، مش من اليوم ولا حتى من قبل 15 سنة، ظهر على حقيقة من يوم 2015 بالتدخل المباشر. السعودي قد تدخل عدة مرات مباشر باليمن، في ثورة 26 وفي صيف 94 أو صيف 94، كان له يد في قتال الإخوة.
1: من هو؟
0: السعودي. ناهيك عن حرمانه وشغله قرعه
1: من قبل
0: لحرمان اليمن من ثرواته
1: من قبل الحقد التفي.
0: هذا في الذي عرضهم عايشين الان، احنا دارينا من قبل، منذ نشأة هذا الكيان
1: السعودي،
0: منذ نشأة الكيان السعودي.
1: لما اول جريمه 3500 يمني،
0: باقي معلومات
1: مجزرة تنومة.
0: عادوا الان قبل
1: مجزرة تنومة،
0: يقول لك باقي مجازر قبل تنومة، عاد لا يبحثوا عنها. ما فعل سعودي
1: قصدك هذا الذي ظهرت،
0: هذا الذي ظهرت وأريخات، ما زال أحفاد من قتل في مجزرة تنومة اليوم من استشهدوا.
1: الله،
0: باقي
1: يا أخي ليش ما فعلنا به؟
0: عدو،
1: لا بنضربه، لا بنحاصره، لا بنقتله، لا احتمال بنقذان تكلم عليه، ما فعلنا به.
0: إذا هو مردخاي، هو مردخاي،
1: ما فعلنا به. من أسسه
0: في المنطقة؟ كان المنطقة باسمها بلاد نجد والحجاز، بلاد نجد والحجاز جاي ساميها باسم أمه، باسم أبوه
1: أمه بس
0: سعود. ما أدري ناهي أمه والله أبوه، أمه سعود
1: كان عجوز عندنا في البلاد اسمها سعود هكذا.
0: باسم أمه يهودي، بعض التاريخ تقول انه يعود الى اصول
1: بقايا
0: الى اصول مردخاي. بقايا يهود
1: بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير،
0: قالوا انه من العراق كان وانتقل من هناك.
1: الله اعلم،
0: علم الله
1: يا اخي ما هي.
0: المهم بريطاني، والبريطانيا هي الداعم الاول لتاسيس الكيان الصهيوني.
1: الله، وبعدها بشكل بديهي يعني بالنظره الطبيعي، ما حد عرف على هذه الجرائم يا أستاذ محمد. لا واحد يهودي، ما عاد واحد مسلم بالعقل، واحد مسلم يفعل هذا العمل ولا ينتمي لملة محمد بن عبد الله؟
0: والله تربيتهم، والله من بيتربى على يديهم مثل الدواعش. ها ليش أسسوهم؟ أجل يقتلوا ويرتكبوا مجازر ويفجروا مسجد داخله 300,000 1,500 5,000 لأجل واحد، يقولوا الباقي يعني بتجمعوا معاهم بيزلجهم للجنة.
1: أولاك
0: بنساعدهم للجنة، بيعتبروا معاهم أجر. من هو الذي علمهم لهذا القتلة؟ لأجل الناس يقولوا ابتراء والله، هؤلاء وقال لك مسلمين والله بيفعلوا أكثر من فعل اليهود.
1: احنا نسلم مراشي انت
0: قال لك بيفعلوا أكثر من اليهود، لأجل يجمعوا أنفسهم. وهم كلهم تربية اليهود، اليهودي وابن اليهودي. جرائمه في غزة شاهد على ذلك، في فلسطين بكلها، وما بيحدث اليوم في جنوب لبنان، وما بيحدث في سوريا. سوريا زعل اليوم، زعل وزارة الخارجية تندد باعتراف كولومبيا بالجولان انها اراضي فلسطينية. وابن الكلب
1: كله مدري
0: الصهيوني اليوم يركز نقطة تفتيش في القنيطرة جديدة، أحسن على شيء ولا بيقاتل على شيء، تندد يندد وبيحشد لبنان، بيحشد نفس السعودي،
1: مع علاقة المسلم أسد راك ما
0: نفس تزل. السعودي مثل ما اليوم بيسوي الإصلاح بعد ما وقع لها الدق والمعسكرات تحشيد حقه، اليوم في الجنوب بيحرض وخطاب وأحاديث. أيها الإخوة، يجب أن نقاتل هؤلاء، يجب أن نقاتلهم والله. قال والله لأن استولى الحوثيون على هذه المحافظات وعلى مارب، لأول قال أول ما يبدأوا به أنهم يصبوا الصحابة يسبون الصحابة وزوجات وأمهات المؤمنين. رجعوا لهم نغمة الخطاب التكفيري الأول لعارف الله العالم بكله. حتى اللي بيستمعوا لهم قدهم يعرفون منه كذب ودجل وتدليس. القرآن الكريم بيحرق، كتاب الله بيحرق، المسجد الأقصى بيدنس، مساجد المسلمين، جامع أبو بكر وعمر وغيره في فلسطين يحرق من قبل الصهاينة. وينهم مساجد بتحمل ذكر صحابة ويجي يكذبوا على الناس، يحشدوا الناس، يلا دفعوهم بدافع الطائفية ويجيبوهم للمحارق، خدمة للمشروع الصهيوني. ورب الكون إن خدمة للمشروع السعودي الصهيوني
1: باعترافهم. هذا كاها زوجة وقعت رئيسة الوزراء لأمريكا، زوجة بن كلينتون،
0: هيلاري كلينتون،
1: بن كلينتون،
0: هيلاري كلينتون،
1: أيوة
0: هيلاري كلينتون،
1: هيلاري كلينتون قال نحن من أوجدنا داعش وزرعناها في العراق وفي أفغانستان، ليش يا بنت الكلب؟ قال لي كي يساعدونا.
0: المستمع الكريم يعيد يستمع حلقة اليوم من برنامج الحقيقة لاغي ويبصر كيف الحقيقة ماي.
1: الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل.

0: عدنا لكم مجددا بعد هذا الوقفة الإعلانية مستمعينا الأعزاء.
1: الحدث
0: مالها؟
1: مش هلقنا هلقنا يهودي هذا كل حالها.
0: أيوة
1: الحدث الغير جديد والمتكرر من قبل اليهود الملاعين، وهو للأسف يعني إحراق القرآن الكريم ونسخة من مصحف القرآن الكريم أمام جامع، أمام جامع. شوف الملاعين اليهودي مدري باسم هذا المرشح الأمريكي لإحدى الولايات
0: على تشيلانغ، تشيلانغ المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في فلوريدا، يسيء إلى القرآن للمرة الخامسة في غضون عامين.
1: الحملة حملة الانتخابات حق
0: اليهود احتمال احتمال به تقرير لها عادل إذا هو موجود.
1: رابطة علماء اليمن التي نزلتها يعني الليلة أكدت رابطة علماء اليمن أن الإساءة الأمريكية شوفوا على حتى اليمن أول من بينزل بيان اليمن
0: أول.
1: يا أخي فينا غيره على ديننا،
0: أكيد
1: فينا
0: يا أخي
1: على ديننا.
0: أنصار الله، أنصار الله، أنصار الله ورسوله، أنصار دين الله. القرآن كتاب مقدس.
1: هذا الحدث ما أقول لك العنيف يعني علينا
0: تجروا على الذات الإلهية، وأول من وقف وندد وخرج وقفات ودعا إلى موقف إلى موقف إسلامي
1: جامع
0: خارج نطاق كلمة ندين ونستنكر.
1: ما بيش
0: عندما سبوا تم التعرض للذات الإلهية،
1: الله.
0: عندما تعرضوا للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
1: وضحك الذات الإلهية اللي جاء،
0: عندما تعرضوا للقرآن الكريم.
1: أي حين الذات الإلهية عندما تتكلموا سبوا الله، وهذا واحد الداشرة مغنية أمريكية داشرة جت بلاد العهر إلى بلاد لا مكان العهر في السعودية،
0: بلاد الحرم للأسف.
1: المكان بس مكان ذي ما هذاك بلاد ظاهرة، مكان العهر عندهم هناك فالذي، وقامت ترقص وتغني وقالت ما في معنى ذي من ما بش الله.
0: وذكر رسلت بها لك عندك
1: هذا الإسرائيل الذات الإلهي الذي بيقولوا أي حين ولا شيء، ولا نقول لهم موجود في النت ولا شيء بسروا يحملوا، أقصد من إحنا بنغبش ولا بندور ولا، هذا موجود المقاطع وهي بتغني وتسب الله حاشا وكلا وعياذ بالله، وغني هكذا بتقول ما بش إله ما بش الله مدري أيش، ويصفقوا هولاك الملاعين السعوديين ويصفقوا لها وهذا ويعيشوا
0: عادك تذكر
1: ويرقصوا معها
0: عادك تذكر يوم ما رسموا رسمة كاريكاتيرية عن رسول صلى الله عليه وسلم وشبهوا بإرهابي وفوق القنابل وكذا مفجرات جنبها، أعتقد مجلة دنماركية وبعدين حدثت ثورة بغيارة، خرجوا مظاهرات وذاو وناس أعلنوا عن المقاطعة السياسية بدأت أيوة بحراك أول منبرة مدافعا ومستنكرا للإجراءات ضد هذا المجرمين علماء الشر والسوء والسلاطين السعوديين. لا يجوز، لماذا يعني تقطع العلاقات؟ ايش دعوه دعوه دعوه عليه، بس دعوه عليه دعوه عليه، لكن بين المؤمنين عندما تكون مشاكل بين المسلمين
1: ودعوه عليه
0: اقتلوهم.
1: دعوه عليه وصوره الذي بدي على اللي يعني نحبسه.
0: ليش ما بيقول هو بيدعي على انه بيسب الصحابه؟ يا اخي ليش ما هؤلاء اللي بيسبوا الصحابه دعوه عليهم؟ ليش بتنبري مقاتل أو الصحابي قد عندك أغلام من الله ورسوله ومن كتابه؟ هل قد الصحابي أغلام من الله ورسوله وكتابه؟ مع أنه كذب، ما حد يسب الصحابة.
1: تمام يا أخي، عن غير على الصحابة، وأنتو يعني كلنا عن غير على الصحابة، وكلنا عن غير على رسول الله، وكلنا نغير عن كتاب الله وعن مقدسات، وكلنا عن غير عن سب ذات الإلهي، وكلنا يعني كلنا عن غير. ما شاء الله، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مع الصحابة ركزوا،
0: ورغم أننا
1: الشاغل هذا
0: يعني قامت علمية وقيادات علمية وعسكرية مثل السيد حسن نصر الله، الإمام السيد علي الخامنئي أصدروا فتوى في تحريم وعدم جواز سب الصحابة، ولا يجوز التعرض لهم. لكن كان كل دفاعهم من الصحابي اعتبروه لا تسب يزيد ولا تسب الطريد بن الطريد كله، ولا مساجد أحرقت بأسماء الصحابة، أحد انبرى ولا أحد تكلم. اليوم خطاب تحريضي في الجنوب، أسبون الصحابة والله لو استولوا على هذه المدينة وانبروا إلى ما يسب الصحابة انزلوا قاتلوا. والذي بيحرض من الخارج ومكيف ومفتن ومعرس ومأنس في صالات في تركيا وغيرها وفي مصر والسعودية، يحرض أبناء المساكين المغفلين يقاتلوا ويدافعوا عن مشروعه. هيا هذا الخنزير ابن الخنزير جيلان بيحرق كتاب الله، بيحرق القرآن.
1: الله
0: لم يحرقه من قلوبنا وعقولنا، أسأل هذا القرآن محفوظا قد تم موقف تجاهه. هؤلاء طاولوا على تدنيس مقدساتنا وعلى إهانة مقدساتنا. للما هذا التطاول؟ لأن احنا ساكتين مقعين، لأن ما حد بيقوم يدافع عن مقدساته. جي يحرق لك التوراة، خرج واحد من السعودي ولا من أي مكان ويخرج كتاب التوراة ولا يحرق كتاب من حق اليهود.
1: الدولة نووي لا داخل الغرفة،
0: يقلب الدنيا قلق، وعقوبات ويفعلوا كل الأفاعيل. لا، القرآن فيك وحب محمد في قلوبنا، والقرآن في قلوبنا ونصرة القرآن بحفظه، ما عاد يقولش بالعمل به، نصرة القرآن بحفظ كتاب الله. أنصح الشباب أن يحفظوا كتاب الله، ما ينصح الشباب يحفظوا كتاب الله وعملوا. ما قلنا ليش القرآن نكون أذلة وما ننصرش دين الله؟ ليش بيقول لنا الله أن تنصروا الله ينصركم؟ الله عز وجل قادر على أن ينصر دينه،
1: وما هو بحاجتنا،
0: لكن هو ذي لنا. عندما قال لنا أن تنصروا الله ينصركم، هل فيكم غيرة على مقدسات الله، على المقدسات الإسلامية؟
1: الله على نصرتنا ما من قد من أيام الأموي إلى اليوم ومداعسين على القرآن وبرجمال القرآن.
0: بل خبير ما نستحق لا جنة ولا حتى في مخشع في الجنة، وإحنا بلا غيرة. ما من الله، الله عز وجل با يدخل إنسان ما فيش غيرة يدخلها الجنة؟ من ينستحقها؟ هيستحقها إنسان ما فيش غيرة؟ يا خبير، لو واحد نبع يسب أمك والله أختك والله أي واحد قريب لك، تنبعد تدي رازك ليش؟
1: عرضك شرفك
0: الله وكتاب الله ورسوله والذات الإلهية.
1: الله
0: ما هو بيقول في آية لا استطيع كامل بيتحدث فيها بمعنى إذا كان البيتك ومالك وأهلك وتجارتك، إذا هذه الأشياء
1: قل إن كان آباؤكم أبناؤكم
0: وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ما فتربصوا، ريعوا للعداء، ريع
1: باقي آية أعظم يا أستاذ محمد.
0: يعني تقاتل وحسب أبوك والله أمك وما تقومش تقف عندما يحرق كتاب الله ولا يسب رسول الله.
1: يا الله،
0: يعني عندك تحرض الناس يقاتلوا تحت ادعاء كاذب، يقاتلوا على أنهم سبوا الصحابة، لكن هل دعيتهم أنهم يقاتلوا ولا يقطعوا العلاقة مع الدولة التي عضو من أعضاء مجلسها يهين كتاب الله ويحرقه؟ ومش المرة الأولى نسمع التقرير جاهز عادل نسمعه.
2: للمرة الخامسة في عامين فقط يتجرأ الأمريكي المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جيلانغ على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر من ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم.
3: Let's go. Dyson, would you like to blow out your birthday candle?
2: هذه الجريمة ليست الأولى، ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف الكريم في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأكدس المقدسات الإسلامية.
4: سيتم حرق المصحف في مبنى بلدية مينيابوليس.
2: موجات الإساءة إلى القرآن الكريم تتكرر دون توقف وتأخذ أشكالاً أكثر استفزازاً في كل مرة، لكنها على ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يراها غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء، وفي صدارة هذا الاستثناء أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. هذه الإساءات ليست أفعالا فردية، بل حرب علنية يرعاها نظام أمريكي صهيوني مجرم يكيل بمكيالين. فانتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى الإسلام فحرية شخصية.
5: هذه حرب دينية، من الذي سينتصر فيها في نهاية المطاف؟
2: تتسع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وتضيق في المقابل خريطة رد الفعل الإسلامي في 52 دولة إسلامية بلا موقف إسلامي موحد. فأمة الملياري مسلم تكتفي بالمشاهدة الباردة من دون حراك ولا موقف رادع يوقف هذا المسار التصعيدي. فلا تبادل تجاري توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي أكثر فأكثر في الجريمة والإغالة في الدم والتغول في الأرض والإساءة إلى أقدس المقدسات. تتكرر الإساءات إذن، ويتكرر معها السؤال المطروح دائما، إلى متى تستمر محزرة الغرب الكافر بمقدساتنا؟ ومتى يخرج الموقف الإسلامي رسميا وشعبيا من حدود الغضب المؤقت إن حصل إلى خطوات عملية تضع حدا للمجرمين وجرائمهم على حد سواء؟

0: الوزارة وزارة الخارجية في صنعاء الوحيدة حتى الآن التي نددت بهذه الجريمة لهذا الوغد الخنزير. هذه مش أول مرة، قبلها وقبلها وقبلها بيضحك ويستهزاء. ليش هذا الابتسامة هذا الكركرة هذا الضحكة؟ ليش؟ لأن بيعرف أن ما حد بيدافع عن هذا الدين.
1: الله داري وأمام جامع هذا المرة،
0: لأن بين بريء دعاة الكذب والزور علماء السوء يقولوا دعوا عليه. ليش نقطع العلاقات؟ ليش نحرض على قتله؟ بيستنكروا حتى التحريض على القتله. لكن داخل يصبون الصحابة، يجب أن نواجههم، يجب أن يبادوا، يجب أن ينتهوا ويلفقوا التهم. مجوس روافض بيعبدوا النار وهم يعرفوهم أنهم إخوانهم، أنهم من بلدهم ومسلمين، أبناء مسلمين أبا عن جد، لكن يحرضوا على قتلهم مع من يعتدي على كتاب الله وعلى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويسب الذات الإلهية وفي الحرمين الشريفين. ما باش وزارة الخارجية الوحيدة حتى الآن، وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء تجدد تحذيرها من الإساءات المتكررة للقرآن الكريم، وآخرها ما قام به المجرم الأمريكي جيك لانغ مجددا من إحراق وتدنيس للقرآن الكريم. وفي بيان لها مساء اليوم شددت وزارة الخارجية على أن هذه الجريمة النكراء تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين، وتعبر عن الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. وفي هذا السياق جدد البيان دعوة وزارة الخارجية للدول الإسلامية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ مواقف عملية إزاء الإساءات المتكررة لكتاب الله والتصدي بحزم لكل من يستهدف الدين الإسلامي ومقدساته. وفي ختام بيان وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء أكدت الخارجية أن هذه الإساءة لن تنال من مكانة القرآن الكريم وعظمته الذي سيبقى مصدر هداية ورحمة ونور للبشرية جمعاء.
1: أيضا من علماء الأمة، علماء الملياري مسلم، ولا كلمه ولا نخص ولا نفس إلا رابطة علماء اليمن إلى حتى الآن وبح علماء أحرى.
0: نعم
1: يا أستاذ،
0: محور المقاومة موجودين أكيد
1: موجودين.
0: المجوس هم الذي بيدافع عن كتاب الله.
1: أيوة.
0: المجوس الذي بيسموه مجوس.
1: نعم حالي ذاتي يا أستاذ. أكدت رابطة علماء اليمن أن الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن والمقدسات الإسلامية. وفي بيان لها مساء يوم أدان الإساءة الأمريكية المتجددة للقرآن الكريم ودعت رابطة علماء اليمن الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع أمريكا والمطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الأبستيني وأمثاله.
0: يقطعوا العلاقات، السعودية الحين أول واحد تقطع العلاقات مع أمريكا، هيئة الأمر بالترفيه والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف أول ما تقاطع العلاقة.
1: واعتبرت أن دم هذا المجرم مباح.
0: الله، دمه مباح.
1: الله. وندعو الأحرار الغيارة من المسلمين لقتله جهادا في سبيل الله.
0: يا رب يا رب تهيئ يا الله
1: يا أخي، الله بينصر دينه من بقع ما
0: يعلم الله لو قتله وقتل إنه شهيد في سبيل الله وإنه مدافع عن مقدس من مقدسات المسلمين ومن أهم المقدسات.
1: أعظم موقف يا أستاذ محمد عايز الطر في
0: الله
1: بالله.
0: وكل المقدسات مهمة.
1: داعية الشعوب الإسلامية للتعبير عن غضبها للقرآن الكريم، غضب لله ومقدساته بالمقاطعة الاقتصادية يا سعودية الشاملة، يا سعودية البضائع الأمريكية والمظاهرات يا سعودية
0: يا دول الخليج،
1: على أن الأنظمة العربية والإسلامية كالنظام السعودي بعمالتهم وتحالفهم مع أمريكا شركاء في هذه الجرائم النكرة. ما قصدكم؟
0: صح.
1: وفي ختام بيانها دعت رابطة علماء اليمن شعبنا لأن يكون في صدارة الموقف، السابقون شعب الإيمان والحكمة، السابقون، وأن يكون الانتصار للقرآن الكريم جزءا من فعاليات المولد النبوي الشريف.
0: عندك قبل قليل بتوريني إعلان أول محافظة تعلن الحديدة وقفة عند الساعة 12:00 الصباح حسب ما جاء عند في البيان.
1: الساعة السادسة
0: صباحاً.
1: صباحاً أيوه.
0: قبل الدوام.
1: يعني الربع غدوة.
0: غدوة. أول مبادرات اليمن.
1: كان بعد ست ساعات به.
0: الفجر فجراً صباحاً.
1: صباحاً
0: أيوه. أي الفجر بعد الفجر.
1: قلت ايش بيفكروا يعني بيقوموا لي قبل ما تحمى الشمس وزي بي
0: مشرح الطلب قال شي الحد معهم كل واحد بياتي مهامه الجهاديه
1: الشمس بين المضر بين
0: بيقدم مهام مهمه جهاديه استنكارا تنديدا بالجريمه ويعني التعبير عن رفضنا القاطع حتى مش للادانه يعني انه تم احراق القران حتى لسكوت هؤلاء الانذال خلال حنا المحور السني النيت الإسلامي سيتصدى لهذه الجريمة.
1: جاي يقول لي يا الحوذي وانصار مالك
0: اسمه تركيا وباكستان والسعودية النيت الإسلامي النيت الإسلامي الذي سيعمد يقطع يعني يقطع على ويعمد علاقته أمريكا تعمد علاقتها بهذه الدول مش هم يعمقوا أمريكا ستعمد علاقتها بهذه الدول أمريكا ستعمق العلاقة بين ما هيقطع هواء والله لا تعمق على ما
1: طلعن
0: عليهم اللعنة لعائن الله تلعنهم على لعنة الله على كل ساكت ولم يقدم موقف تجاه المقدسات التي تهان من قبل هؤلاء اليهود من قبل هؤلاء المتصهينين الصهاينة لعنة الله عليه ولعنة الله على من بيحرض المسلمين ضد المسلمين تحت ادعاءات كاذبة وزيف من بيقوم مع القرآن الكريم غير المجوس اليوم المجوس بيقوموا والمسلمين ساكتين بيتعفوا في القلب
1: حفظوا بس
0: حفظوا
1: القرآن

0: لن ينجو أعداء الله.
1: شاهت وجوه تعرف إفساد حرية.
0: سهل ويسر وسدد من ينتقم لنا من هذا المجرم وأمثاله يا أرحم الراحمين.
2: يا الله ما عندك جنود.
0: ووفقنا للانتصار على مهلكة الشر هذا السعودي، رأس البلاء، رأس البلاء ورأس كل فتنة في الدول الإسلامية والعربية. 7282-88-88 الاتصال والمشاركة معنا بالاتصال والرسائل. ارحبوا.

0: الشاعر محمد الغيلي.
1: ارحب يا عم محمد ارحب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ورحمه ربي.
1: ارحب.
2: كل من كل الجهات يتم حصارها من الجو والبر ثم البحار، محال السفن توصل لها. سنغلق الميناء وبعض المطار، سنغلق الميناء وبعض المطار، وكل المنشآت يتم تعطيلها، ما يرجع الباقي سوى النار. نحرق الاغراض هو زياده، يستاهل التدمير امامنا بالصغار. احنا لها الحرب واحنا قدها، العشر والخمسين يولون الدبار، العشر والخمسين يولون الدبار. اليمن سوفين اللي حشتها، منعنا الامريكي من الابحار بورجه والتفن طمر لاقها. ولا فهمها ابن سلمان الحمى، ولا فهمها ابن سلمان الحمار. تعنده على بل المملكة ودمارها، يستقبلوا الرد من الوندها. اول لآل السعود وحلافها، وصعد وصوفي ازداد العياء، فلا يركب امريكا ولا منظومها. نهاية الطاغوت والملاعين الاشرار، وكل الغزة في اليمن مقمارها، وكل الغزة في اليمن مقمارها. لله در المغاوي والاحرار، دكوا المملكة واذنابها. بالبواري تنفاوض والناء، بالبواري تنفاوض والناء. وباكستان وتركيا بس جرب حظها، هزمنا العباد مع جيش شتتا. وامريك واسرائيل تم بلالها، وامريك واسرائيل تم بلالها.
1: سلمك ربي وصح لسانك.
0: ربي لسانك وعافوك يا استاذ محمد.
1: قوه

0: قوة النجاة قوة.
1: عمليات القوات المسلحة في استهداف سفينة حربية واستهداف التجمعات في منطقة المخاوم.
0: لله الحمد.
1: عسكر تداوين في مارب. تحياتي لكم من الحيمة الداخلية بشار رشيد البوشة.
0: التحية لكل الأحرار في الحيمتين.

0: انذار بعد طهران الجيل ما عاد في انذار. ضرب وراء ضربة تنكيل في تنكيل المرتزق صعد حنا أهل الأخطار. وإن كان يبغى السلم يبشر ولا يخجل صرح بها يحيى والسيد المغوار. حضن الوطن يكفي والحر يتفاعل ولا على مدري ايش الكلام مقطع. يقاتل الانصار ما قد خلق عاده ولا احتسب رجال. الى هناك في حصار فوق حصار زود بها المهفوف الطاغية الدجال. فنجعل عبرة تذكار في تذكار واللي معه صف واللي معه صفق اردوغان والانذال. فينكنس عاصف بضغطة الازرار وكان يا ما كان اردوغان وابو عقال. كلمات طارق عامر الاسلمي صح ربي
1: صح لسانك الاسلمي
0: اسلمي نبارك وحي السيد القائد القوات المسلحه. نحن سند ندعمهم محمد عيسى من القمه عمران ونبارك لهم الضربه الحيدريه على العدو السعودي ومرتزقته. مساء الخير يا مؤمنين. لا ننتظر ادانه من ائمه الترفيه ائمه تمشع احاديث وائمه ترويها من تحت ومنزل بلا حياة. وتقبلوا تحياتي مبروك الانتصار اخوكم عبد الملك السدمي.
1: تحية لك يا عم عبد

0: عتب الله اجركم ابني محمد النعمي وزكريا الشري اخيرا
1: اجر الجميل
0: خيان ضلع اسمين فرسان
1: الله وصف الرسالة الاول اما
0: والمخرج عادل على هذا التغطية الله يحفظ قائدنا عبد الملك الحوثي والسعودي الله يجعل الله يجعل له بعودي يدخل في اذنه تحياتي خالتي فاطمة الخالة فاطمة
1: التحية لكم
0: الفطوم
1: فطوم نعم
0: اليوم انتصر فضل الله الحمد لله يحرقوا ابن سعود ومرزقه ونقبل ولا نقبل مدري ايش ونقبل اقدام القوات المسلحه كافه ونقبل احذيتهم والله انا الليله عندي انهم يا اخي محمد الله يسعدك مدري ايش ما به مقطعه الكلمات والله خبر يسر الخاطر نقبل أقدام القوات المسلحة نكلوا أبوها السعودي والملفلفين من كل بلد المجاهد على الكوكبانية تحية معطرة لك يا أخي محمد النعمي وبس وصاحبك لا مكتوب صاحبك الحمد لله لا يمكن أنك عادل ولا أنا ونشكركم على هذا المنبر سلامك ربي وعافاك يا عم علي

صالح العميد يحيى سريع التحية لقواها الصاروخية وسلاح الجو المسير، تحرق كلاب ترامب وتحرق وتغرق أبو نجران العجم.

قال يا سيدي لحظة باقي عندي عندي رسالة قال يا سيدي عبد الملك مفوضين مسلمين إلى الأمام يا سيدي دق قبضتم ذا النتف ذي يحسب الصبر والحكمة بأننا خايفين أضرب بضربة حيدرية فداك راسي من طرف نصبر ونتحمل عيالنا الورع ونتغاضى سنين على هذا الورع ونتغاضى سنين ما في أبوهم ميزة ولا ناموس ولا عنده شرف نصبر ولكن تمادى السعودي ليحين تمادى السعودي ليحين ما تعتبر باللي لقى مر الهزيمة واعترف من كل محور جات له من الشمال من اليمين هذا لطم وذا لشط وذاك من خلفه دهب عاشوا حياة الذل في يام مجفونه جفين أو مجغونه جغين وفي الملاجئ كم يموتوا دعس من فيهم زحف والآن ذا الملعون ينفذ ما يقوله ذاك اللعين وقعت لا يد اليماني صدق يا خص السلف قلنا عسى با يصبروا لكن يمين بان يجعله ينسى حليب أمه وأيام الترف بان يجعله ينسى حليب أمه وأيام الترف الشاعر معيض الأخ معيض مغدي تحية لك وصح ربي لسانك.

0: يا عم نبيل السلطان، حياك ربي.
1: حياك ومساك ومساء مساء الليل يا سعودي، وسلم نفسك.
0: انت محاصر
1: والله بعد الانتصار هذا، ما عاد معه الا يقدر نفسه بغير دساء وكسرت ناموس، يسلم نفسه يطي ما فيه إلى فلسطين، يحقون هذا القلافت والأدوات والخونة والعملاء ويلفوا موقفه. نعلم والله إن الرجال جاهزة تلصم الحديد، قالوا رجال داخل رجال ورجال داخل حجاء، ورجال لا تسمى رجال ولا عطوع رجال، هم قيادة السعودي ومن وراهم، هم حقنا الأدوات الذي بيستخدموهم. دعوة لهم، قالوا رحلة بصوف الرقبة، لا عاد فيكم عرق، ارحموا نفوسكم انجوا بجلودكم، ما نفعل لكم، كف واحد يرحمكم، كف واحد يسوي بكم، فرصتكم للحي، فرعوا بصروا على ضرب بيقوا وبصروا من وضحية أنتوا، وبصروا قيادة السعودية بمن بتدرع بيبذلوا الرياء وإحنا ضحية كلنا. بنقول لكم الهواء ومشانته غرمانة، استحوا على رواحكم تقبيلوا عن زوعكم عن لفكم كيف ما وقع. الله ما يلف الثور الا جلده، ونقدوا شيء في علم الله على جلودكم، هذا الذي بيقع اعتبروا به. اما احنا حرم بالله، ما احنا مفلتين لا لكم ولا للسعودية، لكن بتعوروا عيونكم بيديكم. الله ما حدش حافيكم. قالوا خذ لك من الفايت جماله، سيد الجمل مع ارواحكم، اما احنا دارين بكم، ناس مضغوط وناس ما عاد لقالش فرصه وناس مش فاضي، بنقول وجيهنا وانتو دارين بكلمه الوجه لا قلناها، ما بنقول شروا ونرجع نعاملكم من بعيد لا بعيد ولا بزكرات ولا هذا، ما عاد القواش ما حناش اسفي لا بكم ولا بغيركم، لكن الثور ما بيلف الا جلده، والقصف في الجناح والدم يمني والتربي يمني. اضواو القيادة بتقول باب العفو مفتوح، اضواو واحنا القبائل بنقول وجيهنا، وانتو داري ان الكلمة هذا لا قرحت، لو واحد يوصي بتعظم رقبته ما يرجع في كلمته، كلمة الرجال ثمنه.
0: صد
1: اضواو انكم اضواو قد وقع منكم ما وقع، اضواو خلونا نكمل عملنا ودلا بغير بلد، ما لم تسير بعد نبي لا رحمه الله شنو ما بيقوى، وعاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب بدعت من يوم قامت السعودية تعتدي على مدار صنعاء الدفرة الثانية، عاد احنا بسم الله الرحمن الرحيم وشنو ما بيقوى، وادعي اخواننا الذي في المناطق الجنوبية الاحرار العقباء ابناء الجنوب فيهم رجال، واحنا واثقين ان ما هم شراضي الذي بيحصل داخل البلاد، احنا واثقين وراثنين ان بالرجال، وانا داري انهم عيوقفوا الرجال والصالة، الرجال والصالة الذي هم طالع نازل خطوهم الطريق على اساس نصفي البلاء من الشوايب، واحنا غير اخوة واحنا شيء واحد، والكف جنب الكف نحدد لنا هدف، ودمانا من سير دماغكم، ودوسنا من سير روسكم، وبنادقنا شق بنادقكم، ولا تصدقوش للذي جاء قال من اجل سلامة اليمني، قذف سرته وبال عيونكم اليوم 12 سنة، ما هو الذي قد وقع وما هو الذي قد فعل في الجنوب وفي الشمال.
0: اي والله
1: اكثر الكلام يا ابناء الجنوب سعقين التراب، وما يثنوا الا في صلاة على
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى اله.
1: احنا اخوتكم وانتو اخوتنا، راضين ولا كارهي، اخوة بل وشانا ولا الثاني، نخرج الغازي والمحتل من داخل بلادنا.
0: اي والله
1: واحنا سدي ما بش لا على ما نختلف ولا على ما نتقاتل، كل واحد في حده وفي بيته وفي بلاده وفي ارضه، ومن سبر تحذية فوق روسنا، سواء من الجنوب ولا من الشمال، طالما
0: من الشرق ولا من الغرب،
1: نعم
0: حتى من الشرق ولا من الغرب كلنا يمن واحد،
1: من اين ما وقع، من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، سمع يقع من وقع وهو سابر للبلاد والعباد تحذية فوق روسنا، أما خاين عمل مذبذب يفرط في البلاد والعباد والدم، هذا بعيد عليه إنه يعيش بيننا. لا نسبره نسبره مع فلتين. وإذا ما سبش يا صاحبي بالطرق ثانية ووسائل ثانية مش حاجة اسمها مستحيلة. ما ندورش عليكم، نترك الحديث للمستمعين خير.
0: سلمك ربي وعافاك.
2: في
0: أمان الله.
2: سلم نفسك انت محاصر. كل
0: الحمار
2: كل الحمار وابنها
0: المهفوف.
2: ايوه قال التحية لمحمد. ها هذا لا على الكوكباني ربي يسهل الاول. اسعد الله مساكم بالاسرع عز والكرامة، تحياتي لكم صقور الاعلام الاخ محمد النعمي وزكريا، وانا اقول لسيدي ومولاي مفوضين تفويض مطلق وارواحنا لها الفداء وتحياتنا لقوتنا المسلحة ونحن بجانبهم مهما كانت الظروف، وجاهزين بانفسنا واولادنا وما
0: شعب عظيم
2: وكل ما نملك. واطلب زامل بيان عاجل،
0: بيان
2: الفرد الصوتي العميد يحيى سريع ابو اياد الشطبي.
0: تحيا لك يا ابن الشطبي.
2: مساء الخير، نقول لتركيا عاد قبور اجدادكم في الاحواش. حلوه هذا. وتحياتي لكم، معكم محمد حزام الحباري.
0: تحية لك ابن الحباري، قوة القوة. تحية لكل الأعزاء المستمعين الكرام، في ختام هذه المسائية لكم كل التحايا. وأيضا نذكر بما دعت إليه رابطة علماء اليمن بأن يكون القرآن الكريم حاضر في كل فعاليات المولد النبوي الشريف. نندد ونستنكر
2: لفتة ضروري جدا ومهم.
0: نعم
2: جدا.
0: ما هي
2: هذا لفتة يعني؟
0: أيوة عندما تكون حاضرة. نعم أكيد.
2: سأهل القرآن سأهل الرسول
0: أكيد
2: الرسول
0: سأهل كل مسلم
2: الله.
0: سأهل الذات الإلهية
2: الله.
0: كتاب الله
2: المستعان.
0: إذا تحية لكم مستمعينا في الختام، أني أنا محمد نعمي وزكريا الشرعي وأيضا عادل أشوال في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الكود خرجت وايديهم على الزناد وانهم سينتصرون حقهم.
1: اعلن جهوزيتنا الكامله واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركه القادمه.
2: سيارة من كل السعودي البأس الشديد الذي حرق.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
1: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يملأ له في عمره ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع عنه ميتة السوء فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه، وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش، تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق دلق تقول: اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. قال: فيجيبها الله تعالى: أني قد استجبت دعوتك، فإن العبد قائم يرى أنه لبسبيل خير حتى تأتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهب به إلى أسفل درك من البلاء بقطيعته إياها. كان ذلك في دار الدنيا.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثلاثة. ورد العدد ثلاثة أولاً في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة ثلاث ليال، كما ذكر الرقم ثلاثة للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخل عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: الإنسان عندما يحسد هو في موقف غبي وخاطئ جدا. الله هو ولي كل النعم، وإذا أردت الخير فتوجه إليه وابتغي أسباب فضله، أسباب رحمته، أسباب معونته. أردت النجاح ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واتق الله واعمل بأسباب توفيقه. أردت الخير ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتجه بحسد إلى شخص هنا أو هناك. وهذه قضية خطيرة حتى في إطار العمل، في إطار المسؤولية، يكون الإنسان حذرا من حالة الحسد التي خطيرة جدا، تترك في نفس الإنسان حالة من العدوانية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ويعلمنا أن نستجير به من شر خلقه، يقول ومن شر حاسد إذا حسد، يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم يذكر البعض من الشرور من ضمنها شر الحاسدين. شر الحاسدين هو شر خطير جدا، وبلاؤهم وآفتهم الأخلاقية التي فتكت بإيمانهم وفتكت بأخلاقهم جعلتهم على في واقع الحال على سخط حتى على الله الذي أولى تلك النعم، الذي أعطى عبده تلك النعمة فحسدوه عليها. الإنسان عليه أن يتخلص إذا شعر في نفسه بغيرة الحسد على شخص ما، لنجاحه، لدوره العملي، لمكانته المعنوية المحترمة في المجتمع أو في دور عملي معين أو في أي مستوى. عليه أن يتخلص من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يفتح للشيطان ثغرة خطيرة على نفسه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
0: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
9: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
6: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
9: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
10: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: الجهادي.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم.

0: قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا.
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم؟
1: 25 مارس 2015، عاصفة قادمة من أرض الرمال تحط رحالها فوق سماء اليمن السعيد. فاتحة العدوان الممنهج، أمطار من الصواريخ على العاصمة صنعاء. الغاية المعلنة من العدوان استرداد شرعية عبد رب منصور هادي. هذه الغاية كانت أوهن وأعجز من تبرير وسائل القتل والتدمير. الليلة الأولى، المتحدث الرسمي باسم هذه العمليات أحمد العسيري يعلن عن إنجازات العدوان.
2: بدأت حملة جوية كان الهدف منها التعامل مع الدفاعات الجوية التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون، القواعد الجوية، الطائرات التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون والتي كانت للجيش اليمني. كان الهدف من هذه العملية تحييد الدفاعات الجوية، مراكز القيادة والسيطرة، مراكز الاتصالات، والدفاعات الجوية من المضادات الأرضية سواء صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات.
1: ما أعلنه العسيري من تدمير كان قاسيا، وما أخفاه كان أشد وأعظم.

0: الفجر السادس والعشرين من شهر أذار مارس عام 2015 حانت ساعة الصفر للعدوان على اليمن. الغارات الأولى تحدد هدفها بدقة. مجمع سكني في حارة النصر في بني حوات شرقي مطار العاصمة صنعاء في مرمى صواريخ العدوان. 29 شهيدا وتدمير حوالي 14 منزلا هما الحصيلة النهائية لهذه الضربة.
1: ما زلت أتذكر ذلك اليوم 26 مارس الساعة 2 مساء بعد منتصف الليل، كان على حي بني حوات وسقط فيه ما لا يقل عن 29 وليس 24 29 شهيدا سقطوا في هذا الحي، كان معظمهم من النساء والأطفال. وما زلنا نتذكر الطفلتان من أسرة واحدة، ستة من أسرة واحدة، هما فيهما طفلتان أسماء وسمية، وكانتا ترتديان الزي المدرسي وهما يحلمان بغد أفضل وعلى أمل الذهاب إلى المدرسة صباحا، ولكن العدوان أتى ليقتل هؤلاء الطفلتين. هذه الغارة تعد أول جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة السعودية والتحالف الدولي.
2: العدوان على اليمن كان له أهداف كثيرة. أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لوضعنا في اليمن هو إعادة اليمن إلى بيت الطاعة السعودي بعد أن سقطت أدوات السعودية بثورة 21 سبتمبر، سواء ممثلة بالمراكز القوى في الجيش علي محسن الأحمر أو مراكز القوى الأصولية ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح.
3: أكاد أن أجزم بأن هذا الاستهداف في فاتحة العدوان هو متعمد من العدوان من أجل إرسال رسالة إلى كافة أبناء الشعب اليمني وإلى القوى الوطنية والمانعة بأن هذا العدوان لن يتورع في استهداف أي من المنشآت أو الأعيان أو الأحياء السكنية، وأنه سيكون يعني من أهدافه هذه الأهداف المدنية البحتة.
0: مباركة ودعم أمريكيان، تحالف عسكري لبعض القوات العربية وجيش سعودي كامل العدة والعتاد يقفون على أعتاب عدوان ممنهج على اليمن. العدوان السعودي الأمريكي يمنح عمليته العسكرية اسم عاصفة الحزم. خلال هذه العملية قوات التحالف تمطر محافظات اليمن بوابل كبير من الصواريخ والقنابل. الأسواق والمباني والأحياء السكنية تتحول قبلة للهجمات المتكررة واليومية، والضحايا يرتفع عددهم إلى المئات.

0: مبدأ التحالفات العسكرية هو مبدأ غير قانوني غير شرعي. بمعنى آخر إن الأمم المتحدة جاءت عام 45 لتحل محل كل التحالفات العسكرية، لأن العالم كان يعيش حالة شريعة الغاب، وبالتالي جاءت الأمم لأعطت لمجلس الأمن الحق استعمال القوة وحده. طيب كيف تصنع تحالف عسكري؟ هذا ممنوع.
1: The majority of the weapons that Saudi Arabia has from its armed forces to its air force mostly supplied by the United States. But the United States military is providing military support, logistical support. There are also air refueling capabilities. This isn't just a case with regards to cluster bombs of the U.S. supplying cluster bombs to Saudi Arabia. You could say that if there is a war crime, the U.S. is a direct accomplice in that war crime, because if you're providing air refueling to Saudi fighters and they're dropping cluster bombs, then you're part of this arrangement.
2: يريد أن يرعب الأحياء. يريد أن يرعب الأحياء عندما يقتل المسنين مثلا وهم أضعف حالات البشر، أو يقتل الأيتام ويستهدف الأيتام، أو يقطع رؤوس النساء. هو يريد أن يقول للأحياء ليس واحدا منكم في بنأ عن استهدافي. هو يريد أن يرعبهم وأن يستسلموا له بالخوف.
3: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها.
4: 22 من نيسان إبريل، العدوان يغير اسم عملياته العسكرية ويعطيها مسمى جديدا، إعادة الأمل.
3: ثم تبدأ العمليات إن شاء الله فيما يخص عملية إعادة الأمل، لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
5: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اقترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم تقريبا عام إلا شهر، من 21 أبريل تقريبا سنة إلا شهر، يعني 11 شهرا. ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق، تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس، أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟
4: بعد شهر من الغارات اليومية المكثفة، توقع اليمنيون أن اسم العملية الجديد قد يفتح للسلام آمالا جديدة، لكن توقعاتهم لم تتوافق ونيات العدوان بالقضاء على اليمن. مسميات عدة أطلقت على الهجمة الوحشية للعدوان، لكن مضامين القتل بقيت ذاتها، وخاصة أن وتيرة المجازر والجرائم كانت ترتفع عند كل فجر جديد.
2: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما حاولوا أن يروحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. أنت عارف أنه في عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر، ارتكبت مجزرة المخا الخوخة زبيد، 180 شهيد، فجر فيها مطعم ليس هنالك جيش ولا لجان شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ، يعني حتى يمنعوا الأسعاف وحتى يقتلوا التجمعات الجديدة.
4: خلال ما يقارب العام شنت قوات التحالف السعودي الأمريكي أكثر من 85,000 غارة جوية ومئات الآلاف من الصواريخ فوق الغالبية العظمى من المحافظات اليمنية. العشرات من الصواريخ ما زالت تحتل البيوت والمراكز الآمنة لتتحول إلى رسائل موت وتهديد لآلاف الأبرياء. الأعراس تتحول إلى مآتم في أكثر من منطقة وعند أكثر من عائلة. ففي 18 أكتوبر 2015 العدوان يغير بطائراته على قرية سنبان الواقعة في محافظة ذمار ويحول عرسا لآل غوبة إلى مجزرة مروعة.

0: قانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يقول في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محظرة وكذلك طرق القتال.
1: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها. عشرات المدارس، أكثر من 600 مدرسة تم إحصائها، وكثير من عشرات المستشفيات، عشرات المراكز التعليمية، عشرات استهدفها، كان استهداف متعمد.
2: Even though the US could say we didn't sign that agreement, they still have a moral obligation to the international community, and no matter if you signed it or not, you still have to answer to the damage that's been inflicted or civilians that have died as a result of the supplying these to what some might class as an undeclared war of aggression by Saudi Arabia against its neighbor Yemen.
3: القطاع الصحي انهار في الثلاث اشهر الاولى من العدوان بسبب، ليس بسبب عدم وجود المخزون، كان هناك مخزون لدينا، كان هناك استراتيجية لهيئة مستشفى الثورة، استراتيجية مخزون بشكل مناسب. لم نكن نتوقع هذا العدوان الكبير، لم نكن نتوقع من أهلنا العرب يعني بما فيها المملكة السعودية هذا الاعتداء الذي لم يبقى لا على حجر ولا على شجر. ضربوا مخازن الأدوية في وزارة الصحة، ضربوا الناقلات الأدوية القادم من موانئ الجمهورية اليمنية، ضربوا المساعدات.
4: صبيحة يوم الجمعة 22 من تشرين الأول أكتوبر لم تكن تشبه الصباحات المعتادة لجزيرة عقبان في محافظة الحديدة. طائرات العدوان تحلق فوق رؤوس الصيادين، تضرب قواربهم الصغيرة وتحول ما يقارب 150 صيادا إلى شهداء، وتضيف هذا الفعل إلى سجلات المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء. الغارة التي نفذتها الطائرات السعودية والأمريكية على الصيادين أقل ما وصفت به بأنها وحشية، بعد أن ظهرت جثث الضحايا المروعة أمام مرأى ومسمع الرأي العام العالمية.
5: كانت مناظر التشويه والقتل والاستهداف المباشر مروعة جدا في جزيرة عقبان، لا سيما على أنه كان هناك كثير من الصيادين ما زالوا على قيد الحياة وتركوا عرض البحر إلى أن توفوا غرقا أو توفوا نتيجة النزيف في بين المياه، لأن المسعفون لم يستطيعوا الدخول إلى مكان تواجد المصابين لاستهداف مباشر ومتكرر من قبل طائرة أباتشي وطائرة التحالف، وهي يعني جرائم، هذه جرائم لا يوجد لها مثيل. يعني
6: هم استهدفوهم هؤلاء بأسلحة محرمة دوليا، كما رأينا الجثث التي تفحمت والتي انصهرت عندما خرجت إلى ساحل البحر، والتي أصبحت بشكلها الذي يعكس مدى تلك الأسلحة التي يجربها العدوان. أصبح العدوان يجرب أسلحته في اليمن، أسلحة جديدة، أسلحة كيماوية، أسلحة بيولوجية، أسلحة وقنابل عنقودية وغير ذلك. أيضا أراد إرسال رسالة بأن كل إنسان يمني سواء في البر أو في البحر أو في الجبال أو في السهول أو في الصحاري تحت طائلة الاستهداف، وأنهم سيستهدفون كل شيء سواء كان مشارك في صد العدوان أو كان صامت عن ذلك.
7: لاحظنا على أجسام الضحايا هناك أسلحة محرمة دوليا، رغم أنه لا يوجد إمكانيات لدينا حتى نعرف نوع السلاح الذي استخدم، ولكن سيأتي اليوم الذي نعرف ما نوع هذا السلاح. ستأتي إن شاء الله لجان تحقيق دولية وسنحقق في هذه الجرائم وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن

0: في مركز النور للمكفوفين تزداد عتمة الحياة في ظل عدوان أضاع بوصلة أهدافه، بل لعله كان دقيقا بها هذه المرة حتى أطلق صواريخه على من لا حول له ولا قوة. المكفوفون، المرضى، ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن لهم ظروفهم وحاجاتهم الخاصة كانوا في مرمى الهجوم الممنهج على البلاد.
1: هو فشل، وهو إفلاس، وهو تخبط، وهو عمى. هم استهدفوا محل للمكفوفين وهم أكثر عمى، عمى بصر وبصيرة. إن كان ذي فالمكفوفين هما يعني خلقهم الله بعمى بصر، ولكن لديهم بصيرة منورة. هؤلاء أصيبوا بعمى البصر والبصيرة. أيضا أرادوا إرسال رسالة للشعب اليمني بأنهم سيستهدفون كل شيء حتى ولو كان مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: مركز النور للمكفوفين هو أحد الجرائم التي استهدفت الشعب اليمني، ولكن هذه الجريمة تميزت بأنها استهدفت عمدا مكفوفين ليس لهم لا حول ولا قوة، يعيشون في مركز إيوائهم الذي يتعلمون فيه ويعيشون فيه. هذه جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للتحالف الذي قام بارتكاب عشرات بل مئات المجازر بحق المدنيين، لم يستثن فيها لا طفل ولا مرأة ولا شيخ ولا شائب ولا شاب.
3: ما تقوم به المملكة السعودية من قصف وقتل الأطفال والنساء واستهداف الأماكن المدنية والمستشفيات والمدارس وملاعب رياضية والأماكن الثقافية ودور العبادة، ألا يشكل حالة رعب عند المدنيين؟ وبالتالي الأعمال الإرهابية حسب البروتوكول الأول ممكن أن تقوم بها دول ليس فقط المنظمات. وبالتالي نحن أعمال عمل إرهابي خطير جدا من الأعمال الإرهابية الموصوفة في البروتوكول الأول اتفاقية جنيف.
0: همجية العدوان السعودي الأمريكي وما خلفه من دمار تجبر عشرات الآلاف من اليمنيين على ترك مدنهم وقراهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا. محافظة صعدة التي يقطنها حوالي 800,000 نسمة والمديريات المحاذية للحدود في محافظة حجة شهدت نزوحا لمئات العائلات. الحدائق العامة والمدارس والعديد من المراكز العامة تصبح مقصدا للنازحين يأوون إليها في ظل ظروف معيشية قاسية.
4: بالنسبة لوضع النازحين هو وضع مأساوي بدون أدنى شك، لأنه نحن نتكلم عن الإحصاءات التي سجلت لدى وحدة النازحين 2,686,694 نازح. هؤلاء سجلوا لدى وحدة النازحين من عموم الجمهورية. عدد الأسر 438,392 أسرة نزحت أيضا من مناطقها. هذه الأعداد تخيل تحتاج إيواء، تحتاج إغاثة إنسانية، تحتاج دواء، تحتاج مياه صالحة للشرب، تحتاج الكثير من المتطلبات في ظل عدم وجود تغطية كاملة لهذه المتطلبات من قبل المنظمات الدولية وفي ظل تعطل إيرادات الدولة.
1: النزوح في اليمن هو نزوح مركب، نزوح من مناطق إلى مناطق نتيجة العدوان والاستهداف ونتيجة وقوعها تحت طائلة العدوان، كما نعلم ذلك في مدينة أو محافظة صعدة والتي أعلنها العدوان منذ أولى أيامه بأنها منطقة عسكرية وسيستهدف كل شيء يتحرك فيها أو جامد، فحصل هناك نزوح كبير. أيضا محافظة صعدة حجة والتي تعتبر ثاني أكبر محافظات نزوح فيها، محافظة تعز والتي استطاع العدوان أن يدخل فيها دواعشه ومرتزقته بشكل كبير جدا، محافظة عدن والتي تعيش هذه الفترة أسوأ حالاتها بسبب الاحتلال التي دخل فيها وأدخلوا معهم كل المرتزقة إلى محافظة عدن. هؤلاء جميعا يتوجهون إلى بعض المحافظات الأكثر أمانا وليس الآمنة، لأن جميع محافظات اليمن تحت طائلة الاستهداف ولا يوجد فيها مكان آمنا على الإطلاق، ولكن هناك درجات معينة للأمان.
5: هنالك معاناة في نقص المواد الغذائية، في نقص المواد الإيوائية، ولا نستطيع الوصول إليها حتى الذي وصلوا إلى محافظة صنعاء، وبالرغم أنهم في مركز العاصمة لم يسجل أنه سجلت جميع الحالات أو حتى النسبة الأعلى منها. كثير من الحالات تعاني معاناة شديدة جدا، فما بالك في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة والبعيدة عن مواجد أو تواجد المنظمات الفاعلة في هذا المجال.
0: شمال اليمن 4000 نازح يقصدون مخيم المزرق بمحافظة حجة بعد أن دمرت طائرات التحالف بيوتهم وشردتهم منها. كأنه لم يكفهم الظروف الصعبة التي يعانون منها في خيم النزوح، حتى ارتكبت الطائرات السعودية يوم 30 آذار مارس عام 2015 مجزرة جديدة تسببت بقتل وجرح العشرات من النازحين معظمهم من النساء والأطفال. جريمة المزرق لم تكن الانتهاك الوحيد بحق النازحين، كما لم تكن الأخيرة أيضا.
6: كان أبشع هذه الجرائم كانت في وبداية العدوان كانت في يعني المزرق الذي هو معروف لدى الأمم المتحدة وله أكثر من حوالي 5 سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة التي ترعاها منذ 5 سنوات. الأمم المتحدة أعطت العدوان كل الإحداثيات التي تهتم مواقع التي تهتم بالنازحين، وهذا الموقع له أكثر من 5 إلى 6 سنوات منذ الحروب الصعدة، وهو معروف وترعاه زي ما قلت لكم الأمم المتحدة، وبالتالي هناك استهداف متعمد وجريمة حرب وجريمة بطل إنسانية وجريمة إبادة جماعية للنازحين في ظل صمت الأمم المتحدة. لم ترجع يعني تنديدات واستنكار الأمم المتحدة لهذا العدوان الذي استهدف النازحين بشكل بشع وشكل متعمد ولأكثر من مرة.
3: فيما يتعلق بالنازحين أو باللاجئين أو خلينا نقول بالنازحين، القانون الدولي يحمي هؤلاء كما قلت بصفتهم مدنيين، يعني الحماية الكبرى لهؤلاء هي حماية أنهم مدنيين. كذلك المخيمات، هذه مخيمات مدنية ليست لأنها لاجئين أو فيها لاجئين نازحين عفوا، إنما هي كونها مدنية بطبيعتها لا يجوز العدوان عليها، لا يجوز استهدافها، وهذه طبعا جريمة حرب سنأتي فيما بعد. المهم أنه هناك انتهاك خطير يجب أن نشير إليه في هذا الموضوع، استهداف المدنيين.
0: هذا الضجيج والصخب في الأسواق اليمنية ليس سوى نحيب على ضحايا آلة القتل السعودي الأمريكي. سلعة الموت تجدها بوفرة في أسواق تحولت إلى شاهد إضافي على كم الحقد والإجرام بحق الشعب اليمني. مئات القتلى والجرحى هم حصيلة عدوان دموي ممنهج يستهدف المدنيين. مجازر بالجملة شهدتها هذه الأسواق، كان أفظعها يوم 15 آذار مارس عام 2016 مجزرة سوق الخميس في محافظة حجة، حيث استشهد أكثر من 113 شهيدا وحوالي 50 جريحا.
5: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأ، قصفها للملاجئ ليس خطأ وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم. الوضع الإنساني حرج جدا، أنت تتكلم عن حالات من الوفيات أعداد مهولة، معنى ذلك أسر تركت بدون من يعولها، أبناء يتموا، نساء رملت، أنت تتعامل أيضا مع حالات من الإعاقة، وهذه بحد ذاتها مستقبلا تشكل عبء على المجتمع اليمني.
4: عندما ترى شدة المجازر ومثلا جريمة على سوق مستبى يسقط يعني قراءها 100 قتيل أو أكثر، جريمة المخا 80 قتيلا، جريمة زبيد 160 قتيلا. في هذه الجرائم لم يكن أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولة إلا أن تعلن إدانتها، ولكن هذه الإدانات لم تكن يعني عملية وواقعية بحيث أنها تتحرك كإجراءات ضد العدوان السعودي لإيقافه، لتحميله المسؤولية، لإعلان واضح نحو الإعلان السعودي أن يتوقف عن جرائم الحرب.
0: منذ اليوم الأول للعدوان تجلت سياسة العقاب الجماعي بوضوح. اليمن تحت حصار شامل ضم المنافذ البرية والموانئ البحرية والجوية. استهداف مصادر الطاقة ومياه الشرب يدخل البلاد في شلل تام. نقص حاد في المستلزمات الطبية والمعيشية. أما المواد الغذائية إن وجدت فهي في مرمى نيران قوات تحالف العدوان.
3: الحصار الحاصل على الشعب اليمني هو أي دولة يحق لها أن تحاصر بالعمل العسكري، ولكن عليها الامتناع عن تجويع المدنيين من ناحية، بل أكثر من ذلك عليها أن تساعد على مرور أو أن يمر كل المساعدات الإنسانية، وأن لم يحصل ذلك هي عليها أن ترسل المساعدات الإنسانية. هذا لم يحصل، هناك حصار خطير.
7: This was forbidden under the Nuremberg principles. When the formation of the United Nations post-World War II, the Nuremberg principles were very specific about undeclared wars of aggression against neighboring countries. By this measure, Saudi Arabia is in violation of basic international Nuremberg principles.
2: خلال عام منذ اليوم الأول للعدوان أعلن عن الحصار البري البحري الجوي لليمن، كل المنافذ البرية والبحرية. من ذلك اليوم منعت السفن من الدخول إلى الموانئ، منعت الأغذية من الدخول. مر اليمن بأزمة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل في العصر الحالي، حصار خانق جدا.
8: العدوان فرض على الشعب اليمني حصار كبير، ليس في الأدوية فقط، الحصار هذا أدى إلى موت الكثير، أدى إلى استشهاد الكثير من الناس. كان من الممكن في للمئات من الجرحى جراء العدوان السعودي أن ننقذهم، سواء عن طريق العمليات أو عن طريق تسفيرهم لإجراء عمليات نوعية في مشافي أخرى لسنا يعني قادرين على عملها، أو توفير الأدوية، منها أدوية السرطانات وغيرها. العدوان قضى على الكثير مباشرة وبطريق مباشرة وبطريق غير مباشرة.
0: على مدى عام كاملا تحول اليمن إلى ساحة مفتوحة، كل الأسلحة المحرمة دوليا مباح استخدامها. على مرأى من المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية قنابل عنقودية زرعت على امتداد مساحات واسعة من أرض اليمن، تحولت معها إلى حقول ألغام وغازات سامة تنتشر بين مئات المنازل والأحياء، تفتك بأرواح ساكنيها وتشوه أجسادا ضاقت بها الحياة.
2: من حيث العدوان ككل هو عدوان مجرم بالأساس، ما بالك عندما في خلال هذا العدوان استخدمت أعتى أنواع الأسلحة المتطورة والذكية، كان من ضمنها القنابل الفراغية التي استهدفت في عطان وفي نقم، بالإضافة إلى القنابل العنقودية التي ضربت بها كثير من التجمعات والمناطق السكانية. تلوثت البيئة نظرا لاستخدام هذا الكم الهائل من الأسلحة، لا زالت المستشفيات تعج بالجرحى، لا زال كثير من المواطنين يعانون وينزحون من مناطقهم ويخافون أن يعودوا إلى هذه المناطق نتيجة لوجود وانتشار هذه القنابل.
7: Okay, in terms of international agreements, the international agreement on cluster munitions from The Hague, I believe Article 1 specifically forbids the use of these munitions. Okay, now in terms of the Geneva Conventions, which is a wider agreement, much longer standing agreement, any weapons that kill indiscriminately are completely forbidden under these conventions. Cluster bombs, cluster munitions, submunitions, bomblets, they fall into that category.
3: اليوم في استعمال أسلحة محرمة. اتفاقية جنيف عام 1980 التي حظرت استعمال بعض الأسلحة والتقنيات إلى آخره وبروتوكولاتها، هناك حوالي 5 بروتوكولات، كل هذه الاتفاقيات أصبحت اليوم عرفا دوليا. يتم استعمال سلاح ممنوع محظر في القانون الدولي، بمعنى استعمال وسائل قتال ممنوعة. هيدا من ناحية. حتى السلاح المسموح استعماله تستعمله المملكة باستهداف المدنيين، يعني ليس فقط تستعمل سلاح ممنوع، حتى السلاح المسموح هناك حدود لاستعماله.
1: إمكانية حدوث تسممات للأجنة أمر لا يستبعد في ذلك. حدوث حالات الإجهاض خلال الفترة الأخيرة كانت كبيرة، يعزى ذلك لقوة للخوف المريع نتيجة القصف الصاروخي الذي حصل، مما أدى إلى حدوث حالات كثيرة من الإجهاض. الحالات السمية أمر لا يستبعد ذلك، وأعتقد أنه قد تم إثبات حالات من هذا القبيل. حتى وإن لم تثبت ذلك، ولكن مجرد حدوث حالات الإجهاض من ضمن أسبابها تشوهات خلقية، من ضمن أسباب حدوث الإجهاض تشوهات خلقية. لا يستبعد أن تكون هذه التشوهات الخلقية ناتجة عن حالات من هذا القبيل.
4: أن الحالة الإنسانية مأساوية، التشوهات الخلقية في الأجنة رصدنا في محافظة عمران وفي محافظة باقل العديد من الأجنة الذين يخلقوا مشوهين، يخلق الجنين قبل ميعاد يعني الطبيعي لولادته، ويخلق منتفخا بطريقة يعني غير طبيعية ومتوفي. هذه التشوهات لم تكن موجودة في السابق قبل 2015 بحسب إفادات الأطباء، وإنما وجدت الآن، سجلت في عمران تقريبا 12 حالة، سجلت في باقل 3 حالات. وحالات كثيرة من هذه التشوهات هي نتيجة الغازات التي تستخدم في اليمن، نتيجة القنابل العقودية، نتيجة نقص الغذاء والدواء.
0: الأسلحة التي استخدمها العدوان على الشعب اليمني كان معظمها أسلحة محرمة دوليا، قنابل عنقودية وقنابل مظلية، إضافة إلى الحديث عن استخدامات للقنابل النيترونية.
9: القنبلة العنقودية سلاح يحوي أعدادا كبيرة من الذخيرات أو القنيبلات الصغيرة المتفجرة. تلقى القنابل العنقودية من الجو أو تقذف من الأرض، وهي أسلحة تأثير منطقة، أي أن أثرها لا ينحصر في هدف واحد محدد. القنابل المظلية هي قنابل خارقة للتحصينات، تطلق من القاذفات لتفصل مؤخرة القنبلة وتهبط بمظلة إلى أن تصل لارتفاع معين فوق الهدف، ويبدأ عمل معزز صاروخي يعطي القنبلة سرعة لتحقيق خرق أولي، ثم يتم التفجير الثاني لتحقيق أكبر قدر من خرق التحصين المستهدف. القنبلة النيوترونية تسمى أيضا رأس الحرب الإشعاعي المتطور، هي أحد أنواع الأسلحة النووية، تتميز بدقة تدميرها للهدف وتلحق أضرارا في المناطق المجاورة للهدف الرئيس. تنبعث كميات هائلة من النيوترونات من خلال صفائح القنبلة المصنوعة عادة من مادة الكروم أو النيكل، وبهذا تكمن القوة التدميرية لهذه القنبلة بعد اتحاد مصطنع بين النيوترونات وأنوية مواد خفيفة الكتلة مثل التريتيوم.
0: هذه الاستخدامات للأسلحة المحرمة بدت واضحة يوم 20 نيسان/أبريل. الغارات الجوية تستهدف جبل فش عطان الواقع جنوب غرب صنعاء، انفجار عنيف يدوي في الأرجاء يغطي غباره سماء العاصمة. هذا الغبار لم يتكشف إلا بعد تعداد ما يقارب 37 شهيداً.

0: في مشهد مشابه تهتز العاصمة صنعاء للمرة الثانية يوم 11 من آذار مارس 2015 بعد قصف جبل نقم شرق العاصمة بعدد من الصواريخ، مرآة تعكس حدة التعاطي مع الشعب اليمني بعد إحصاء 26 شهيداً و214 جريحاً.
1: وثقنا مناطق كثيرة في مختلف المحافظات في صعدة وفي حجة وفي تعز استخدام هذه القنابل. في عطان استخدمت قنبلة تكاد تكون يعني بها نوع من اليورانيوم أو من الإشعاع الذي يرقى إلى أن يكون سلاح محرم دولي. كل هذه الأعمال تتطلب أيضا من المجتمع الدولي الذي أدانها بشدة أن يعمل على بعث خبراء دوليين للتحقيق في هذه الجرائم وإثباتها وتوثيقها، ومن ثم عرضها على مجلس الأمن الدولي ليتخذ قراره في استخدام هذه الجرائم.
2: أنا لمست لا أعرف علميا، أنا لمست ماذا عملت قنبلة عطان، انفجار طال صنعاء بكاملها. أنا عشتها لحظة، خرجت بعد الانفجار وذهبت إلى عطان، فوجدت صنعاء كلها الزجاجات في كل شوارع صنعاء، والأبواب مفجرة والأبواب مفتحة وكذا. هذا تفجير سيكتشف اليمنيون، أنا عملت تعليق مباشرة، سيكتشف اليمنيون نفس اللحظة يمكن بعد دقائق من التفجير أن ما حدث اليوم هو تفجير يشبه تفجير هيروشيما.
0: معاناة الشعب اليمني لا يمكن البوح بها إلا من خلال هذه الأسرة التي حضنت جراح وحروق الآلاف من الأجساد. وها هي آلام الجريح خالد علي وحروق جسده المنهك تبوح بما لم تستطع القوانين الدولية والإنسانية أن تضمنه للشعب اليمني في ظل هذا العدوان الوحشي.
3: خالد كان 80% نسبة حروقه، 80% جدا كبيرة كانت، وحرق طبعا في أعتقد في منطقة تهامة، وطبعا شوف فيه قصور من المسعفين من لأنه مثل هذا الأحداث هذه مفروض تأخذ عينة ثيابه ويجي علشان تفحص وتأخذ من التربة اللي كان أصابه فيها، لأنه بيقول في تهامة، فين في تهامة ما إحنا عارفين بالضبط من فين فين أصيب علشان إثبات ال أما يعني كلينيكيا أو علميا أنه الحروق غير عادية غير المعتادة نهائيا، هذا الكلام أؤكد عليه. كان في تآكل ذاتي، قلت لك الجرح لما تجارح هذا ينمو نسيج ويتكون، هذا لا بيتآكل لا داخل وتتوسع الفتحة.
4: الموجة الناتجة عن الصاروخ بحد ذاتها إصابة وينتج عنها ضرر كبير، القذيفة أو الشظايا المتطايرة هذا نوع آخر من الإصابة، عندما ينتج من الموجة ارتداد أو بمعنى أصح قوة ضغط هائلة ينتج عنها ارتطام الضحية بجسم صلب، سواء ارتطام مباشر سقوط جسم الصلب عليه أو ارتطام الشخص على ذلك الجسم الصلب بحد ذاته إصابة، أيضا الاحتراق والغازات السامة الناتجة عن هذه القذائف بحد ذاتها تعتبر أيضا إصابة، فنحن نتلقى أو نواجه إصابات متعددة، أربع أنواع من الإصابات ناتجة من هذه القذائف.
1: أيضا هذه حالة من حالات كثيرة، يوجد أحد المصابين من أبناء منطقة الجوف الآن حاليا في مركز الحروق في المستشفى الجمهوري وبحالة مأساوية ومؤلمة جدا. زرت أنا مركز الحروق في الشهر الثاني بمستشفى الجمهوري بصنعاء في الشهر الثاني من العدوان، وكان هناك تقريبا 13 حالة هم من محافظة من ذمار يريم، أصيبوا جميعهم بحروق وتشوهات خطيرة نتيجة احتراقهم بالقصف الجوي، بينهم أطفال بينهم نساء، حالتهم مأساوية ألمهم شديد جدا، لم يستطع الأطباء أن يتعاملوا مع هذه الحالات إلا وفق الإمكانيات التي لديهم، توفي بعضهم.
5: أنا بالطيران أيوة، أنا في الغمارة ما فتشت في الغمارة لو النار علي من هنا ومن هنا ومن هنا وأنا في الغمارة زادت تضرب في غارة ثانية وهو جنب الغمارة شلتني لفوق الطبل وارجع اكتلت في لها الألقاع ومقد الدنيا نار كلها نار أعوذ بالله من النار وارجع أهرب من النار من الحريق بس مسافة 3 ساعات وأنا حارب.
0: لم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية من قصف طائرات التحالف، الأمر الذي أدخل القطاع الطبي في أزمة كبيرة أمام العدد الكبير من الجرحى والحالات الحرجة ونقص المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج. هذه الأزمة يتحدث عنها أطباء ممن عايشوا وراقبوا هذه الممارسات.
3: احنا نعاني من اول يوم بالنسبه لنقص العلاجات الخاصه بالحروق والاربطه وجميع المستلزمات علاج الحروق معروفه. طبعا حصل نقص حتى في خارج يعني خارج المستشفى، مش بس في المستشفى، في خارج المستشفى لما نحتاج مضادات عيونيه معينه ندورها في الخارج ما عادش موجوده نتيجه عدم الاستيراد البلد يعني بسبب الحصار اللي موجود علينا. عانينا من جميع الجوانب.
6: بعد مرور عام كامل على العدوان ظهرت أشياء كثيرة جدا جدا في القطاع الصحي التي عاقت عملنا منذ بداية العدوان الغاشم. كانت البداية لا بأس بها، وبعد مرور أشهر من بداية العدوان وبداية ليس العدوان فقط الهجمات الحروب وإنما الحصار الداخلي والحصار الخارجي، الحصار على الأدوية، الحصار على المستلزمات الطبية، الحصار على الكادر الطبي، الحصار من جميع النواحي في القطاع الصحي أثرت علينا بشكل كبير جدا جدا، مما أدى إلى ضعف ووهن القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.
0: ما ارتكبه العدوان السعودي الأمريكي لم يكن ليمتد إلى عام وربما أكثر من الزمن لولا الصمت والتواطؤ الدوليان مع هذا العدوان. مجازر وجرائم حرب كانت سيدة الموقف في اليمن، لم تستطع بعض التقارير الحقوقية الخجولة أن تسلط الضوء عليها بما يتناسب وحجم الانتهاكات.
1: لكن بالنسبة للمنظمات الدولية أعتقد أنها قصرت كثيرا، لأنها انسحبت منذ أسبوعين قبل العدوان، انسحبت المنظمات الدولية مع إغلاق السفارات لمكاتبها في اليمن، حتى المنظمات الدولية انسحبت، ومن ثم عادت منظمات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعد تقريبا شهر من العدوان، وتلاها بعض المنظمات الصحة العالمية اليونيسيف وغيرها. دورهم لم يكن بالشكل المطلوب، مع أن هناك بيانات تطلع أحيانا على استحياء.
7: المنظمات الدولية تكتفي برصد بعض الجرائم وعينة من الجرائم لا ندري ما هو السبب. يعني نحن نتخوف من تقليل الأعداد الضحايا التي الآن تأتي في صياغة تقارير الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، هناك تقليل من عدد الضحايا التي هي تجاوزت أضعاف ما يعلن عنه في المنظمات الدولية.
8: The Human Rights Watch report with regards to the cluster bombs and the evidence in Yemen is very important because up until this point, Human Rights Watch has many times some of their findings in some of these conflicts have been aligned with the U.S. State Department's policies. So this is very important, and this also signals the fact that Human Rights Watch is maybe distancing itself a little bit from the United States State Department party line, foreign policy lines.
9: المنظمات الدولية لم تقم بأدنى مسؤولية على الإطلاق في أعمالها. المنظمات الدولية اقتصر عملها من وقت إلى آخر، ومن جريمة حرب يقومون بها العدوان السعودي الأمريكي إلى آخر بالتنديدات والشج. ومع ذلك رغم هذه التنديدات ورغم هذا الشج إلا أنها لم ترتقي هذه البيانات إلى مستوى الجريمة التي حدثت. إنما تحدث جريمة من العدوان السعودي يروح ضحيتها المئات أو العشرات، نجد هناك بيان هزيل.
8: There's there are two main directions, I think, in terms of a legal challenge that's important. One is that there might be a legal challenge by either a human rights group or an international body against the United States, maybe against the defense contractor who's supplying it.

0: السعودي الممنهج على اليمن، عدوان كان أشبه بتنفيذ انتقام على شعب وحضارة وتاريخ حتى تعرض لحرب إبادة استهدفت الحجر والبشر وسجلت أرقاما كارثية من الضحايا والجرحى وإعاقات لن يستطع الزمن يوما أن يلملم جراحاتها. ولن ينسى التاريخ أن جارة اليمن قد رسمت بين البلدين حدودا تفصل مدى الأيام بينهما.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم، وهو إلى جانب شعبنا، شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه. في الليل والناس نيام، والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء. لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية بأي حق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيك.

0: 818 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. حياكم الله وبياكم، ما أسعد الله ظهيرتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية البداية الصحية للأم والطفل، مع ضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بهيئة مستشفى الثورة أمانة العاصمة. حياكم الله دكتورة.
3: حياكم الله جميعا، صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية. ولطالما أنتم في هذا الأسبوع تحتفلون في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية البداية الصحية للأم والطفل، والذي يوافق من 1 أغسطس إلى 8 أغسطس. دكتورة، لو تحدثونا أكثر عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والوليد.
3: الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبيرة. الرضاعة الطبيعية أولاً أهميتها هي لها فوائد صحية ونفسية سواء للأم أو الطفل. في الفوائد الصحية للطفل، أولاً تقوية المناعة. تغذية الطفل تغذية جيدة، لأنه الحليب الأم هو يعتبر الغذاء المثالي للرضيع، لما يحتوي من مواد وفوائد صحية، يحتوي على الماء، يحتوي على البروتين، يحتوي على الدهون، يحتوي على المعادن، الفيتامينات، كل الأشياء التي تغذي الطفل خلال فترة الرضاعة، وتقوي الجهاز العصبي، تقوي تؤدي إلى يعني تساعد على نمو الدماغ، نمو الطفل نمو صحي سليم، تحسن أو تساعد على تهيئة الجهاز الهضمي لهضم المواد، إضافة إلى الفوائد العاطفية بين الأم والطفل وتقوية الرابطة النفسية بين الأم والطفل.
2: هذا فوائد للأم وللطفل.
3: وللطفل. الأم أيضا فوائد الرضاعة تختلف حسب يعني فوائد الرضاعة للأم. أثناء الرضاعة بيفرز هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين أو يسموه هرمون الحب.
2: نعم.
3: هذا الهرمون هو اللي يفرز أثناء الرضاعة، بتحفيز أثناء الرضاعة، يؤدي أولا إلى تنمية أو تقوية العاطفة بين الأم والطفل.
2: نعم.
3: وهو يؤدي إلى زيادة المشاعر بين الأم والطفل، إضافة إلى أنه يؤدي إلى تقلصات أو انقباضات الرحم بعد الولادة، فترج يعني تحاول أنه تقلل من نسبة النزيف بعد الولادة، إضافة إلى إرجاع الرحم إلى مكانها الطبيعي. إضافة لأن الرضاعة تحسن أو تحمي الأم من بعض السرطانات والأمراض مثل سرطانات الثدي وسرطان المبايض، تحميها من الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام وداء السكري.
2: نعم دكتورة، هل هناك مثلا فائدة أيضا أخرى مثلا بخصوص تأخير الحمل وبخصوص يعني منع
3: هو يعتبر
2: الحمل؟
3: أيوة، يعتبر الرضاعة الطبيعية هي تعتبر وسيلة من وسائل الحمل الطبيعية. أثناء ما ندرس وسائل منع الحمل، الوسائل منع الحمل، هي الرضاعة تعتبر وسيلة من الوسائل الطبيعية للتأخير الحمل، لأن ارتفاع نسبة البروجستيرون في الدم بيؤدي إلى تثبيط المبيض، وبالتالي بيوقف الحمل، بيمنع حدوث الحمل. بس لها شروط. الشرط الأول أنه أولا يكون في رضاعة خالصة حصرية للوليد، أنه تكون الأم مرضعة الطفل منها رضاعة خالصة لمدة ستة. طبعا مدة الرضاعة تكون 6 شهور فقط، الرضاعة الحصرية. إضافة إلى أنه لازم تكون في انقطاع دائم للدورة الشهرية علشان تتأكد الأم أنه الرضاعة تحميها من الحمل أو تأخر الحمل. لازم يكون في شرطين. الشرط الأول أنه ما يكونش في دورة.
2: نعم.
3: والشرط الثاني أنه يكون في رضاعة خالصة، أنه ما تكونش معها حليب صناعي أو بتدي للطفل أي أكل خارجي أو تكملة غذائية علشان هنا. لكن إذا كان في حليب صناعي، إذا كانت الأم ما بترضعش بالكميات الكافية وعدد المرات الكافية والساعات الكافية، فالأم عرضة للحمل، ما هوش بس مانع يعني.
2: نعم، لأنه بعض الأمهات يلجأن بعد الولادة إلى استخدام حبوب منع الحمل.
3: هي نسميها حبوب الرضاعة، هذه تحتوي على هرمون واحد من الهرمونات، هو البروجستيرون صافي، نسميها البروجستيرون أونلي بيلز. هذه بتأخذ بعد الولادة، هي فقط للتدعيم، إلى إضافة إلى أن الرضاعة ترفع نسبة البروجستيرون في الدم. بنحاول أن احنا نرفع نسبة البروجستيرون والكل علشان ما يحصلش حمل، يعني نحمي الأم بس مش بس من الرضاعة، يعني تحميها من الحمل، نضيف البروجستيرون إلى جانب الرضاعة.
2: نعم دكتورة، طالما وأنتم تحتفلون بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، بالتأكيد على أن هناك أهمية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما شعاره هذا العام؟
3: شعار هذا العام الرضاعة الطبيعية لبداية مستوى في الحياة. أما الأهمية، أول حاجة أن احنا نشر الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية، تصحيح المفاهيم والأشياء الخاطئة حول الرضاعة الطبيعية، أن احنا بنشجع الأم المرضعة على الرضاعة، خاصة 6 شهور الأولى اللي نسميها الرضاعة الحصرية، توعية الأم حول الأغذية التكميلية ومتى يتم بدايتها، ودور الأسرة والزوج والمجتمع والمنشآت الصحية في تعزيز الرضاعة الطبيعية. بنسهم من خلال نشر الوعي حول الرضاعة الطبيعية في تقليل نسبة وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية.
2: نعم دكتورة، المحور الثاني الذي نود أن نتحدث عنه اللباء، ويسمى مثلا حليب السرتوب. ظهرت ثقافة مؤخرا على أن البعض من الأمهات يلجأن إلى إخراج اللباء إلى الخارج بعد الولادة بحجة أنه ثقيل مثلا على الطفل، بينما أنتم استشاريات النساء والتوليد تنصحنا باستخدامه وإرضاع الطفل بعد الولادة من هذا اللباء لدوره الفعال في تعزيز المناعة.
3: أول لازم نعرف إيش هو اللباء أو السرسوب. اللباء هي عبارة عن مادة سميكة ثقيلة يتم إفرازها في من الثدي في الثلث الأخير من الحمل والأيام الأولى من بعد الولادة. هي عبارة عن، تسمى المادة الدهني الذهبي، لونها أصفر أو ذهبي. طبعا هي تسمى الغذاء الذهبي للطفل. ليش هي طبعا يعتبر الغذاء الذهبي للطفل؟ لأنه يحتوي على أجسام المضادة اللي تعتبر اللقاح الطبيعي الأول للطفل.
2: نعم.
3: يحتوي على نسبة كبيرة من الجلوبولين، هذا الجلوبولين الذي بيعمل كلقاح مناعي أول، يساعد على نمو المناعة، على تحسين الهضم عند الطفل، على تهيئة جسم الطفل والجهاز الهضمي لاستقبال حليب الأم. طبعا هو مهم جدا للرضاعة للطفل، ويعتبر كافي جدا للطفل في الأيام الأولى بما يتناسب مع معدة الطفل في الأيام الأولى.
2: نعم، هناك أخطاء شائعة دكتورة لدى المجتمع. البعض مثلا من الأمهات يلجأن إلى استخدام الحليب الصناعي في بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية بحجة على أنه الأم تعبة ومنهكة ومريضة، ويلجأنا إلى استخدام الحليب الصناعي. أنتم لكم دور في هذا الموضوع في التحذير مثلا من الحليب الصناعي طالما وهناك حليب، وخصوصا اللبا.
3: لا، احنا ننصح الأم دائما بعد العمليات القيصرية والولادة الطبيعية. طبعا في بعد الولادة الطبيعية احنا ننصحها بالساعة الأولى من الرضاعة، ضروري الساعة الأولى من الرضاعة، وتستمر بالرضاعة الطفل خلال فترة السنتين. بس لازم الساعة الأولى من الرضاعة لما يحتويه من اللباء، هذا الذي بيستمر من يومين إلى 5 أيام. طبعا هذا اللباء هو بيستمر من يومين إلى 5 أيام بعد الولادة، فننصح الأم بالساعة الأولى. بعد العمليات القيصرية إحنا بنضطر لتأخير الرضاعة الطبيعية بموجب التخدير اللي تعرضت لها الأم، سواء كان التخدير النصفي أو التخدير العام، لما يفرز من مواد التخدير في حليب الأم. فنقول لها بس تأخر فترة الرضاعة من 6 إلى 8 ساعات كرضاعة طبيعية. ممكن بيعطوه في هذه المرحلة بيدوه له حليب صناعي، بس بننصحها أنه خلاص مجرد ما تبدأ ترضع الطفل توقف الحليب الصناعي وتستمر بالرضاعة الطبيعية. الآن الأبديت الأخيرة والدراسات الأخيرة قالت أنه يمكن حتى للأم بعد العمليات القيصرية أن يترضع الطفل طبيعي دون أي توقف، يعني حتى من الساعة الأولى.
2: نعم، ولذلك نحن من منبر إذاعة آفاق نوصل رسالة للأمهات في كل المحافظات ولكل الأسر الذين يسمعوننا من في هذه الإذاعة بأهمية اللبا كما قلتم. دكتورة، الرضاعة الحصرية، ذكرتم أنتم نقطة عن الرضاعة الحصرية والذي قلتم منها 6 الأشهر الأولى حصرا على الرضاعة.
3: حصرا
2: لو تحدثونا أكثر، ما يعني متى يسمح أو متى يكفي للرضاعة الطبيعية، ومتى تلجأن أنتن أخصائية النساء والتوليد وكذلك طبيب أخصائي الأطفال باستخدام المكملات الغذائية إلى جانب الرضاعة؟
3: الرضاعة الطبيعية الحصرية تعريفها أنه يتم إرضاع الطفل من الأم رضاعة خالصة لمدة 6 الأشهر الأولى من العمر دون الحاجة إلى إدخال أي مكملات غذائية، ما عدا حتى الماء. طبعا حتى الماء يعتبر غير مروء خلال 6 الأشهر الأولى، ما هوش مطلوب.
2: نعم،
3: لأن حليب الأم أساسا يحتوي على 87% أو 88% ماء.
2: نعم،
3: ويحتوي بعد بروتينات والكربوهيدرات والدهون وهذه الأشياء المكملة. الرضاعة الحصرية معناها أنها الطفل يحتاج إلى رضاعة خالصة من الأم دون الحاجة إلى أي مكملات، عدا سواء كانت أدوية أو فيتامينات، هذه في بموصف يعني بموجب أنه في وصفات طبية، يعني إذا احتاج الطفل إلى وصفة طبية فيتامين أو أدوية. في المكملات الغذائية تدخل بعد الشهر السادس.
2: نعم،
3: هنا يحتاج الطفل إلى مكملات غذائية بعد الشهر السادس. تبدأ الأم بإعطاء الطفل يعني من الشهر السادس إلى الشهر الثامن بموجب ملعقة إلى ملعقتين من الطعام المهروس اللين اللي يبدأ يهيئ الطفل للهضم، يكون محتوي على نوع واحد سواء خضروات أو فواكه أو الأرز اللي هو ماء الرز.
2: يعني هذا هو اللي تنصحونه
3: في البداية؟ أيوة، في كأول. وبعدين بعدها تبدأ بيدخل بعد الشهر الثامن تكون الوجبات 3 وجبات رئيسية للطفل في الشهور هذه من 8 شهور إلى 12 شهر تكون عبارة عن 3 وجبات. بعد 12 شهر ينصح تكون 3 وجبات رئيسية ووجبتين إضافية للطفل. في هذه الحالة أنه هذا لا يعني أنه نمتنع عن الرضاعة الطبيعية. الأغذية التكميلية الغذاء التكميلي للطفل يستمر كوجبات رئيسية، لكن الرضاعة الطبيعية تستمر بانتظام، يستمر متى رغبة الطفل في الرضاعة، متى حس الطفل أنه يحتاج إلى رضاعة رضعة، بس الوجبات يكون لها الأوقات وليست الرضاعة، الرضاعة تستمر بانتظام.
2: نعم. دكتورة، هل هناك مثلا علامة أو مؤشر على أن الطفل هذا جائع؟
3: طبعا يقول لك الشائع أنه الطفل لما يبكي يكون جائع. لا، الطفل بكاء الطفل لا يعني انه محتاج الى الرضاعه. بكاء الطفل ممكن يكون توتر، قلق، الطفل مثلا مش مرتاح، يكون في حر، يكون في برد، يكون محتاج الى تغيير، يكون في فقط الطفل ممكن يبكي لاحتياجه الى الحنان، يعني فقط انه لما تاخذه امه في حضنها يهدأ. هو مش محتاج رضاعه بقدر ما هو محتاج الى الشعور بالدفء. يكون الطفل يعني في أصوات مزعجة، يكون في مكان متوتر، يكون الطفل يحس بهذا كله، مش شرط يكون البكاء أنه محتاج للرضاعة.
2: نعم دكتورة،
3: أما الدليل على أنه مكتفي بالرضاعة أنه الطفل يكون هادئ.
2: لكن
3: الدليل على أن الهدوء، النوم، الراحة، اللعب، أحيانا الطفل يلعب بهدوء، هذا الدليل على أنه مكتفي، يعني شبع من الرضاعة.
2: دكتورة، ما هي الأسباب التي تؤدي مثلا إلى نقص الحليب، يعني نقص إدرار الحليب لدى الأمهات، وما هي الأغذية التي تنصحون بها الأمهات التي تساعد على إدرار الحليب؟
3: لو نجي للأسباب اللي تسبب إلى قلة إدرار الحليب، هي في أسباب من الأم وأسباب من الطفل.
2: نعم.
3: الأسباب اللي من الطفل، أولا قلة عدد الرضعات، هذا الشائع، هذا السبب الرئيسي اللي لازم تعرفه كل أم مرضعة، إنه كل ما قلت عدد فترات الرضاعة كل ما قل إدرار الحليب. يعني علشان أنا أقول لها لازم يدر لو تجي للعيادة أو تجي لمستشفى وتقول يا دكتور أنا عندي كمية الحليب قليلة، أول نصيحة أنصحها أنه رضعي بشكل كبير، لأنه كل ما رضعت أكثر كل ما أفرز هرمون الأكسيتوسين اللي يساعد على إنتاج البرولاكتين، هرمون البرولاكتين الذي بيحفز على إنتاج الحليب. أسباب ثانية هي قد تكون، أولا إدرار الحليب له علاقة بحالة نفسية للأم، التوتر النفسي والقلق يقلل من نسبة إفراز الحليب، بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل الذي هي مركبة تقلل نسبة الحليب، الفقر الدم، سوء التغذية، الأمراض المزمنة، الاضطرابات الهرمونية مثل اضطرابات الغدة الدرقية، كلها تؤدي إلى التقليل من نسبة إدرار الحليب، إضافة إلى المشاكل الشائعة الذي هو التهاب الثدي وتشققات الحلمة، فيؤدي بيخلي الأم أنها تمتنع عن الرضاعة. أول ما تمتنع عن الرضاعة يبدأ يقل إدرار الحليب.
2: نفهم من كلامكم أنه كلما عرضت الأم الثدي للرضيعة كلما أرضعت كلما زاد الإدرار. نعم. النقطة الثانية التي نود أن مثلا أنت تطرقوا لها، أنه ما هي الأطعمة أو الأغذية التي لها دور مثلا في إدرار الحليب؟
3: أول حاجة النصيحة الأولى أنها تستمر في الرضاعة بكميات بفترات زمنية متتالية، يعني الطفل محتاج ما يقارب من 8 إلى 12 رضعة في اليوم، كلها هذه إذا رضعت وخاصة في فترة الليل. الأطعمة اللي ننصح بها، طبعا احنا ننصح دائما بالخضروات، خاصة الخضروات الداكنة مثل الجرجير والسبانخ، السمسم، الطحينية، الحلبة، البقوليات مثل البقوليات الشامية، هذه اللي هو مثل اللي نسميها البقوليات الحمراء، الذرة الحمراء، الذرة الصفراء، كلها هذه تؤدي إلى إدرار الحليب. إضافة إلى المشروبات الدافية، السوائل الكثيرة، الأم تشرب كمية كبيرة، لازم الأم تشرب كمية كبيرة من السوائل، يعني الأم تحتاج المرضعة من 2 إلى 3 لتر في اليوم، يعني ما عادل 12 كوب إلى 13 كوب من الماء، كلها تساعد على إدرار الحليب.
2: نعم. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك أدوية مثلا أنتم أخصائي استشارية النساء والتوليد تنصحون بها الأمهات تجنبها، هل هناك مثلا أدوية معينة تنصحون بتجنبها أو لا يتم استخدامها في خصوصا في الأشهر الأولى من الرضاعة؟
3: طبعا في أدوية ينصح بها، يعني حتى استخدامها أثناء الرضاعة بيكون مسموح، وفي أدوية بيكون غير مسموح استخدامها في فترة الرضاعة. أو ننصح الأم أنه إذا رضعتي لازم تكون ما قبل أخذ العلاج أو بعد أخذ العلاج. الأدوية المسموحة دائما هي المسكنات العادية اللي هي الأمول، البنادول، الصافي وليش المركب، الأدوية المضادات الحيوية مثل الأموكساسيلين، الأزيثروميسين، السيفالوسبورين، كلها هذه بنسمح لها أثناء الرضاعة لأنها لا تفرز في حليب الأم. لكن هناك أدوية بنمنع الأم أو نقول لها أن لازم تأخذيها باستشارة طبية، خاصة لو تكون من الأمراض المزمنة الذي لازم تأخذ العلاج بشكل دوري وهي مرضعة. فمثلا مثل أدوية الاكتئاب والقلق، أدوية الصرع والأعصاب، أدوية الغدة الهرمونية، أدوية الكانسر يعني السرطانات، في منع الحمل المركب، كلها هذه الأدوية التي بنمنع الأم من استخدامها أثناء الرضاعة، أو ننصح أنها تستشير الطبيب خلال كم مسموح لها أنها ترضع، قبل العلاج أو بعد العلاج.
2: نعم. ذكرتم دكتورة حبوب منع الحمل المركب، مثلا لو تشرح لي هذا النقطة بحيث أنه يتضح للأمهات ما هو النوع مثلا الذي يتجنبنه، لأنه أحيانا بتشتري لها مثلا حبوب منع حمل وبعدين تجلس معها فترة ورجعت تصنف مثلا بعد الولادة أثناء الرضاعة تستخدمها.
3: في معانا حبوب منع الحمل نوعين زي ما ذكرنا، نوع صافي الذي هو اللي يسمى البروجستيرون أونلي بيلز، اللي هو صافي البروجستيرون الصافي الذي لا ما يعملش أي تداخلات مع زيادة أو نقص هرمون الحليب. وفي معانا المركب الذي يحتوي على الأستروجين والبروجستيرون. الأستروجين والبروجستيرون بيعمل فيدباك على البرين فيقلل من نسبة البرولاكتين في الدم ويقلل نسبة الأكسيتوسين وبالتالي بيقلل نسبة الحليب، فلذلك الأمهات بننصحها أنه خلال الستة الشهور الأولى من الرضاعة أنها تأخذ الصافي الذي ما يأثرش على أدرار الحليب، لأنه خلال الستة الشهور الأولى إحنا بنقولها رضعي رضاعة خالصة، فلازم تكون كمية الحليب كافية أنها تغطي احتياج الطفل في اليوم. بعد الستة شهور نقولها لا، هنا يبدأ الدخول الغذاء التكميلي، فتحتاج ما دام في غذاء تكميلي معناها أن الطفل في وجبات إضافية وفي تغذية إضافية، فتأخذ حبوب اللي هو المركبة اللي تحتوي الأستروجين والبروجسترون.
2: نعم. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأول.

0: حالك يا عمة هيوب تشقال حالك في المزرعة عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر يا أخي إيش نعمل كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش
0: كيف ما أتأكلش عيش وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك هما
1: وما دخل الزكاة
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس
1: ما هو ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أم ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيه وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: باقاتنا التوفير الشهريه من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب اوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عدة آفاق، نناقش مع ضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي، استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد، نائب رئيس قسم التوليد بمستشفى الثورة بالأمانة العاصمة. حياكم الله دكتورة مجددا.
1: حياكم.
0: نناقش الرضاعة الطبيعية، أهميتها وفوائدها لصحة الأم والوليد. دكتورة، كان وصلتم قبل الفاصل إلى أهمية الوجبات أو الأكلات أو المشروبات التي تساعد على إدرار الحليب، وذكرتم منها أيضا الأدوية التي يجب على الأمهات أن تتجنبها، ومنها حب منع الحمل المركبة. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك فائدة قلتموها في الجانب النفسي بين الأم والوليد، لو تطرقوا هذا الجانب.
1: الرضاعة هي تعزز أولا العلاقة بين الطفل والوليد، الطفل والأم. احنا قلنا في البداية الرضاعة بتفرز هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين. هذا الهرمون بيزيد من المشاعر الحب والحنان بين الأم والطفل، إضافة إلى تلامس الجلد. يعني أثناء ما تكون الأم حاضنة للطفل، هذه الملامسة بتؤدي إلى إفراز إحساس الطفل بالحنان، بالدفء، وإحساس الأم بحنانها لطفلها. إضافة إلى أنه الرضاعة التواصل البصري اللي يسمى eye to eye contact ما بين الأم والطفل. تكون الأم تشوف طفلها، حتى الطفل يشوف الأم أثناء الرضاعة. هذا بيولد اللي نسميها الايرلي كونتاكت، يعني تفهم الأم طفلها ويفهمها من خلال النظرة. الطفل يحس بصوت الأم، بحنانها، بدفئها، رائحة الأم، كلها هذه بتقوي العلاقة والارتباط بين الأم والطفل. حتى مجرد ما يحس الطفل أول ما تحضنها الأم، مش بس وقت أثناء الرضاعة، حتى لو حضنت الطفل بيحس بالأمان، ارتبط حضن الأم بالأمان، بالدفء، بتوليد المشاعر العميقة بين الأم والطفل.
0: نفهم من كلامكم على أنه كلما زادت الأم إرضاعها، كلما زادت الأم من إرضاعها لطفلها، كلما زاد التعلق والمحبة والطاعة أيضا
1: بين الطفل، أكيد بين الأم والطفل.
0: نعم. دكتورة، كيف يمكن للأسرة والزوج دعم الأم المرضعة؟
1: نجي لجانب الزوج، يعني دور الزوج ودور الأسرة. الزوج أولا لازم يكون في تشجيع من الزوج على الرضاعة، من خلال أول حاجة أنه يشجعها على رضاعة الطفل، تخفيف العبء على الأم، يعني أنه يحاولوا يقللوا من أعبائها ومهامها المنزلية والمسؤوليات المنزلية، بحيث أنها تكون مرتاحة نفسيا في أثناء الرضاعة، ما يكونش في قلق، ما يكونش في توتر، ما يكونش في ضغط نفسي. يقللوا من المشاكل الأسرية، من الأصوات المرتفعة، يعني يكون في علاقة ودية ما بين الزوج والزوجة، علشان تكون الرضاعة خالصة، عشان يكون في إدرار، لأنه إحنا قلنا من أسباب نقص إدرار الحليب التوتر النفسي والقلق والحالة النفسية للأم. الإمداد الكافي بالغذاء للأم أثناء الرضاعة، يعني لازم يكون في خضروات، الفواكه، العصائر، المشروبات موجودة، يعني لأنه فقر الدم وقلة التغذية بتقلل من نسبة الإدرار. هذا كلها هي مهام الزوج، إضافة إلى مساعدة الزوج، يعني يساعد في الاهتمام بالطفل، الاهتمام بتغيير الطفل، الاهتمام بحضن الطفل، يعني أنه مش بس كلها مسؤولية الأم. بالنسبة للأسرة، يعني إذا كانت الأهل موجودين في البيت، يحاولوا أنهم يخففوا من أعباء الأم، من يعني ما يكونش الطفل بيبكي والأم وحدها بتشتغل ومش قادرة لا تأخذ الطفل ولا قادرة أنها تروح ترضعه، يكون في من بيقوم بالعمل ويساعدها، خاصة لما يكون في معها أطفال، يعني أولاد كبار في البيت، الأخوة الكبار يعتنوا بالأطفال الصغار القريبين، بحيث أنهم يخففوا من الجهد عليها.
0: نعم. معنا سؤال، قالت السلام عليكم دكتورة، الرضاعة حق بنتي بلاستيك، هل تؤثر عليها؟
1: استخدام الرضاعات الصناعية هي واحدة، طبعا احنا واحدة من المشاكل في او المخاطر في الحليب الصناعي هي التلوث وعدم التعقيم. في فترة زمنية محددة، اولا انت لازم تعملي تعقيم، سواء كانت بلاستيكيه او زجاجيه، لازم يكون في تعقيم على مدار يعني كل رضعة لازم تتعقم الرضاعة بعد كل رضعة. هذا أول شيء، سواء كانت البلاستيكية أو الزجاجية. لكن استخدام الرضاعات البلاستيكية لها فترة زمنية محددة، يعني أنت ما تجلسيش ماسكة الرضاعة ترضعي بها كل يوم وتجلس معش مثلا 3-4 شهور، يعني مدة الرضاعة البلاستيكية لأنش بتستخدميها بشكل دوري وتعقميها بشكل دوري، لازم إنش استخدامها يكون بسيط، شهر واحد وتكفي، وتغيري الرضاعة، تغيري الرضاعة الثانية. أما إذا كانت معش الزجاجية وهي الأفضل طبعا، دائما الزجاجية هي الأفضل، لأنه ما بيطلعش نسبة يعني ما بي أثناء التعقيم، لأنش أنت بتعقميها بماء ساخن ما بيحصلش تحلل أو خروج للمادة البلاستيكية، وما بنخافش من المواد البلاستيكية، يعني من المواد الزجاجية نخاف من المواد البلاستيكية مع الحرارة، فيفضل أنه ما تعديش الشهر ولو قد بدلتيها. لكن لو هي زجاجية مسموح لش أنش تستخدميها من 2-3-4 شهور طالما كان في رضاعة تعقيم صحيح.
0: نعم.
1: ويفضل أنه بعد كل رضعة يتم تعقيم الرضاعة.
0: نعم دكتورة، طبعا معنا سؤال، قال زوجتي لا زالت ترضع ابنتي وقد عمر البنت 3 سنوات، ما نصيحتكم في هذا الموضوع وهل تؤثر على البنت؟
1: هذه عندها إمكانية وعندها قدرات، يعني احنا يدوب يوصل إلى 2 سنين، يعني مريعة أي حنت خلصة 2 سنين. إذا وصلت ل2 سنين كثر الله خيرها، ما بعد 2 سنين يصبح استهلاك، يعني مش فائدة للبنت، يكون في استهلاك للأم، لأنه الآن هي بترضع بتأخذ كمية من مخزون الأم، خلاص وقف يعني نسبتها. بالنسبة للطفلة هي ما بيحصلهاش أي حاجة، هي بترضع حليب محتوي على بروتين، محتوي على كربوهيدرات، محتوي على كل شيء. المتضرر من الرضاعة هي الأم، لأنها بتبدأ تسحب من مخزون الطفل، لأن احتياجها الآن الطفلة 3 سنوات، يعني احتياجها يصبح أكثر، فالأية تحتاج إلى يعني ممكن إذا ما بترضعش ممكن تستمر في الرضاعة ساعة كاملة أو ساعة وشوية وهي بترضع، فبتسحب كمية المخزون اللي مع الأم. التأثير على الأم مش على الطفل.
0: نعم دكتورة بتقول، لكن يا دكتورة بيقولوا بعض الأطباء والطبيبات بينصحنا على أنه يسبب مرض بعد 3 سنوات، هل هذا الكلام مثلا صحيح؟
1: لا مش صحيح.
0: هل تقصد كواشر كور ولا ايش؟
1: لا لا لا، ما عمره ما كان حليب الام يسبب المرض، لو كان حليب الام يسبب المرض ما ينصحش من البدايه ان احنا نرضع، يعني ان يترضع الام. الحليب زي ما هو، محتوى الحليب زي ما هو، وتركيبه الحليب لا تتغير، بدرجه الحراره الثابته، بدرجه النسب المئويه لكل المركبات لا تتغير ابدا، ولذلك ما بتسببش اي امراض. المتاثر فقط هي الام فيما بعد.
0: يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن
1: حولين كاملين، الله سبحانه وتعالى، أيوة الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن حولين كاملين، يعني بعد الحولين خلاص الطفل ما عادش محتاج إلى الرضاعة للأم، لما فيها من أضرار على الأم وليس على الطفل. الطفل هو حليب زي الحليب الصناعي اللي عتدي له من خارج.
0: دكتورة بالتأكيد قالت على أن هناك خرافات حول الرضاعة الطبيعية، طبعا أنتم قد فنتم هذا الخرافات.
1: لا، في خرافات يقول لك انه لا، الخرافات هي ايش؟ انه مثلا الثدي الصغير ما يفرزش كميه حليب كافيه للطفل، يعني تقول لك لا هذا والله صدرها صغير او ثدي صغير ما بيش الطفل ما بيشبعش. الاضافه الى انه الشائعه الثانيه ان الحليب خفيف، الطفل ما بيشبعش، بنضطر ان احنا ندخل الحليب الصناعي في وقت مبكر. وهذا ما بيعمل مشاكل صحيه على الطفل فيما بعد الحليب الصناعي. الثاني انه خلاص الرضاعة الطبيعية، يعني الافضل انه الان قد في حاجة اسمها الموضة الجديدة البرستيج، عشان ما تتخربش البنت وما يحصلش تدلي مثلا او زيادة في كبر الثدي او انه ما بيحصلش ترهلات، فالافضل ان انا ارضع رضاعة صناعية علشان ما احافظ على البرستيج، يعني احافظ على الوزن.
0: هذه هي الخرافة.
1: اي الخرافة هذا الجديدة، هذا اللي القديمة هذه كانت انه كمية الحليب غير كافية وانه الثدي الصغير ما يفرزش خمد. لا، طالما في حليب فهو كافي للطفل خلال 6 أشهر الأولى من الرضاعة.
0: نعم. كيف تعرف الأم أن الطفل يلتقم الثدي بطريقة صحيحة؟
1: علشان أعرف أن الطفل أخذ الثدي بطريقة صحيحة، أولا لازم يكون وضعية الطفل، وضعية الطفل صح، الوضعية مش ما يكونش مستلقي استلقاء كامل في حضن الأم، لازم يكون مرتفع الرأس والظهر يكون مرتفعات مع مستوى، يعني الأم تكون حاطة الطفل على الذراع
0: يعني يكون شبه مرتفع جالس.
1: شبه جالس تحاول انه ياخذ الطفل الحلم يعني الهاله اللي حول الحلمه، ما ياخذش بس الحلمه بس، لانه الحلمه هنا بيعتبر غير الرضاعه غير صحيحه. لازم ياخذ من الهاله، نسبه دخول الهاله لازم تكون نسبه دخولها من الاسفل من الاسفل اكثر من الاعلى، يعني فيكون في ظهور للهاله من الاعلى اكثر من الاسفل، عفوا العكس، انه يكون اخذ جزء كبير من الاعلى اكثر من الاسفل، اضافه الى يكون شفت الطفل الثنتين العلويه والسفليه بارزه الى الخارج، يكون في انتفاخ في الخدود في خط الطفل، معناها انه بيرضع بكميه بطريقه صحيحه، اضافه الى الاصوات الصوت، انه في صوت للبلع لبلع الحليب، معناها ان الطفل اخذ التقم الثدي بطريقه صحيحه، الالم انه ما يكونش في عند الام الم واثناء الرضاعه، اذا في الم اعرفي على طول ان الطفل هذا ما اخذش الثدي بالطريقه الصحيحه، اخذ الحلمه فقط واثناء مص الحلمه بس بيعمل الم.
0: هذه
1: العلامات اللي تدل على انه اخذ الثدي صح.
0: نعم دكتوره، معنا سؤال قال كيف تتعامل الام مع تشقق الحلمات او احتقان الثدي؟
1: تشقق الحلمات واحتقان الثدي، اولا احتقان الثدي دليل على انها ما بترضعش بالكميه الكافيه، هذا اول حاجه، يعني ما يحتقنش الثدي ويحتقن الحليب الا انه ما فيش رضاعه من الثدي. هذا اول شيء، علشان احتقان الثدي لازم الام ترضع من الثديين في الرضعه الواحده، ترضع من الثديين، يعني ترضع من الثدي الاول الى ان تحس انه خلاص يعني انتهى مخزون الثدي الاول، وتنتقل الى الثدي الثاني، لان الرضاعه تستمر من 20 دقيقه الى 45 دقيقه الرضعه الواحده، مش 5 دقائق وقالت خلاص رضعت وكملت، وشويه وقدو بيبكي قدو جاوع مره ثانيه وقالت رضعه مره ثانيه، الرضعه من 20 الى 45 دقيقه. فلازم يكون في الرضعه الواحده تناوب بين الاثنين، ترضع من الثدي الاول الى ان ينتهي وبعدين تنتقل الى الثدي الثاني. احتقان الثدي معناها انه ما بترضعش من الثدي هذا بطريقه بكميه كافيه، لذلك بيحصل احتقان. تشقق الحلمة معناها انه الطفل بيلتقم حلمة الثدي، ما بياخدش الهالة، ما بياخدش الثدي بطريقة صح، فلما يحصل مص مع الوقت للحلمة تبدأ الحلمة تنفصل عن الثدي، فيحصل التشققات. هنا لما يحصل التشققات يبدأ يظهر الألم، لما يظهر الألم الأم توقف الرضاعة، تقول أنا خلاص عندي ألم في الثدي وعندي تشققات في الحلمة، أنا مش قادرة أرضع.
0: نعم،
1: فتتعامل معها بطريقة، أول حاجة تصحيح وضعية الجنين، أخذ يعني تتأكد أن الطفل أخذ الثدي بطريقة صح، إضافة إلى أنه يقول لك تعمل قطرات من الحليب، حليب الثدي نفسه حول الحلمة وتتركه يجف، إضافة إلى استخدام المراهم الطبية مثل البيبانثين اللي يعمل التئام، تهوية الجيدة للثدي، عدم استخدام الصوابين والمعطرات اللي تؤدي إلى التهاب حلمة الثدي، والملابس الناعمة الرطبة
0: استخدامها.
1: أيوة.
0: نعم دكتورة، ما رسائلكم للأمهات الحوامل والمقبلات على الولادة؟ طبعا
1: الرسالة الأولى أنه طالما اخترتي أن تكوني أم فلازم تدفعي ثمن الأمومية، وثمن الأمومية أول حاجة أنش تكوني أم مثالية في الرضاعة، أنش ما تتذمريش، أنش تنوي انش تاخذي الطفل وترضعيه منش رضاعه خالصه، انش تفهمي اولا ايش فوائد الرضاعه مستقبلا ليش وللطفل، كل ما رضعتي اكثر وكل ما كان في رضاعه خالصه بعيده عن الحليب الصناعي، كل ما انت ارتحتي مستقبلا من الامراض المزمنه من الاصابات والنزلات المعويه، واصل الطفل عنده اسهال، واصل عنده الم ومغص دائما، وانت في المستشفيات عنده حمى، عنده التهابات نزلات معويه، فيما بعد يعاني من أمراض مزمنة ممكن يؤدي إلى السمنة، إلى زيادة في الوزن، إلى أمراض مثل السكري، كلها هذه لازم أنت تحطي في بالش أنه هذه الأشياء ممكن تصير يعني تحصل للطفل، فالأفضل أنه علشان أنا أتفادى كل هذه المشاكل أن أنا أحمي طفلي بل جهاز المناعي الطبيعي الذي خلقها الله له في الثدي، ونشترضعي رضاعة خالصة أول 6 شهور.
0: نعم دكتورة، لدينا سؤال قال أنها ولدت وجاها حمل وعمر جنينة وعمر مولودها 6 شهور، متى تنصحون مثلا أن توقف الرضاعة على المولود الأول كونها حامل بالمولود الثاني؟
1: في موانع. أول حاجة في موانع للحمل، احنا تكلمنا عن ما تكلمناش عن طريقة ليش بنوقف الرضاعة. الرضاعة الطبيعية توقف في أكثر من موقف. أولا عندما يكون الأم والطفل منفصلين، يعني أخذوا الطفل أو الأم توفت لا قدر الله، أو مش قادرة ترضع الطفل بسبب أمراض مزمنة مثل الإيدز، مثل الأمراض التي تفرز أو الفيروسات التي تفرز في حليب الأم، إذا كان في مشاكل صحية، إذا كان الطفل عنده أساسا أمراض تمنع يعني أو تعيق هضم حليب الأم، في أمراض خاصة في الجهاز الهضمي يسموها autoimmune disease تحصل في الجهاز الهضمي تمنع، يعني يكون الطفل مش قادر أو يتحسس من حليب الأم، في هذه الحالة إحنا بنوقف الرضاعة. توقيف الرضاعة إضافة إلى موضوع الحمل المبكر، إنها تحمل وهي بترضع. إذا حملت الأم وهي بترضع، هنا واجب عليها أنها توقف الرضاعة.
0: في أي شهر مثلا من الحمل؟
1: مباشرة أول ما تعرف أنها حامل توقف الرضاعة، لأنه الآن أصبح أولا هم يقولون لأنه الطفل يمرض، هو ما يمرضش بقدر ما أنه ما عاد يوصلش الكمية الكافية من الحليب، لأنه خلاص أول ما يبدأ الحمل تقل نسبة الحليب في الثدي، إضافة إلى أنه الأم الآن تصبح بحاجة إلى توفير غذاء لمن؟ لطفلين، طفل بينمو داخل وطفل محتاج إلى الغذاء خارج، فتنهد صحة الأم، يبدأ المخزون ينتهي فيؤثر سلبا على الأم، فمجرد ما تعرف أنها حامل توقف الرضاعة.
0: دكتورة معنا سؤال، قالت أنا حينما أرضع ولدي بعد إرضاع ولدي يأتيه مغص وليدي، هل من أسباب المغص الوليدي الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي أو ما لا تنصحون بها؟
1: بعد الرضاعة إذا حصل مغص، طبعا حليب الأم ما يعملش أي مغص للطفل، الحليب الصناعي هو اللي يعمل المغص، يعمل الانتفاخات، يعمل الغازات. المغص بعد الرضاعة الطبيعية هي لسببين، يا إما إنه أنت لما كان بيرضع في مكان متهوي أثناء الرضاعة بيدخل هواء مع الرضاعة فيعمل انتفاخ وغازات، فلهذا بيحصل له مغص بعد الرضاعة، إضافة إلى أنه الطفل أساساً بيكون عنده غازات فتبدأ الأمعاء تتحرك، تمام؟ فأول ما يبدأ يرضع وتتحرك وفي غازات بيجي له مغصات، أما أن السبب هو الحليب لا.
0: وفي هذا النقطة ماذا تنصحون مثلا الأمهات بعد بعد بعد ما يرضعن أولادهم؟
1: بعد الرضاعة النصيحة الأولى، أول حاجة أنها تتأكد أولا أنه أخذ الحليب الثدي بطريقة صحيحة وما فيش هواء بيدخل مع الرضاعة. اثنين، أنه يكون بعد الرضاعة أنها تعمل أنها ترفع الطفل، يعني نسميه إحنا تركزيه، تركزه وتعمل على مسحات على الظهر إلى أن يبدأ الطفل بهضم الحليب اللي رضعه.
0: أشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا لكم، سعيدة جدا باستضافتكم لي. المعذرة إذا كان في أي تأخير أو تقصير في الإجابة على الأسئلة، وشكرا جزيلا لكم.
0: ما بيش أي تأخير ولا أي قصور، بالعكس استفدنا كثيرا. نشكركم على حضوركم، على رغم انشغالكم بمستشفى الثورة ومع ذلك حضرتم إلينا، نشكركم كثيرا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون لنا حلقات أخرى في مواضيع أخرى في صحة الأم والوليد. كما نشكرهم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما زلنا معكم أيها المستمعون الكرام في مسائل فقهية، ووقفنا في باب مهم، باب المياه. والمياه هو المادة التي تعبدنا الله بها لرفع النجاسة وغسل الجنابة والوضوء. وقلنا الماء في أصله خلق طهورا إلا ما غير الريح أو الطعم أو اللون. وقلنا ماء البحر طاهر، وأتينا بالحديث الذي ذكره الحبيب المصطفى: أو تغير بمتولد فيه، مثل الضفادع، مثل السماك، مثل التماسيح، لكن متولد بريحة أو كذا. أو أصل مثل بيخرج من العين ماء كبريتيا، مثل دمت وغيره، بيخرج بعض الآبار الماء منها أحمر أو كذا، يجوز لأنه أصله. أو ممر بيمضي في القصيب أو في الساقي ويتغير، أو مقر يوصل إلى البركة، البركة والغدير أو كذا، ويتغير بمجاورة عروق الشجرة أو كذا، هذا كله مستثنى ويبقى الماء على أصله طاهر مطهر ويجوز استعماله. لكن معانا هيبصر أنت قاعد كلية، والقاعدة الكلية يدخل فيها أجزاء كثيرة أو أحكام ومسائل كثيرة. والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة، إذا والأصل الطهارة، والأصل في ماء الطهارة، هو مأخوذ أنزلنا من السماء ماء طهورا، ومأخوذ من قول النبي خلق الماء طهورا. فإذا وصلنا إلى محلة أو قرية أو بلدة ووجدنا ماء متغيرا ولم نتيقن ولم نعلم علما أن ما غيره نجس، فنرجع إلى الأصل في كل شيء.

0: لا يغيره شيء كما قلنا، والأصل فيما إن التبس مغيره الطهارة، احفظوا قاعدة. فما قلت لكم أو يتغير بما يصح أن يستعمل عند تعذر الماء مثل التراب، لا إذا تغير بمظهر بظاهر لكن ليس بمظهر، مثل شراب الورد الفمتو النورة اللبن، هذا الطاهر في أعيانها، لكن لا يصح أن يتوضى بها أو يرفع الحدث، فإذا تغير الماء يترك ولو كان ظاهرا أو المستعمل كما قلنا. هيا ابصروا هذا المسألة الثانية، إذا كان الإنسان على يقين من شيء توضى وظن أنه ناء أو ظن أنه قد بطل وضوءه، لا لا، طالما هو متيقن أنه متوضأ فليبقى على يقينه ولا ينتقل إلى الأمر الآخر هو بطلان الوضوء إلا إذا تيقن حدوث أحد المفضلة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في كتاب الوضوء. كذلك إذا لم يكن على يقين من وضوءه أو قام من نومه أو رعاف أو حصلت لأحد نواقض الوضوء السبعة فلا يجوز له أن يصلي أو كذا إلا إذا توضى، لأنه على يقين أن وضوءه قد انتقض فلا يعدل ويحكم على نفسه أنه متوضي إلا إذا توضى. هيبصروا طالما ونحن في هذه، ولذا أتي لكم إن شاء الله أن بعض الأحكام لا يجوز فيها الحكم إلا بالعلم، وهنا العلم لا يثبت العلم إلا إذا استند إلى أحد الحواس إما سمعا أو مشاهدة، ولذا الحاكم بيسأل الشاهد يقول رأيته أو سمعته، مثل ما قال هذا زوج هذا بابنته، قال وما يدريك، قال حضرته وسمعته، الولي يقول زوجته وهو يقول تزوجته، هذا وهناك ما يحكم، وأغلب الأحكام الشرعية الفرعية بماذا يحكم بها؟ بالظن فقط. هذا ستأتي قال إن شاء الله في محله. هيا درس مهم من أخلاق في حديث سلمان المتفق، علمنا رسول الله حتى القراءة، أي كيف نقضي صانكم الله الحاجة آداء، لأن الله قال إن الله يحب التوابين سوى التوابين ويحب المطهرين. النظافة من الإيمان، النظافة شعار وسيم لأبناء الإسلام، بعثت متمما لمكارم الأخلاق، هناك آداء وهناك محظورة وهناك مندوبة وهناك مكروهات في هذا الباب. فالإنسان هذا بزاولة كل أحد، ملك ولا مملوك، رئيس ولا مرؤوس، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لابد ما يحفظه، لأنك مسلم ومتعبد بهذا، وعدم التنزه من النجاسات توجب العذاب كما جاء في الحديث. ولذا بسلوا كف قال في متن أزهار ندب لقاضي الحاجة، هذا تسميع عرفي يعني، ولا قاضي الحاجة سار يشرك سار يعني يشتري سار يتوظف كل حوائج، لكن المقصد بها قضاء الحاجة ما يستطيب به داخل الحماء من إخراج الأوساخ من النعم العظيمة. ابن آدم ما بيقدرش نعم الله عليه، لو أن معدة الإنسان تقف عن العمل مات الإنسان، ولا حاولوا بكل العلاجات، أو إن سد مجرى الماء الصغير لانتفخت بطنه ولا بكاء وسهر وتألم وتمنى الموت قبل نزوله، في نعمة عظيمة. فالإنسان يتأدب، بعض الناس وللأسف يدخل إلى الحمام وإذا به يعني يصفر بلغتنا يورس، هذا ماشي من أخلاق الإسلام، أو يتغنج بالكلام أو هذا مخالفة لآداب الإسلام. ولذا قال ندب لقاضي الحاجة، بسروا التواري، بسروا التواري والبعد عن الناس، بسروا على أخلاق. كان قوم لو لعنهم الله يأتون الفاحشة في ناديهم لا يستحي بعضهم من بعض فيظهر عورته سواء ويقضي حاجته، هذا ماشي من أخلاق الإسلام. الأخلاق الإسلام فيها الحياة، سواء الحياة إذا ارتفع الإيمان، لأن الحياة مقارن للإيمان كمقارنة الروح للبدن والرأس من البدن، فهمتوا؟ ذا حين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياة إذا ارتفع عزي على صاحبه، التواري والبعد، أن لا تقضي حاجتك بجوارهم، لماذا؟ لأنك ستؤذيهم بالريح بالروائح الكريهة. الإسلام تغفر الروائح الزكية الروائح الطاهرة، ولذا من أسماء النبي الطيب المطيب الطاهر. والتواري تستتر لا تظهر نفسك. الآن للأسف يقلدون الغرب مخالف للإسلام، يعملون مراحيض سانكم الله، واحد جوار واحد ويقضي حاجة أمام صاحبه، هذا من التخايل على أبناء الإسلام. لا يجوز لنا أن نقلدهم، هذا منكر كبير دخل على الإسلام. بيقول لك التواري والبعد عن الناس مطلقا، سواء كان في المدن أو في الصحاري أو في سواء، وعن المسجد. أما المسجد لحرمه المسجد، قال الله تعالى حينما أوحى إلى خليله والصطي يعني إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة، سواء أنظهرا في خاطب الإثنين بيتي للطائفين إلى آخر، طهر التطهير. أما الذي يؤذي رب العالمين بمؤاذاة بيته، لأن مساجد الله هي عنوان سواء، وأن المساجد لله، فيعني كانت امرأة تقوم من مسجد النبي تنظف، فافتقدها النبي فسأل فقيل له ماتت، فذهب لزيارة قبرها والدعاء لها سوى الترحم جزاء لأنها كانت تنظف. فكيف بمن يلقي القاذورة والبوش حق الشجارة وأصانكم الله يعني أمتعة مثل السرواء الملطخ بالنجاسة، النعال بلغتنا القناطر التي يستغني عنها، أو يدخل المسجد بالروائح أو بأطعمة يعني تفوح روائحها فتؤذي هذا المصلي وتؤذي سكان المسجد من الصالحين ومن الملائكة الكرام. هذا أخطاء منتشرة في أوساد المجتمع، يتنبه. وعلى الآباء أن يعلموا الأبناء أن يدخلوا وهم معظمون، أذن الله أن ترفع شيئا ويذكر في اسمه رجال فيها رجال، هؤلاء الرجال هم الذين يعني لهم الميزة بتعظيم بيت الله. ولذا سبعة يظلهم الله: رجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشا في طاعة الله على الأخلاق على فهنا ضروري. وعن المسجد إلا في الملك، أما إذا كان منزلك بجوار الجامع ولك حمام متخذ لذلك لا حرج لا حرج، والإنسان يتنظف. النظافة جاء في حديث: غسل اليدين قبل الأكل بحسنة وبعد الأكل بحسنتين، كرامة من الله. الآن النظافة، بعض الناس يظن أن النظافة هي ما الكبر محلها القلب، ليست بالأشكاء ولا بالتجمل. إن الله طيب يحب الطيب، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا فهم خاطئ. النظافة مطلوبة. هيبسر والمتخذ لذلك الحمامة صانكم الله المتخذة يعني لصيانة كل جامعة، الآن بيعملوا الحمامات، وفيما سبق تسمى متخذة لأن اتخذت لإزالة الأوساخ بها، حمامة ولا مماشي ولا متخذة، سواء كل قرية أو كل مدينة أو كل قرى يسميها، وهي الأماكن المعمورة لهذا الشأن، وإن كانت بجوار الجامع ما عمرت إلا لصيانة الجامع حتى لا يقضي الإنسان حاجته أو يبول في ماء المسجد أو في مطاهر. كانت فيما سبق المطاهر التي تمتلأ بالماء القراح ويتوضأ ويغتسل فيها، فإذا كان بعض الناس لجهلهم يلقي البول في هذه المطاهر إثم على الكبير. يبصر والتعوذ مهم، هذا التعوذ عذت أي التجأت، عاذ أي التجأ، أنت بدك تلتجئ إلى الله لأنك ضعيف، وهناك يعني الشاطئ يحتوشونك، فالله يعني وإذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. فاستعذ بالله، الاستعاذة هي الحماية الالتجاء الكفاية من الشر، بتقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت حر لك الاختيار. ما أقول أنت بتظهر حاجتك بتظهر عجزك بتظهر اضطرارك إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ عندما يعبر الإنسان عن هذا الالتجاء ما يتركك الله أبدا أبدا، بتظهر في كل أحوالك في كل أحوالك وتقلباتك وتصرفاتك بتلتجئ إلى الله وبتذكر الله على. لكن الآن للأسف إن طلع يعني ركب على السيارة فتح الأغاني والمزامي كأنه في وادي ثاني، ما شو في ولاية الله ولا من عباد الله، ماشي هذا أخلاق ولا أي شيء، ماشي اجلس مع الله في كل أحوالك. قالوا عاي قولوا قول ما قال إذا أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه. بسروا التعوذ، التعوذ أن تستعي بأي شيء، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالرحيم، أعوذ بالله، أعوذ بك من الخبث. بعضهم إذا قد وصل إلى الحمى ولم يكن قد استعاذ لا يذكر شل جلاله، يقول أعوذ بك. إذا كان خارج يقول أعوذ بالله، يصلح تعظيما لاسم الله، لا يذكر الله في الحمى. سوى هذا وفقنا الله للخير كله، وجنبنا الله من الشر كله، وجعلنا ممن قال فيهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونستنفع ونستفيد الإنسان. الحكمة الضالة المؤمن قد قلتها أكثر من مرة، فالإنسان يقبل على الله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

0: والآل ما أخضر عود
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وأعنا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، ونوِّر بالقرآن الكريم بصائرنا وأبصارنا ومسيرتنا في هذه الحياة يا أرحم الراحمين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عالم النمل، وهو عالم عجيب وغريب، وفيه من الإحكام ومن الدقة ومن العمل الجماعي ومن التركيبة التي ركب الله النمل عليها، والأدوات التي أعطاها وتنظيمها لحياتها، ما يدل بشكل قاطع وأكيد على حكمة الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه كما قال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. اتقان عجيب وروح جماعية عجيبة. أيضا كما قلنا، القرآن الكريم أشار في آية النمل، في سورة النمل، أشار إلى ثلاث حقائق أساسية في النمل. الحقيقة الأولى هي هذه الروح الجماعية والاجتماعية والتكافلية والتكاملية بين أفراد النمل، حينما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يعني لم يكن همها أن تنجي نفسها، ولا أن تذهب يعني لكي لا يصيبها المكروه، بل كان همها كيف تقدم العون إلى أبناء جنسها وتنجيهم من هذا الخطر الداهم. أيضا كلمة وادي النمل كما قلنا هي تدل على أن النمل حينما يستوطن مكانا فإنه يستوطن مساحات واسعة من هذا المكان كالوادي، ولهذا سماه الله وادي النمل. وعرضنا كيف أنه يبني مستعمراته بطرق مختلفة، أحيانا ظاهرة وأحيانا باطنة في باطن الأرض، ولكنها تكون يعني شكل